0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: مساء الخير. في حياة كل فنان هناك أدوار يؤديها أمام الكاميرا، وهناك دور واحد يؤديه خلف الكاميرا، هو دور الإنسان. ضيفنا الليلة ليس مجرد ممثل، وحكاية مغربية كاملة حفر اسمه في ذاكرة الدراما والسينما المغربية، من وجع التراب إلى الطريق الصحيح، ومن التمثيل إلى الإخراج. كان دائماً يبحث عن النص المختلف، لكن متى كانت نقطة التحول في حياته؟ هل كانت دوراً معيناً؟ أم موقفاً إنسانياً؟ أم قراراً صعباً قال فيه لا لشيء ونعم لحلمه؟ خلف كل نجاح لحظة قرار غيرت كل شيء. في نقطة تحول سنفتح صندوق الذكريات مع الفنان القدير، الأب والإنسان، الفنان رشيد الولي. أستاذ رشيد، أهلا بك في نقطة تحول.
3: أهلا بك وأهلا بكم، وشكرا على هذا التقديم الرائع. ومن خلالكم نقول كل عام وأنتم والمستمعين بخير
1: يا رب. الله. يا رب. طيب أستاذ رشيد، ربما المحطة الأولى من الحلم إلى القرار. أستاذ رشيد، لو رجعت بك للبداية، متى كانت اللحظة التي قلت فيها سأكون ممثلا رغم كل الصعوبات؟ متى كانت؟
3: صراحة كل شيء بدأ بالصدفة، ولكن هذه الصدفة دفعتني إلى أن أخذ قرار في يوم ما. كيف الصدفة؟ ثلاثة الأصدقاء ديالي دوزوا المباراة لدخول ولوج قسم الثقافة المسرحية، المسرح محمد الخامس، حتى يعرف الجميع في 83 84 85 86 لم يكن هناك وجود للمعهد العالي في المسرحية التنشيط الثقافي، فكان قسم فتحته الإدارة ديال المسرح محمد الخامس، جاء الله يجزيهم بالخير من أجل جلب واحد المجموعة ديال الليجان للتمثيل تحت إشراف الأستاذ عباس إبراهيم. مشيت مع الأصدقاء غير باش ننسهم حسب الطلب ديالهم، ومن بعد وانا تما عطوني استمارة أنا نعمر، فقلت لهم لا أنا ما جيتش، فطلبوا قالوا لي لا غيسير معنا جوز كوبو، فعمرت وخديت أنا المشهد المسرحي ومشيت دربت فيه أسبوع. من بعد هنا دوزنا أنا أفتاثر دوزنا هذا الكونكور قدام اللجنة، كانوا جوج ديال المشاهد، ومن بعد جاء الوقت ديال النتائج. في صباح ما وأنا ابن مدارس محمد الخامس طلب مني من طرف الأصدقاء أنهم السنة الماضية لم يتوفقوا، طلبوا مني أن أكون فأل غنية ونمشي أنا نشوف. كانت عندي بشكلات ساعة كنت أداش عيدية بالنسبة اليوم فمشيت شفت البشكلات ديالي، شفت أمبوعي أمبوعي ما لقيتوش، مسليك مسليك اللي كان بالغليون التحية ما لقيتوش، جديت البشكلات ديالي وبغيت رجع وانا نقول بلاتي، يعني لم أبحث عن اسمي وجبي الله كأنه داس تحدى عيني. وانا رجع وقلبت فكلقى راسي أنا توفقت وهم ما توفقوش
1: للأسف.
3: هنا كانت البداية، ومشيت من أجل الفضول لم أقرر بعد، لكني عندما دخلت قسم الثقافة وشفت طريقة الجلوس، كل واحد اللي بغي يوقف واللي بغي يجلس واللي بغي يتكى وماشي ضروري تهز صبعك باش تهضر، والناس متحررة، ماشي الفكرة اللي كانت عندي على الدراسة، لأن الدراسة العادية أنت ملزم بقيود كل شيء، فكل واحد كان حرية. وأنا كنسمع وكنشوف هذا، في هذه اللحظة شعلت في الدماغ ديالي واحد البولة، وأنا نقول الله أعلم أنا هذا ما سأختاره، هذا أريد أن أكون.
1: ممتاز.
3: أنا أتكلم وما يقاطعني حد، وناس يسمعوا فكرتي حتى الآخر وما يشكموش عليا. وهكذا كانت انطلاقة عن طريق الصدفة. ولكن قبلها كانت عدة مشاكل، عدة تساؤلات. أنا ما قريتش الفرنسية، قريت العربية لأنني كنت في المستشفى وأنا صغير، ومن بعد كنت مدرسة من الخامس كان قرأ غير العربية، فكان عندي تقريبا عجز، وأنا ما بغيتش ندير المحاماة أو القضاء لأنه هدول اللي كيطلبوا بالعربية أو نتبع غير أدبي. كنت كنقول ربما أكون صحفيا، ولكن النهار اللي لقيت هذا وأنا نقول صافي هذا ما سأختاره لمسيرتي الحمد لله.
1: تمام.
3: وهكذا كان وأنا جسم.
1: هل واجهت رفضا من الأهل؟ وإذا كان هذا الرفض، كيف حولته إلى وقود للنجاح؟
3: طبعا كان، ما لا أقول رفض، ولكن كان هلع وخوف من المستقبل. وأنا أذكر غالبا كنذكرها لأنها كانت علامة فارقة، ويومها قررت أن لا خيار لي في أن أنجح، ماشي في أن أستمر في المسرح. كيف كان ذلك؟ هو الأب ديالي مسكين جندي وكيضرب تمارة وكيمشي ويجي، وحنا تمنير الخوت وجدة وجدي معنا، وعليه الحمل ثقيل واحد النهار وانا جالس في الدار، هو خرج ورجع وخرج ورجع، ومن بعد بقى واقف وحسيت بغى يقول لي شي حاجه، فهزيت راسي وقلت له با ياك لاباس باش

0: حاجه راه مزيان وكيتوفق في المدرسه ديالو. فكان الاب ديالي كيتعامل معايا بهاد الطريقه اللي فيها واحد المسؤوليه. فقلت له شنو الوالد؟ قال لي واش كتعرفش كدير؟ خلات قلت لك ما سمع الاب ديالي شي حاجه. الحمد لله انا ما عمري كنيت، ما عمري شربت في حياتي، ما عمري هادشي درته. الحمد لله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، ونتمنى ولي بلي الله يعفو عليه اي انسان يمكن له يتبدل. فقلت له لا با والله ما كندير شي حاجه. شكون اللي قال لك شي حاجه؟ قال لي لا ماشي على داكشي كنهضر، انت كتشوفهم في التلفازه ولدي، ها هما اللي مرض كيبيع موطورو، اللي مرض كيطلب من الملك باش يداويه، شمش كحل عينيه، شمش دير شعك هكا، واش هكذا كتشوف انك غادي دير المستقبل ديالك؟ عرفتي صحقني. وفي نفس الوقت لم افكر، جاوبته يمكن في ثلاثه ديال لي سكوند، هزيت عيني فيه قلت له ما تخافش ابا، غنكون من الاولين في هذه البلاد ما غنكونش. قال لي الله يعاونك سد الباب ومشى. وهكذا كان. لما مشى قلت ناري اش درت مع راسي؟ واش عرفتي شحنا شحال مليون؟ وفين انا واصل في الدراسه كاع ديالي؟ وما عنديش دراسه اكاديميه، كيفاش غنكون من الاولين؟ ولكن قلت وعدت ابي اللي كان كيضرب عليا تماري وديني السبيطار ويمشي معايا ويسمع الهضره من اجل انني نكون ونكون صحيح، فطول الشهر ما خصنيش نخدلو. فكان محرك رائع وجميل انني نتحمل كل الصعاب بانني شي نهار نقدر نشدي ليه ولو جزء بسيط من هذاك الشيء. وخا ما سولتينيش غنقول لك فلاش باك للقدام ماشي للحضور، ودازت ايام وكانت عندي اول سياره ديالي ومشيت باش نديهم لواحد البلاد ديالو، وتلفنا على الطريق فوقفت عند واحد جدار من سولو، فلما وصل عطاني السلام وقال لي السي رشيد الوالي مرحبا، وهزني وجاب بالموتور ديالو وزاد قدامنا غير طونوبيل هز فيها امي لانه فرحان نديهم ونحركهم. فبا اللي هو عسكري كيشوف ان الدرك الملكي هو من يسوق وكيوريني الطريق، فكانت لحظه
1: فارقه
0: في حياته، لانه حتى هذه اللحظه كان ربما كيقول راه كيدير راه كيضرب تماره راه ما
1: عندها. اذا هذه نقطه تحول، هذه نقطه تحول ما بينك وما بين الوالد. طيب نقطه التحول الان الفنيه في محطتنا الثانيه، ما هو الدور الذي تعتبره نقطه تحول حقيقيه في مسارك الفني؟ الدور الذي جعل الناس تنظر لرشيد الوالي بشكل مختلف.
0: هي كانت سنه 1997 بعد زواجي بسنة، عند ولادة الابن ديالي سليم وهو في المستشفى، مشيت باش حضرت له الولادة ديالو. في العشية مشيت باش وقعت على أول عقد على مسلسل تلفزيوني، باش تعرفوا رمضان كانوا الأفلام المصرية اللي كدوز. أول مسلسل في التاريخ ديال التلفزة المغربية كان هو سرب الحمام اللي كيدوز أون برايم تايم في التلفزة المغربية، كان مكون فقط من 15 حلقة. فوقعت عليها، وهذا الدور ديال حمادي مع نور الدين بكر مع سعاد صابر اللي كان من إخراج الله يرحمه محمد عطيفي، كان علامة فارقة عند الناس لأنني درت أدوار قبل ولكن تنمو ما كنتش معروف بزاف لدرجة كان كيسحبوا من الناس. أنا لعبت وكيل الدولة سحبوا وكيل الدولة، ولعبت محامي سحبوا معنا محامي، لأنه كيقولوا إلي تنمو فريه هذا الولد ما يمكنش يكون كيمثل. وهذه كانت ربما من الخاصية ديالي. وفي السينما كان أول دور كان هو سارق الأحلام مع حكيم نوري اللي خديت من خلاله جائزة أحسن ممثل، وكانت هي البادرة للخير بمعنى يعني جبت غير من طنجة جبت واحد ثلاثة ديال السيناريو معايا باش نقراهم، وهكذا بدات مسيرتي السينمائية والتلفزيونية.
1: طيب الانتقال من التمثيل إلى الإخراج لماذا؟ هل كان هروبا من تكرار الأدوار أم بحثا عن تحدي جديد؟
0: شنو نقول لك؟ كل هذا إلا كنت كتحب واحد المهنة كتشوف الناس اللي فاتوك، كتشوف الممثلين اللي سبقوا واعتمدوا فقط على التمثيل، كيبقاو ربما جالسين في قهاوي وكينتظروا اللي يعيط لهم. أنا هذه الصورة لم تكن تعجبني، كأنني مع احترامي كأنني غنكون في واحد الموقف ديال الممثلين. فكنت كنقول لا خصني نقرا ونتعلم وندير بزاف الحوايج، ونهار اللي ما تعجبنيش الكتابة نتعلم نكتب نتعلم. وانا وانا في السبيطار كنت ديجا كنكتب. فالاخراج درته من اجل الاستمرار

0: بالشكل اللي انا بغيت، بمعنى لا جاني دور نقبلو مزيان، ما جانيش انا اللي غنكتب القصه وانا اللي غنجها. ومن هنا جات انني درت الشركه ديال الانتاج ديالي، وبديت كنعمل كاع الاعمال السينمائيه اللي انا من اخراجني كندير لهم بالشركه ديالي، بمعنى حتى لا اكرر نفسي، وحتى انني نزيد بالمجتمع كيف كنشوفه، ونقول رايي سينمائيا عن طريق الصوره وعن طريق القصه وعن طريق الدراما ايضا. وهذا ساعدني باش انني دائما نكون مرتاح، ماشي غير ماديا، نكون مرتاح فانني ما نخافش من غدا. في الوقت اللي انا جالس كنقول انا ماشي جالس، ماشي مبيطو لا، ولكن كنكتب وكنوجد عامل اللي غنصورهم دابا عامين وثلاث سنين.
1: المحطة الثالثة، نقطة التحول الإنسانية. أستاذ رشيد، عرفناك بمواقفك الإنسانية الخيرية الكثيرة، هل هناك حادثة أو لقاء مع إنسان بسيط شكل نقطة تحول في نظرتك للحياة والشهرة؟
0: باش نجاوبك، غنرجع غير واحد فلاش باك ديال الوالد ديالي اللي كان خدام في السبيطار، وكان تقريبا 3 أو 4 ديال المرات في الأسبوع كيجيو عندنا ضياف لا نعرفهم. كانوا كيجيو للمستشفيات، وكتعرف في المستشفيات في السبعينات والثمانينات وما كانوش لي زوطيل في المغرب بهذا، وكانوا الناس كيجيو من كل منطقة، والناس البسطاء ما يمكن ليهمش، فكان لما الطبيب ولا راديو غيخرج ليهم حتى الغدا ولا شي حاجة كيمكن لهم يباتوا غير حدا السبيطار اي مكان. فالوالد ديالي كان ما كيشوف شي حاله معينه كيعرض عليهم كيجيبهم للدار ويباتوا معنا، بمعنى دائما نتقاسم هذاك الشيء اللي جاب لنا الله كنتقاسموه، وديما الحم كنخليه للضياف، وديما بمعنى كبرنا شبعانين في هذه اللحظه، وكان كيعجبنا نديو هذه الخدمه مع الناس. بمعنى كتقول لا، الحياه فيها العطاء ما فيهاش، ولكن مني بديت كنتعرف وبديت كنتشد شويه المصروف، كانت ماشي حادثه، كان واحد الحدث هو انني بالسياره ديالي واحد النهار لقيت واحد المراه مع واحد الوليد، كان ما عندهاش واحد الدري واقفه كتسنى الطاكسي، فعزت عليا وهو بهذاك الطاكسي، فوقفت قلت لها شنو بغيتوا؟ لا لا، قالت لي راه بينا حنا كنتسنى الطاكسي، بغيت غير نمشي للمركز ديال اللي كيصوبوا فيه الاعضاء وهذاك الشيء الناس اللي ناقصين. فين كاينه؟ لا لا، قالت لي في بوسكوره، انا ابن الرباط. مشيت توصلتها، وحنا في الطريق كنكتشف ان هذاك الوليد اللي عندها مسكين وتقطعت له الرجل، وهي غتمشي على الله وعسى اللي يمكن لهم يساعدوها في ان هذاك الولد يكون عنده هذاك الرجل. فمشيت ووقفت معها.
1: هذه نقطة تحول فعلا.
0: وقفت معها وتسنيتهم تخرجوا، وكنشوف هذيك المرأة اللي خارجة حمراء مسكينة، الدم في الشكل، ولكن كلها أمل. قلت يا الغالب الله، قال لي ما غيمكنش، خصني لابد نجمع واحد شوية الفلوس على محل بقدرة قادر أن الله سبحانه وتعالى ساعدني في أن هذاك الوليد دارت له هذيك العملية ودارت له رجلي.
1: آسفة، يعني هذه فعلا هذه نقطة
0: لا أنا ما عمري عودتها، ما كيعرفوهاش حتى الناس، بقات بيني وبين الله. ولكن كانت هذيك اللحظة اللي حسيت فيها أنني قدرت ندير شي حاجة ولو بسيطة من أجل هذاك الوليد اللي ما شفتوش لحد الآن، ربما يسمعني، وأنه غيستمر في الدراسة ديالو وغيتحرك ويكون إنسان عادي. فكانت بالنسبة لي شي حاجة اللي بقيت كنفتخر بها بيني وبين الله. فمد كتاع قلت لا، غادي انا كذا داير وغادي نستمر.
1: هادي الله يجعل لك في ميزان الحسنات استاذ رشيد، فعلا فعلا هذا عمل خيري ومنعطف انساني في حياتك.
0: وواجب واجب، لانه الانسان خصو، لانه ما دارهاش الله غير في طريقه
1: صحيح،
0: فمن اجل هذيك الام وهذاك الولد، وفي الاجل انني نكتشف معنى العطاء، لان اللي يكذب عليك كذاب يقول لك السعاده في انك تاخذ، بالعكس السعاده في انك تعطي كتشبع ولا تنتظر شيء من اي احد. فالحمد لله. ومن بعد ثلاثة مجموعة الحوايج لا داعي لذكرها، ولكنها تسعد القلب، كتبقى بينك بالله، ومن بعد راه كتشوفها في حياتك، كتشوف انه الله كيفتح عليك، وبعض الامور كتكون مسدودة وكتحل في وجهك، وكتشعر فريمون بالمعنى ديال العطاء.
1: تمام. استاذ رشيد الوالي، محطتنا الرابعة رسالة للتحدي. ماذا تقول اليوم للشباب المغربي الذي يقف الآن في نقطة الصفر ويحلم أن يكون فنانا؟ ما هي نصيحتك له في كلمة واحدة؟
0: في كلمة واحدة يصعب، ولكن في جملة قد أتوفق، لأنه هو الصبر. الصبر وأنك تكون واجد قبل. دابا أغلبية ديال لي جون اش كيسحبهم؟ أنه خصو تعطاه الفرصة، تعطاه الفرصة باش يثبت نفسه. هي في الميدان ديالنا خاصة في التمثيل خصك تكون واجد، لأن الفرصة يمكن لها تجيك، ولكن نهار اللي تجيك ودوز كاستينغ غير دوز كاستينغ، ولما يتعطاك العمل غيرفضوك لأنهم خاوي، ما عندك ما تعطي. وهذا اللي ما فهموش الشباب، كيقول لك لا خصني بحال هذيك ديال يكونوا الفلوس وغنخدم، ومنين نخدم ولكن لا ما خدمتيش راه ما يكونوش فلوس، ولا الفلوس عمرهم ما يكونوا باش انت غتطور. فانا كنقول لهم بداو استغلوا وقتكم، واعتبروا ان هذيك التبيطله اللي انت كتبيطل ولا مبيطل فيها بالعكس عندك فيها متسع من الوقت من اجل انك تكون صح. نفسك وتيق بها، لمشيتي تكون وتوكلتي على الله راه الصياد كيلوح في النار ما عرفهاش فين غادي، وما يمكن لوش ما يطلعش في نهار ورزقه ورزق وليداته، فما بالك انت في الحياة.
1: أستاذ رشيد، بعد كل هذه المحطات ما هي نقطة التحول التي ما زلت تنتظرها في حياتك؟
0: شوف الحمد لله والله لا أنتظر، أنا الآن اشتهفتي، أنا الآن أصبحت جد وأستمتع بالمعنى ديال الوقت، وبمعنى ديال أنك تكون عندك واحد بنيتها صغيرة بنت ولدي اللي كان عطيها هذا الوقت. أنا بصراحة شبعت، أجد أن مزاب ديال الأعمال ديالنا أصبحت تفتقد للقدوة، وكانت أقينا أعمال صحية، ماشي كل شيء ولكن كينا أعمال صحية واللي ما كانوا زدش فيها نفسي. فكنقول من بعد هذا التاريخ وهذا الشيء اللي درت يكفيني، هذاك الشيء اللي درته كان مزيان اللي تقترح عليا ولا اللي غنديرو وعليه، ما كانش لا انتظر، انتظر ان عايشه ما تبقى انا والزوج ديالي نسافروا ونتمتعوا، ما حد الوالدين ديالي معايا انني نتمتع كل لحظه ديالي معاهم، حتى لا اندم في يوم ما بانني قصرتها او قصرت من اجلهم. وانا هاد يومين كنسمع كاظم الصاهر واللي كيهضر على هذه المساله مرحله الستينات، كيفاش الانسان كيصبح يشوف الحياه
1: تمام.
0: كيفاش انه كيقول كيفاش كنت بليد لدرجه كنمشي في الفواياج في ان تورني شهر، وكنخلي المرات مع الاولاد وتمارا، والله لا ينفع
1: تمام.
0: فلذلك كتبدا تشوف الحياه بمنظور واحد اخر، ما فيهاش كور، ما فيهاش حقد، تسمح للناس، لان لما سمحتيش غتعيش
1: النضج، هي مرحله النضج، مرحله النضج الانساني صح. أستاذ رشيد، وصلنا لسؤال الموقف الصعب، يعني في نقطة التحول نسأل عن اللحظات التي صنعت الفنان، لكن اليوم سؤالي مختلف، سأضعك أمام موقف صعب، موقف لا توجد فيه إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، بل فيه اختبار للقيم والمواقف. تخيل معي أستاذ رشيد هذا المشهد، أنت في موقع تصوير فيلم من إخراجك، تبقى يوم واحد فقط على انتهاء التصوير والميزانية نفدت تماما، هذا الفيلم هو حلم عمرك والعمل الأقرب إلى قلبك. في نفس اليوم يصلك اتصال هاتفي، أحد أفراد عائلتك المقربين جدا في حالة صحية حرجة لا قدر الله، والوجود بجانبه في المستشفى الآن قد يصنع فارقا في حياته، لكن إذا غادرت موقع التصوير سيتوقف كل شيء، الشركة المنتجة ستخسر الملايين، فريق العمل كاملا سيفقد أجره عن هذا اليوم، وقد يضيع حلم هذا الفيلم إلى الأبد. الوقت ضيق، القرار يجب أن يتخذ الآن، ماذا ستختار أستاذ رشيد؟ الكاميرا التي هي حياتك، أم اللحظة الإنسانية التي لا تعود؟
0: شوف طبعا إذا كان العمل من إنتاجي أنا أوقف كل شيء، لا شيء أهم من الإنسان ولا شيء أهم من هذه اللحظة إلا كانت تكون علامة فارقة. علاش؟ لأن كل شيء يمكن يتعدل بالمونتاج ويتقاد، ويمكن تقنع الناس فيما بعد، ويمكن لهم يجيوا يتصوروا، علما أننا كنخلصوا الناس في الأسبوع ماشي في النهار، هذه حوايج كلها، ولكن لنفرض وأنا وقعت لي بينما كنت مع ناس وحدين اخرين في كورونا وكنا كنصوروا وبا اصيب الوالد ديالي بكورونا واضطريت لانه العمل ديال الاخرين وخصني ما نوقفوش وانا كاع مشاهد فيهم ومشيت نصور ولكن كنت محطم نفسيا وكانت دموعي لا تكف اكثر من بحال هذه القصه اللي عاودت لك. فكنت غير صالح اصلا للتصوير وهوزمون كان المخرج اختار المشاهد اللي ضعت لي فيهم بنتي وكنت في حالة يورت لها في خدمتها. ولكن الناس ناس كأنك لنتخيل أنه ماشي فنان هو طبيب وعملية جراحية ستجرى لعملية قلب وتوجدوا للمريض هو التحت دار له كل شيء وغيدخل وجاه باللي شي حد في عائلته محتاج له. لا أعتقد أنه غيفرط فهذاك اللي دار العملية وما كاين حتى واحد من غيره هو اللي يحاول ينقذه، فلأنه غادي يحاول أنه ينقذه عاد غيمشي.
1: أنت ماذا ستختار؟ هذا المشهد
0: أنا أختار إن كان إنتاجي العمل الإنساني، هذا السيد سواء كان أبي أو أمي أو حتى إنسان قال ما، وهذه وقعات لي أنه ما ندخلش إلى ما جاش رشيد الوالي وقفت ومشيت للتصوير للمستشفى وشديت لهذيك البنيتة في الديات دخلت لي أنه كانت محتاجة لشي واحد تثق فيه تو سامبلومون، فهمتي، ولا كيمثل لها شي حاجة. والناس راه كيقدروا هاد الحوايج والحمد لله كنخدموا مع ولاد الناس واللي كيفهموا هاد المسائل، ولكن العمل الانساني انا بالنسبه لي الانسان مهم جدا في الحياه والا ساعيش وانا مدمر.
1: دون شك هذه هي اذا نقطه التحول الحقيقيه حين نختار بين ما نحب ومن نحب فعلا. استاذ رشيد شكرا جزيلا لك على سعه صدرك لهذه الرحله في نقطه التحول. شكرا جزيلا لك استاذ رشيد الوالي.
0: شكرا لكم وشكرا للمستمعين ويسمحوا لنا على اللحظات الإنسانية ديالك
1: باش
0: الإنسان ضعيف بالرغم من القوة اللي يبدو عليها.
1: وأعتذر أني يعني بكيتك، اسمح لي لأن الوضع فعلا والموقف كان إنساني بامتياز صراحة. شكرا جزيلا وكنحييك على صدقك.
0: شكرا.
1: إذا إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا اليوم في نقطة تحول. تذكروا دائما أن الحياة لا قاس بعدد الأنفاس بل بعدد اللحظات التي حبست أنفاسنا لنختار. إذن وحتى ذلك الحين اسألوا أنفسكم مستمعينا ما هي نقطة تحولكم القادمة. موعدنا يتجدد معكم مع قرار غير صاحبه، وأنتم لا تؤجلوا قراركم. نلتقي مع قصة جديدة وقرار جديد في نقطة تحول.

0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا الموعد الجديد كارت بوستال، وكما يدل عليه الاسم لقاء سيحملنا إلى وجهة جديدة لنكتشف معا أماكن في المغرب صنعتها الطبيعة، خلدها التاريخ وبقيت راسخة في الذاكرة. كارت بوستال برنامج سنبعث من خلاله بطاقة من قلب المدن من بين الأزقة والجبال والسواحل والحدائق لنحكي حكاية المكان ونستمع إلى نبضه ونقرأ ما تركه الزمن على ملامحه.
1: مدينة كارت بوستال أسماء.
0: اليوم نرسل إليكم بطاقة من قلب الغابة الدبلوماسية بطنجة، حيث تتقاطع ذاكرة الأرض مع ذاكرة الإنسان، مع الأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ الطلحي.
2: أولا أشكركم على الاستضافة، ثانيا أشكركم على اختيار الاسم الجميل للبرنامج الذي يذكرنا بالزمن الجميل، زمن الرسائل وبطاقة البلدية.
0: على مشارف مدينة البوغاز تمتد الغابة الدبلوماسية أو غابة ميريكان كواحة خضراء تتنفس على إقاع البحرين المتوسط والأطلسي، شاهدة على مرحلة استثنائية من تاريخ طنجة حين كانت المدينة ملتقى السفراء وممثلي الدول الكبرى، حتى ارتبط اسم هذه الغابة بذلك الحضور الدبلوماسي الذي طبع هوية المدينة لعقود.
2: وطنجة كما هو معروف هي مدينة غابوية بامتياز، لا تكاد تجدينها في مغربنا الحبيب. مدينة في حجم طنجة لها، هي يعني محاطة بالغابات من الشرق والجنوب والغرب. الغابة الدبلوماسية أو ما يسمى بغابة ميريكان شعبيا توجد في الجنوب غرب مدينة طنجة، بالضبط في تراب جامعة كزنايا بين الطريق الوطني رقم واحد والشاطئ على الساحل الأطلسي، يحمله كذلك اسم شاطئ الغابة الدبلوماسية. المساحة الإجمالية للغابة الآن حاليا 1654 هكتار، لأنه المساحة تقلصت، كانت السابق أكبر من هذه المساحة وللأسف تقلصت بسبب المشاريع ديال السياحية والسكنية وتعديل الطرق وبسبب الحرائق كذلك. الغابة الدبلوماسية ميزتها أنها توجد ضمن نطاق محمية تهدارت معروفة، وهي من أهم المحميات الطبيعية في المغرب، وتصنف ضمن محميات رامسار للمناطق الرطبة منذ سنة 2005. كانت تواجد فيها مجموعة من الأشجار، خصوصا أشجار أوكاليبتوس وأشجار طبيعية كالبلطف الليلي والزيتون البري وإلى غيرها. وهي تعد من قبلة من أهم القبلات للأسر الطنجية طول السنة من أجل النزهة، ولكن بالأخص في فصل الربيع وفي فصل الصيف، خصوصا بعد التهية الأخيرة، بحيث تم تحويل حوالي 256 هكتار، يمكن تكلموا على واحد 15% من المساحة الإجمالية ديال الغابة، تم تحويلها إلى منتزع حضاري تم تجهيزه بكراسي ومدار للجري على مسافة 9 كيلومترات، إضافة لوحدات صحية وفضاءات لعب الأطفال إلى غير ذلك من الأمور المهمة. بجانب الغابة كما قلت هناك الشاطئ الغابة الدبلوماسية الذي أصبح الآن شاطئ محروس ومجهز، وكذلك أصبح قبلة للمصطافين في المدينة. كما قلت الغابة معروفة شعبيا لأنها غابة ميريكان، ولحد الآن وحسب الأبحاث التي أجريتها أنها وعدد من الباحثين لم نعثر على مصدر علمي يفسر سبب التسمية، فقط هناك روايات شفوية تدعي مثلا وجود مركز المخابرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك رواية أخرى تقول بسبب القرب الغابة من موقع صوت أمريكا الذي كان يوجد في منطقة سابدرس، ولكن الاسم التاريخي والرسمي كان دائما ولا يزال هو الغابة الدبلوماسية. لماذا سميت غابة الدبلوماسية؟ أولا الغابة الدبلوماسية في القرن 19 كانت فضاء لممارسة رياضة بيكستيكينج. شنو هي رياضة بيكستيكينج؟ هي رياضة يقوم بها المتبارين لصيادة الخنازير البرية بالرماح على ظهور الخيل، وهذا الرياضة كانت منتشرة أساسا في الهند، ثم انتقلت أول منطقة خارج الهند، ولكن أول منطقة انتقلت إليها ومارست فيها هذه الرياضة هي مدينة طنجة، وذلك في عام 1862. كانت أول مباراة في بيكستيكينج في عام 1862. الذين كانوا يقومون بهذه اللعبة هم يعني أعضاء البعثات الدبلوماسية التي كانت في طنجة، يعني كانت طنجة آنذاك العاصمة الدبلوماسية للمغرب، وضيوف البعثات الدبلوماسية، وهذا ما يعني أدى إلى تسمية الغابة بالضبط سنة 1866 باسم الغابة الدبلوماسية. وهذه الغابة

0: كانت أولى الغدة هذه يعني ممارسة الرياضة في الغدة الدبلوماسية من قبل السلك الدبلوماسي الأجنبي في طنجة أدى إلى تشكيل لجنة رياضية مكونة من رؤساء البعثات الأجنبية في عام 1872 يعني بعد 10 سنوات من أول مباراة في هذه الغابة. وهذه اللجنة كانت هي النواة الأولى لأول نادي رياضي في المغرب والذي كان يسمى بنادي خيمة طنجة حيث تأسس بصفة رسمية سنة 1892 فهو أول نادي رياضي في المغرب يعني في 1892 في نهاية القرن التاسع عشر وكان هذا النادي تحت رئاسة الوزير البريطاني شارل إيوان سميث وهنا آنذاك المفوضيات القنصلية كانت على رأسها شخصيات برتبة وزير فهذا ما يمكن أن يقال عن الغابة الدبلوماسية للأسف الآن الغابة الدبلوماسية تعرف بعض التدهور ولكن المأمول إن شاء الله أنه بتهيئة جديدة لجزء من الغابة على شكل منتزه حضاري يمكن أن ينقذ الغابة وكما هو مصرح به رسميا فهذه التهيئة هي تهيئة أولى يعني هي شكل أول وستتبعها أشطر أخرى إن شاء الله في المستقبل وبذلك يمكن أن نحمي غابة التي هي تراث وطني طبيعي ومحلي وفي نفس الوقت تختزل يعني ذاكرة تاريخية مهمة تتعلق بأولا ممارسة الألعاب الرياضية من قبل البعثات الأجنبية الدبلوماسية وكذلك كانت مسرحا لتأسيس أول نادي رياضي في المغرب
1: إذن بحكم هذه القيمة التاريخية أستاذ الطلحي هل تعتقد أن المغاربة الذين يزورون اليوم هذه الغابة هل يعرفون هذه القيمة التاريخية أم أن صورتها تختزل فقط منتزه طبيعي يعني للنزهة والاستجمام
0: هذا للأسف الشديد ما ينقص الآن التهيئة التي تمت مؤخرا لجزء من الغابة ينقصه لوحات تعريفية بتاريخ الغابة هناك لوحات تعريفية مهمة جدا ومفيدة تتعلق أساسا يعني الوحيش تعرف بالوحيش الموجود في الغابة خصوصا للخنزير البري وتعرف بالنبات الموجود في الغابة بالأشجار والنباتات مختلفة ولكن ما يعيب هو الجانب التاريخي فالاسم يعني كان المفروض أن يعني داخل من خلال التشوير أن تكون هناك لوحة تعرف بهذا التراث الطبيعي الثقافي في نفس الوقت نفس طنجة يعني التراث الطبيعي الطنجي الموجود في طنجة هو خليط ما بين التراث الطبيعي والثقافي كما هو الحال بالنسبة لفرد كاريش إلى خارج
1: ما هي أكثر حقيقة تاريخية حول هذه الغابة الدبلوماسية عدا المعطيات طبعا المهمة التي ذكرت أستاذ الطلحي أكثر حقيقة تاريخية ممكن أن تثير دهشة الباحث وحتى المتابع على حد سواء عن هذه الغابة الدبلوماسية اليوم
0: الأهم شيء يعني يمكن أن أعتبره هو ميزة أساسية لهذه الغابة وهو فضلها في إنشاء وتأسيس أول نادي رياضي في المغرب ممارسة الرياضة شعبيا كانت في الماضي عند المغاربة لم تكن خلال تنافس ما بين الأندية بل لم تكن هناك أندية أصلا كانت ممارسات فردية أو جماعية هكذا بشكل تلقائي بدون أن يكون هناك تنظيم للمباريات يعني عمل جماعي أو تنظيم جماعي يعني مفهوم الأندية الرياضية دخل المغرب أول ما دخل المغرب من خلال التجربات يعني السلك الدبلوماسي الأجنبي كان الذي كان مقيما في المغرب خلال مرحلة التي كانت فيها طنجة عاصمة دبلوماسية للمملكة. أهم ميزة تاريخية التي ينبغي تأكيد عليها لكي يعرف المواطن بأن تاريخ الأندية الرياضية هو تاريخ عريق في المغرب يرجع إلى نهاية القرن 19، والنواة الأولى للأندية الرياضية كانت طنجة وبالأخص الغابة الدبلوماسية.
1: بالتالي هل يمكن القول أنه يمكن قراءة تاريخ طنجة وحتى صورتها من خلال هذا الفضاء الطبيعي؟ هل يكفي هذا الفضاء للتعريف بالصورة صورة مدينة البوغاز اليوم؟
0: لا طبعا لا يكفي، لابد من إضافة مجموعة من المعطيات الأخرى وهي كثيرة جدا، لأنه ما قلناه على التاريخ الرياضي مثلا طنجة كانت سبقة في أغلب الرياضات الأخرى، مثل مثلا أول ملعب للغولف كان في طنجة، و كذلك منذ أكثر من قرن يعني رياضات أخرى مثل التنس، رياضة كرة المضرب كذلك عرفتها المدينة منذ الفترة ديال يعني ممكن نقولوا بداية المرحلة الدولية، إلى غيرها من الرياضات الأخرى، رياضة البولو كذلك التي كانت في هضبة مرشان تلعب في هضبة مرشان. فيعني إذا أضفنا هذا المعطى على معطيات أخرى يمكن أن تكون لنا فكرة عامة عن التاريخ الرياضي للمغرب ككل وأهمية مدينة طنجة في الجانب السبق تأسيس يعني الأندية والممارسات يعني الرياضة بشكل حديث.
1: طيب من خلال موقعكم أستاذ أحمد الطلحي وأنت يعني تتابع هذه المآثر وهذه الأماكن التي لديها قيمة تاريخية، ما الذي برأيك يميز مدينة طنجة كمدينة سياحية؟ ما الذي يجلب السائح خاصة المغربي اليوم لهذه المدينة يعني أكثر شيء برأيك؟ هل هي هذه المآثر فعلا أم الطقس أم الطبيعة أم أشياء أخرى؟
0: هو ما هو معروف عن مدينة طنجة هو أنها مدينة شاطئية فيها جمال الشواطئ المغربية، بحيث مثلا فيها أكثر من 10 شواطئ منها 3 شواطئ تحمل اللواء الأزرق، فهي معروفة بشمال شواطئها وبطقسها ومناخها المعتدل. فطيلة السنة الناس يعني خصوصا السواح المغاربة يزورون المدينة من أجل بسبب يعني مناخها المعتدل وبسبب كذلك مناظرها الطبيعية الخلابة. كما قلت هي مدينة غابوية بامتياز، عندها مناظر مشاهد بانورامية، هناك إطلالة على مضيق البوغاز، من طنجة يمكن مشاهدة جنوب الإسباني وكذلك مضيق جبل طارق. فهذه الأهمية الطبيعية سواء البيزاجيست يعني البانورامية المنظرية وكذلك الطبيعية في جانب التراث الطبيعي لشواطئ وغابات أساسا هي الجاذبة أكثر، وهي نقطة القوة التي يعتبرها البعض مهمة بالنسبة للمنتوج السياحي لطنجة. ولكن الجانب الثقافي مهم جدا، اعتبر أن مدينة طنجة هي كانت أقدم مدينة في المغرب عندها حوالي 3000 سنة، مدينة الوحيدة التي يمكن أن نشاهد فيها ونزور يعني شواهد ومعالم أثرية ترجع لمختلف المراحل التاريخية، مدينة الوحيدة في المغرب التي فيها شواهد يعني مرت فيها حضارات وتعرف عرفت مراحل تاريخية أكثر من أي منطقة في المغرب. يعني مثلا الآن المدن الأكثر يعني جاذبية سياحية هي مدن إسلامية مثل فاس، مراكش، أكادير، بينما طنجة هي مدينة فينيقية، رومانية، وندالية، إسلامية، عاصمة حتى جميع المراحل التاريخية الإسلامية، كانت هي العاصمة الإقليم في الفتح الإسلامي، ثم أصبحت تابعة للحكم الأموي في الأندلس، ثم في المرحلة الإدريسية، وجميع المراحل التي تلت فيما بعد إلى أن أصبحت العاصمة الدبلوماسية للمملكة في سنة 1777 إلى غاية سقوط البلاد تحت الاحتلال. وكان الاحتلال دولي لفريد من نوعه على المستوى العالمي. فكل هذه المراحل خلفت لنا معالم أثرية مهمة، هي ليست كبيرة من حيث الحجم وحيث العدد، ولكن أهمية أنها متميزة فريدة لا تجدها في مناطق أخرى. مثلا مقر النيابة السعيدة، يعني مقر وزارة الخارجية، أنذاك لما كانت مدينة طنجة عاصمة الدبلوماسية، لحد الآن موجود نجد بنايات التاريخية التي كانت تستوطنها ولا تقيم فيها البعثات الأجنبية، المفوضيات والقنصليات، المدارس الأجنبية، أول مدرسة الأمريكية عقدت المدينة، أول كلية الطب في المغرب كانت في مدينة طنجة، وهكذا أول مستشفى إلى آخره. فهذا التميز والفرادة هو الذي يجعل أن مدينة طنجة غنية في جانب الثقافي. الرؤية السياحية، الرؤية الوطنية السياحية، خصوصا رؤية 2020، كانت قد اعتبرت مدينة طنجة عندها ثلاث مؤهلات سياحية، مؤهل ديال السياحة الشاطئية، ثم مؤهل ديال السياحة الثقافية، ثم مؤهل ديال سياحة الرحلات البحرية الطويلة لكخوازيغ. والآن يعني هناك نمو لا بأس به، هناك حركة مهمة جدا في تأسيس المتاحف. بعدما كانت المدينة تتوفر على متحف واحد، الآن عندها حوالي 10 متاحف، إلى غير ذلك من البنيات السياحية الثقافية التي تؤكد جانب السياحة الثقافية للمدينة.
1: طيب ختاما أستاذ طلحي، إذا طلبت منك يعني بطاقة أو كارت بوستال لمدينة طنجة، ما هي أكثر الصور التي يجب أن تحظى بالاهتمام في هذه البطاقة؟
0: هي كما قلت يعني الزائر ينبغي عليه أن يزور كل ما هو تراث طبيعي وكل ما هو تراث ثقافي. التراث الطبيعي أساسا تراث الأخضر، الغابات، منها الغابات الدبلوماسية وغابات الكاريخ، كذلك تراث الأزرق المتمثل في الشواطئ وفي بحيرات والأودية والمصبات الأودية والمناطق الرطبة، والتراث الجيولوجي الذي يسميه التراث البني مثل المغارات، أساسا مغارات لأشقار، مغارة هرقل التي هي رمز المدينة أصلا. ثم في نسبة للتراث والمناظر الطبيعية والبانورامية كذلك هي من التراث الطبيعي، كذلك بالنسبة للتراث الثقافي يزور يحرص يعني الزائر طنجة أن يزور شواهد عن كل مرحلة تاريخية، مرحلة فينيقية هناك قبور فينيقيين، مرحلة رومانية هناك موقع كوتا، مرحلة الإسلامية هناك مجموعة من المعاني الأثرية، الجامع الكبير، المدرسة المارينية سابقا، الأسواق والفنادق القديمة، المدينة العتيقة كلية هي مدينة إسلامية، والفترة الدبلوماسية كذلك. لحد الآن هناك مجموعة من البنايات التي ترجع لهذه الفترة، كبنايات تابعة للقنصليات مثل مندوبية التي كانت مقر المفوضية الألمانية، بعض المقابر القديمة المسيحية مثل المقبرة الألمانية، المقبرة المسيحية والمقبرة الإنجليزية، كذلك البعض الدور العبادة مثل الكنائس والبيع التي ترجع لهذه الفترة. يعني مسائل كثيرة ترجع لفترة الدبلوماسية، ثم الفترة الدولية النواة الأولى. يكفينا أن نعلم بأن أول

0: بناية عصرية في المعمارية هي كانت في طنجة، هي بنية هيرشهاوسن الموجودة في قرب الميناء، ويعني بنايات أخرى. يكفي أن نعلم أنه لهذه الأسباب أن طنجة تتربع في الرتبة الأولى من حيث عدد المعالم والمواقع التاريخية والأثرية المصنفة كتراث وطني، يعني حوالي 128 بناية وموقع، وهذا بسبب هذه الفرادة وهذا التميز.
1: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية، على هذه الجولة. وبهذه الإيقاعات نصل إلى ختام حلقة اليوم من كارت بوستال. شكرا لكم على حسن المتابعة، نأمل أن نكون قد رافقناكم في رحلة ممتعة، ونلتقي في الحلقة المقبلة مع وجهة جديدة وبطاقة جديدة. إلى اللقاء.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأكرم والرسول الأعظم سيد ولد آدم، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من آتاه الله عز وجل الفضل كله وجعل الخير كله بيده وجعل مفاتيح هذا الخير كلها بيده صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يدخل على الله تعالى إلا من بابه، ولا يستطيع امرؤ أن يحيط بما آتاه الله تعالى وأعطاه ولا أن يمدح شخصه الكريم، لأنه فوق كل مدح. أخلاي من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه، فكيف المدح من بعد ينشأ صلى الله عليه وآله وسلم.

مدار الدوائر الحقيقة المحمدية، بل منها ينشأ كل دائر، لأنك إذا وضعت البيكار وأردت إدارة مهما شئت من الدوائر لا يتم ذلك ولا يدار إلا بموضع البيكار، ومركزه هي النقطة ونشوؤه منها، وهذه النقطة هي نون الإحاطة الإلهية عينها، فلذا كانت عين الجميع ما ثم غيرها. وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مظهرها ومظهره.

أقسم ما أنثى من الناس أنجبت، ولا ولدت أنثى من الناس واحدة، كما ولدت سهرية ذات مفخر مجنبة لؤم القبائل ساجدة، فقد ولدت خير البرية أحمدا، فأكرم بمولود وأكرم بوالدة، فلا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعلى مقاما من مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأجمل، وكان خليل الله الأكمل وحبيبه الأفضل، فهو أخص مراد من الموجودات وأشرف، وأول موجود برز من كن كن بسر القدرة الصمدية، وأشرف محمود حباه الله بالتأهل لمعرفة الصفة الأحدية، لأن الله تعالى أبدى قبل كل الكائنات نورا وجعل رحمة للعالمين ظهورا. فلما ولدته أمه آمنة رضي الله عنها وأرضاها وقد أخرجه الله من شجرة أصلها أصيل وفرعها طويل وملقح ثمارها إسماعيل بمكة غرست وغشيتها الأنوار الباهرة وتزاحمت عليها الأملاك لرؤية نور الأنوار وسر الأسرار الذات المطلسم والغيب المضمضم صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار. فترة إخبارية جديدة بمحطاتها المتنوعة، إنتاجتها المميزة المختلفة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يأتيكم من واشنطن وتوقعات تقدم لنا رسالة الرباط. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة موسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار. عبد الرحيم الودرسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم مستمعينا الكرام عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله الحل غادي يكون صافي ومشمش في السواحل اللي ما بين الدار البيضاء وأكادير، ومغيم شوية ولا غالبيصفة في المناطق الأخرى كلها، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في جبال الأطلس ونواحي درعا وتافيلات. الريح غادي يصوت شرقي في الريف اللوكوس درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف عامة قل من 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بالمعقول، ما بين 24 و 47 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 34 درجة في الريف، ما بين 30 و 42 درجة في سوس، ما بين 30 و 45 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 44 درجة في دكالة، ما بين 33 و 40 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 43 درجة في ناحية عبدة، ما بين 34 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35 و 40 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 37 و 43 درجة في اللوكوس، ما بين 40 و 44 درجة في الحوز، 41 و 42 درجة في سايس، 43 درجة في الشوية، 43 و 44 درجة في ناحية الغرب، وما بين 43 و 45 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس عناية كبيرة خاصة تعطل السقة ديال شجر الزيتون اللي الحب فيه سيري غلاد ويكمل التكوين ديالو دابا، وأي غلط في السقة يمكن يبان على الغلة اللي يمكن تخرج قليولة ورقيقة والقشرة ديالها مكمشة، وهذا علاش خاص قوات خفاف ولكن متقاربين بيناتهم، بالخصوص عند الإخوان اللي مازال تيسقوا بالطريقة التقليدية وماشي بالقوت أقول، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل الموجز من تكساس، حيث يواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في نهائية كأس العالم 2026 ويؤكد حضوره بين كبار المنتخبات العالمية. نجحت أسود الأطلس في حجز بدقة العبور إلى ربع نهائي المونديال بنجاح وثبات بعدما حققت فوزا مستحقا بثلاثية نظيفة على منتخب كندا، أحد البلدان الثلاثة المستضيفة للبطولة، مع أمريكا والمكسيك في المباراة التي احتضنها ملعبه هيوستن، مباراة خطف فيها اللاعب عز الدين أناحي الأضواء عقب تسجيله هدفين في شوطها الأول أو الثاني، قبل أن يختم البديل سفيان رحيم الثلاثية بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع. اللقاء كان فيه نجم ريال مدريد إبراهيم دياز نجما هو الآخر بعدما صنع هدفين مؤكدا دوره المحوري في هذا الانتصار التاريخي. المنتخب المغربي درب موعدا في دور ربع النهائي مع المنتخب الفرنسي الذي تغلب بدوره على باراغواي بهدف وحيد سجله كيليان مبابي، الذي يواصل مطاردة الأسطورة ليونيل ميسي على مستوى الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم. في أعقاب تأهل أسود الأطلس إلى الدور القادم، أكد الناخب المغربي محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمارة رؤية الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم، وأبرز الزواهبي في المؤتمر الصحفي أن الدولي المغربي عز الدين أناحي صاحب الثنائية في مواجهة كندا هو نتاج خالص لأكاديمية محمد السادس، مذكرا بأن هذا المشتل يشكل أحد المشاريع المهيكلة لكرة القدم المغربية والتي تم إطلاقها بفضل الدعم القوي للعاهل المغربي. ومباشرة بعد هذا الانتصار التاريخي خرجت الجماهير المغربية إلى الشوارع والساحات في مختلف مدن المملكة وفي عدة عواصم ومدن عبر العالم للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، وعبرت الجموع عن فرحتها الغامرة بالتأهل التاريخي الذي يعكس طفرة الكروية التي تعيشها كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة، ورفع المشجعون الأعلام الوطنية ورددوا الأهازيج والشعارات الداعمة لأسود الأطلس في مشاهد عكست حجم الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز. نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية لكن بعيدا عن كأس العالم، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. العاهل المغربي قال في هذه البرقية إن هذه الذكرى تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وإن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال للولايات المتحدة لا يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الإخباري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. تصريحات ساكن البيت الأبيض هذه قبلها أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحا في المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. سياسيا دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده ضد إسرائيل. بخصوص مياه مضيق هرمز، شدد سفير إيران لدى الصين على أن بدل خدمات سيفرض على السفن التي تعبر المضيق، وهو طرح تفرضه واشنطن متعهدا في الوقت نفسه باستفادة دول صديقة من معاملة خاصة. نقطة نهاية الموجز، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل محطات صباح الأخبار.
3: للتخفيف من تداعيات
4: مسؤولين أمريكيين.
5: ميديا، إخبار بلا توقف.
6: وزارة الداخلية سوريا بدأ الجيش السوري اليوم.
5: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم من جديد عبر المباشر مستمعينا الكرام في هذا الصباح. صباح الأخبار يستمر، أولى محطته كما عودناكم قصة اليوم. في كرة القدم قليلون هم الحراس الذين يصنعون الفارق، وياسين بونو واحد منهم. من أزقة الدار البيضاء إلى أكبر الملاعب العالمية، شق الحارس المغربي طريقه بثبات حتى أصبح رمزا للثقة والتألق بتصدياته الحاسمة وشخصيته الهادئة. كتب فصولا استثنائية مع المنتخب المغربي والأندية التي حمل ألوانها، وفي مقدمتها إشبيليا الإسباني، قبل أن يواصل تألقه على الساحة العالمية تاركا بصمات ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير جماهير المغربية. قصة ياسين بونو الحارس الذي حول المرمى إلى عنوان للمجد نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل أيمن الأحمد.
7: وأنا كنت أقدر أسيستير عالو عسي
8: نجم إشبيلية السابق ونجم أسود الأطلس والهلال حاليا ياسين
9: في عالم كرة القدم هناك لاعبون يصنعون الأهداف ويثيرون الصخب، وهناك لاعب واحد يجعل ملايين القلوب تتوقف لثوان ثم تنبض مجددا بالاطمئنان. اسمه ياسين بونو.
8: بونو يعطيك إمكانية أنك تحكم لما يكون عندك حارس عالمي. ياسين بونو إضافة كبرى.
9: في مونتريال الكندية وسط الصقيع والثلج ولد هذا الطفل عام 91 900 و1000، لكن الأقدار كانت تخبئ له دفءا من نوع آخر. عاد إلى الدار البيضاء صغيرا، وفي شوارعها كبرى وهناك بدأت الحكاية. من مدرسة نادي الوداد الرياضي العريق تعلم أبجديات الحراسة، التقط الكرات وتلقى الصدمات ورسم حلمه الأول.
7: الطفولة ديالي كاملة كانت في كازابلانكا. في الأول كنا ساكنين في حي وسيجور، ومن بعد تحولنا للمرسول.

0: فين دوز الطفولة ديالي.
1: ومن العاصمة الاقتصادية للمملكة طار نحو الملاعب الإسبانية حيث لم يكن الطريق مفروشا بالورود. تنقل بين دكة أتلتيكو مدريد واختبر قسوة الغربة مع ريال ساراقسطا ثم جيرونا. كان يقاتل في الظل، يرفض الاستسلام وينتظر تلك اللحظة التي يبتسم فيها القدر. ثم جاءت اللحظة في إشبيليا، هناك سطع نجم بونو ليملأ الآفاق. تحول من حارس طموح إلى أحد أفضل حراس المرمى في العالم. انتزع جائزة زامورا التاريخية كأفضل حارس في الدوري الإسباني، وقاد فريقه ببراعة الأبطال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي. لكن شهرة بونو الحقيقية ومكانته في قلوب الناس لم تكتب بقميص الأندية، بل كتب بدموع الفرح وعرق العطاء، بقميص المنتخب المغربي. في مونديال قطر 2022 لم يكن ياسين بونو حارس مرمى، كان جدارا سميكا تكسرت عليه أوهام المنافسين. كان بطلا خارقا يبتسم في وجه الضغط، وكان عنوانا لأعظم قصة سينمائية في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. تصدى لركلات الترجيح أمام إسبانيا، أغلق المرمى بقفل ومفتاح في وجه البرتغال وكبار العالم، وقاد أسود الأطلس إلى مربع الكبار، إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق حفر في ذاكرة الأجيال. اليوم كلما وقف ياسين بونو بين الخشبات الثلاث يشعر المهاجمون بعقدة النقص، وكأن المرمى خلفه أصبح أصغر بكثير مما هو عليه، لأن خلف هذين القفازين يقف رجل اعتاد أن يحرس أكثر من مجرد شباك. إنه الرجل الذي يحرس حلم أمه.
2: كانت هذه قصة ياسين بونو الذي تألق أمس ضد كندا. أيضا بالتوفيق لأسود الأطلس فيما تبقى في المونديال. مباشرة وإياكم إلى ميديا أن روبورتاج من واشنطن. في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المغربية الأمريكية، احتضنت واشنطن أول نسخة دولية من ملتقى ماب تاون هول الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء وأكاديميين. وشكل الملتقى منصة لتسليط الضوء على تطور الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن في ظل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس التي عززت مكانة المغرب شريكا موثوقا للولايات المتحدة وبوابة نحو إفريقيا وجسرا للتعاون عبر الأطلسي. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
3: في ظل الدينامية المتواصلة التي تشهدها العلاقات المغربية الأمريكية، تواصل الرباط وواشنطن ترسيخ شراكة تمتد لمئتين وخمسين عاماً، وتستند إلى إرث دبلوماسي عريق وثقة متبادلة ورؤية مشتركة لمواجهة التحولات الإقليمية والدولية. هذه الشراكة لم تعد أهميتها تقاس بعمقها التاريخي فحسب، بل أيضاً بما تطلع به من أدوار متنامية في مجالات الأمن والاستثمار والطاقة وسلاسل التوريد والتنمية والتعاون مع القارة الأفريقية. في ظل رؤية يتقاسمها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوامها تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين. هذا المسار يستند إلى تاريخ دبلوماسي طويل بدأ باعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة ثم معاهدة السلام والصداقة، مرورا بمؤتمر أنفا واتفاقية التبادل الحر والحوار الاستراتيجي، وصولا إلى الاعتراف الأمريكي سنة 2020 بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، فاتحا بذلك مرحلة جديدة في مسار التعاون الثنائي. المبعوث الأمريكي السابق لمنطقة الساحل السفير جاي بيترفان:
4: المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين أرست معاهدة السلام والصداقة الموقعة بعد نحو عقد من الزمن أسس أقدم علاقة تعاهدية متواصلة في التاريخ الدبلوماسي الأمريكي. وعلى امتداد أكثر من قرنين بني بين البلدين رصيد راسخ من الثقة، إلى جانب مصالح وقيم مشتركة شكلت أساس هذه الشراكة الاستثنائية.

0: هذا الإرث التاريخي تطورت العلاقات المغربية الأمريكية إلى شراكة متعددة الأبعاد تقوم على تقاطع المصالح الاستراتيجية والاستجابة المشتركة للتحديات الدولية. في هذا السياق احتضنت واشنطن أول نسخة دولية من ملتقى ماب تاون هول الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء بمشاركة مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين وخبراء وأكاديميين لاستعراض مسار هذه العلاقة واستشراف آفاقها في ظل الزخم الذي تعرفه الشراكة بين الرباط وواشنطن. النائب الأول رئيس المجلس الأمريكي لسياسة الخارجية إيلان بيرمان:
1: إن استمرارية العلاقات المغربية الأمريكية على مدى أكثر من قرنين ونصف لا تعكس فقط التواصل السياسي بين البلدين، بل تجسد أيضا عمق هذه الشراكة وما تستند إليه من ثقة وقيم مشتركة وإدراك متبادلا في كل من الرباط وواشنطن بأن التعاون بينهما يحقق مكاسب سياسية واقتصادية واستراتيجية. هذا النجاح يعود إلى الرؤية التي يقود بها العاهل المغربي السياسة الخارجية للمغرب، وهي رؤية تحظى اليوم باهتمام وتقدير متزايد في واشنطن.
0: مدير وكالة المغرب العربي للأنباء فؤاد عارف أكد أن متانة العلاقات المغربية الأمريكية باتت تقاس أيضا بقدرتها على مواكبة أولويات المرحلة المقبلة من أمن سلاسل التوريد والمعادن الحيوية والانتقال الطاقي إلى الأمن الإقليمي والاستقرار في أفريقيا، وهي مجالات رسخ فيها المغرب مكانته كشريك موثوق للولايات المتحدة. المشاركون في المنتدى أكدوا أيضا أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة من الزخم مدعومة بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحراء وبالإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون في القضايا ذات الأولوية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوكلاهوما سيتي الدكتور محمد الدعداء:
2: This is something that is unprecedented in diplomatic history, world diplomatic history from 1777.
3: تأتي هذه المحطة في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للعلاقات المغربية الأمريكية، لأنها تمثل تتويجا لعقود من صمود الدبلوماسية المغربية ولرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس التي أرست أسس مقاربة استراتيجية لهذه الشراكة، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان وضوح واستمرارية في المصالح العليا للمملكة لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
0: بعد 250 عاما على انطلاقها تدخل العلاقات المغربية الأمريكية مرحلة جديدة تنتقل فيها من إرث

0: ترسيخ مكانة المغرب كشريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: الخامسة والربع باستديوهاتنا في ميديا، إليكم أبرز العناوين. المغرب يواصل كتابة التاريخ في مونديال 2026، ويبلغ ربع النهائي انتصار كبير بثلاثية نظيفة على كندا، يؤكد صعود أسود الأطلس. أناحي يقود المغرب بثنائية حاسمة في ليلة العبور التاريخية. وهبي يشيد برؤية الملك محمد السادس في تطوير كرة القدم المغربية، وأكاديمية محمد السادس تقدم كنموذج لصناعة جيل من النجوم. ترامب يلمح إلى زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى البيت الأبيض. تصريحات ساكن البيت الأبيض جديدة تعبر عن حساسية العلاقات السياسية بين الجانبين. كييف تنفي سيطرة موسكو على مدينة استراتيجية في دونيتسك، وبوتين وترامب يبحثان ملف أوكرانيا في اتصال هاتفي مفاجئ. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، مباشرة إلى نقاش أو إلى ضيفي صباح الأخبار. منذ ما يقارب نصف قرن تحول موسم أصيل الثقافية الدولي إلى موعد سنوي يجمع الفن بالفكر ويجعل من المدينة فضاء مفتوح للإبداع والحوار. وفي دورته 47 تتجدد تجربة الجداريات التي لم تعد مجرد أعمال تزين الجدران، بل أصبحت جزءا من هوية أصيل ورمزا لمشاريع ثقافي جعل من الثقافة رافعة للتنمية. عن أسرار هذا الموسم ورهاناته وكيف استطاعت أصيلة أن ترسخ مكانتها كأحد أبرز الملتقيات الثقافية الدولية، يستضيف الزميل أيمن الأحمد الأستاذ حاتم بطياوي الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، لنستمع وإياكم إلى مقتطف منه فيما يخص ضيف المنتصف.
3: حديثنا اليوم عن مدينة أصيلة التي تعيش هذه الأيام على إيقاع دورتها 47 للموسم الثقافي الدولي. في كل صيف تتحول جدران هذه المدينة إلى لوحات مفتوحة يرسمها فنانون من كل العالم، لكن أبعد من الألوان واللوحات هناك أسئلة تطرح نفسها: كيف يعيش سكان أصيلة هذا الحدث؟ وما الذي يتركه الفن في يومياتهم بعد رحيل الضيوف؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حاتم البطيوي رئيس مؤسسة منتدى أصيلة. أستاذ حاتم، مرحبا بك معنا.
4: مرحبا بك، شكرا.
3: أستاذ حاتم، الفكرة بدأت قبل عقود لتقريب الفن من المواطن البسيط في الشارع. اليوم كيف يتفاعل ابن مدينة أصيلة مع هذه الجداريات؟ هل يشعر أنها تمثله وتشبهه، أم يراها مجرد زينة صيفية عابرة للزوار والسياح؟
4: الأمر بالنسبة للجداريات أكبر من زينة. الجداريات هي في الحقيقة تربية وتعود على رؤية المحيط الذي يعيش فيه الإنسان في أصيلة، محيط نظيف سليم جميل، بحيث لما انطلق موسم أصيلة الثقافي في عام 1978 كانت البداية بالجداريات الفنية. كان المراد من هذه الجداريات هو الرهان أولا على الطفل وجعله يترعرع وسط بيئة سليمة، حتى ولو كان يعيش في ظل وضع أسري متعثر، ولكنه في نفس الوقت حينما يطلع من منزله أو من بيته يجد المحيط الذي يلم المكان الذي يسكن فيه محيط مليء بالجمال والفن واللون. وبالتالي كبر جيل أو أكثر من جيلين كبر على هذه المسيرة الفنية المبدعة التي جعلت من الفن حافزاً للحفاظ على البيئة وللحفاظ على المدينة ونظافتها وإشعاعها.

0: طيب أستاذ حاتم، يقال دائما إن الثقافة في أصيلة هي رافعة للتنمية. بشكل ملموس وعملي، كيف ينعكس هذا الموسم الفني على شباب المدينة؟ هل يفتح لهم آفاقا وفرص عمل حقيقية في مجالات الفن والسياحة الثقافية، أم يقتصر الأمر على حركية اقتصادية مؤقتة؟
1: نحن لا ندعي أننا جئنا بحلول لحل مشكلة البطالة أو لتوظيف الناس، ولكن نحن في منتدى أصيلة ساهمنا في خلق بيئة من أجل أن تتطور المدينة، ومن أجل أن تكون هناك بنيات تساعد هذه المدينة الجميلة على أن تمضي قدما في مجال التنمية. طبعا أصيلة لما انطلقت كان لم يكن فيها شيء، الآن ما شاء الله في كثير من الأشياء تحققت، كثير من البنى التحتية، كثير من المعالم، كثير من الأشياء التي ربما لا توجد في بعض المدن المغربية الأخرى. كمال يبقى لله في الأخير، ولكن نحن في أصيلة ومنتدى أصيلة نحاول أن ندلو بدلونا، ولم ندعي قط بأننا أوصياء على ثقافة أو على تدبير شؤون الشغل وإيجاد فرص للعمل إلى غير ذلك. نحن ندعو جميع الجمعيات أن يقوموا بما نقوم به نحن، ربما قد يتفوقون علينا، وهذا كله إذا مضوا فيه سوف يصب لصالح مدينتنا.
0: الموسم الآن يقترب من إكمال نصف قرن، الجيل الذي أسس الحدث والجيل الذي عاصره ربما تغير أو تغير كثير منه، كيف الآن تخططون لجذب الشباب والأجيال الجديدة سواء من المبدعين أو الجمهور لاستمرار أو لضمان استمرار هذا النموذج بالحماس والعمق نفسه؟
1: سيدي، تجربة أصيلة هي تجربة مفتوحة أمام الجميع، ليست تجربة نخبوية أو أبواب مغلقة. الكل يمكن له أن يحضر الندوات، والكل يمكن له أن يزور أوراش الفنون، والكل له ممكن أن يرى كيف تتم ولادة اللوحة في جدارية المدينة العتيقة. وبالتالي كلنا بدأنا بهذه الطريقة. أنا بدأت طفلا، كان عمري 9 سنوات حين انطلق موسم أصيلة، وبدأت بالجداريات واشتغلت مع فنانين كبار. فالأمر يتطلب أولا عزيمة، هل لديك رغبة أو ليس لديك رغبة في أن تساهم في عمل ثقافي أو فني ما. هذه ماشي مسألة محاولة جلب، الهامش مفتوح، والإنسان كل إنسان لديه أذواق ولديه اختيارات ولديه كذلك ميولات معينة. يعني ربما ليس بالضرورة كل الناس ستحب الفن أو ستحب الثقافة، ولكن على العموم أصيلة كما قلت لك أصيلة مفتوحة أمام الجميع. وبالتالي هامش التفاعل مع الفنانين والمثقفين والدبلوماسيين والسياسيين الذين يحضرون كل سنة إلى المدينة هامش موجود، وبالتالي كما يقولون ما حك جلدك مثل ظفرك. الواحد إذا مهتم مهتم، إذا ليس مهتما فماذا ستفعل؟ وبالتالي يعني نحن نحاول أن نساهم بكل تواضع في إشعاع بلدنا وفي إشعاع الثقافة المغربية والترويج لها خارج المغرب. نحن الحمد لله بلد فيه كل مقومات النجاح وكل الفضاءات التي تسمح بالإبداع وبالمضي قدما في ترسيخ وجعل الثقافة المغربية، جعلها منفتحة على العالم ومحافظة على القديم، وفي نفس الوقت ترفل في الحداثة والعصرنة.
0: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ حاتم بطيوي، رئيس مؤسسة منتدى أصيلة. شكرا جزيلا لك أستاذ حاتم على مشاركتك معنا.
1: شكرا سيدي، شكرا.
2: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، ما بعد ضيف المنتصف نذهب وإياكم إلى فاصل موسيقي، بعده نواصل محطتنا في صباح الأخبار.

واصلوا معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار. ذهبوا إياكم إلى أخبار أو نتعرف إياكم على الطقس قبل موجز الخامسة والنصف. في المغرب طقس مشمس بالجهة الشرقية وبالسواحل الممتدة بين الدار البيضاء وأكادير، وكذا بالسواحل الواقعة جنوب العيون، مع توقع أمطار بكل من الأطلس المتوسط والكبير. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بيسويرة، 31 بطنجة نظور، 32 بأكادير، 33 درجة برباط العيون أسفي، 35 بالدار البيضاء، 37 بوجدة، 42 بفاس، 43 ببني ملال، و44 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس في الغالب بالجنوب وصاف بباقي المناطق، درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة بجاية، 31 بوهران، 33 بقسنطينة، 37 بغردية، 38 بشلف، 41 بتمنراست، و43 درجة على المقاييس مرتقبة بأضرار. في تونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب شمالا وصاف بباقي الجهات، درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بالتبرقة، 29 درجة بجنوب

0: كارول سماحة عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. إلى كتاب في دقيقتين. يعد كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للمؤرخ والفقيه أبي الفرج ابن الجوزي أوسع كتاب تراثي جامع لنوادر الحمقى والمغفلين، لكن أدباء آخرين ألفوا في هذا الباب مثل الجاحظ وأبي القاسم النيسابوري في كتابه عقلاء المجانين، وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
1: يوصف المؤلف الحسن بن حبيب النيسابوري بالأديب والمفسر وإمام عصره في علوم القرآن ومعانيه، ويؤكد بأنه ألف هذا الكتاب نزولا عند رغبة بعض أصحابه، فنظر فيما صنف في هذا الباب مثل كتب الجاحظ وابن أبي الدنيا وأحمد بن لقمان وسهل بن علي البغدادي، ووضع هذا الكتاب على غير منوال تلك الكتب حتى يكون غير مسبوق في بابه. ويستهل الكتاب بأصل وأسماء المجنون في اللغة، ومنها الأحمق والمعتوه والأخرق والممسوس والرقيع لأنه تمزق عليه عقله. والمجنون عند الناس من يسمع ويسب ويرمي ويخرق الثوب، أو من يخالفهم في عاداتهم فيجيء بما ينكرون، ولذلك دعت الأمم الرسل مجانين لأنهم شقوا عصاهم فنبذوهم وأتوا بخلاف ما هم فيه. ومن ظروف المجانين العاشق لأن الحب تيمه وأجنه، أي ستر عقله، والجنون لغة الاستتار. وسئلت أعرابية عن العشق فقالت ذل وجنون. والمجنون عند أهل الحقائق من ركن إلى الدنيا وعمل لها وطاب عيشا. وسئل سفيان الثوري من المجنون فقال من لم يميز غيه من رشده. وقيل لآخر من المجنون؟ قال من لم يبالي بما نقص من دينه بعد أن سلمت له دنياه. ومر أحدهم بقوم قد اجتمعوا على رجل مقيد قالوا إنه مجنون، فقال لا تقولوا مثل هذا، إنما المجنون مثلي ومثلكم، يعمر الدنيا ويخرب الآخرة. طبع كتاب عقلاء المجانين لأول مرة في دمشق عام 1924، وصدر محققا عام 1987 بعناية عمر الأسعد الذي اعتمد أساسا مخطوطة الإسكوريال لأنها مؤرخة وجيدة الضبط. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، ونسعد كي نكون معكم عبر المباشر. نذكركم بأبرز العناوين: برقية من الملك محمد السادس إلى دونالد ترامب بمناسبة العيد الوطني الأمريكي. المغرب يؤكد عمق العلاقات التاريخية وتميزها بين البلدين، بين واشنطن والرباط. في أمريكا، المغرب يواصل كتابة التاريخ في مونديال 2026، ويبلغ ربع النهائي انتصار كبير بثلاثية نظيفة على كندا، يؤكد صعود أسود الأطلس. الجماهير المغربية تخرج في احتفالات عارمة داخل المملكة وخارجها، مشاهد فرح واسعة تعبر عن حجم الإنجاز الكروي غير المسبوق لأسود الأطلس، وتكرر ما حدث في قطر. ترامب يلمح إلى زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، تصريحات جديدة تعبر عن حساسية العلاقات السياسية بين الجانبين. توتر متصاعد حول مضيق هرمز مع طرح رسوم على عبور السفن. واشنطن ترفض المقترح بينما طهران تتحرك بتنسيق إقليمي. كييف تنفي سيطرة موسكو على مدينة استراتيجية في دونيتسك، وبوتين وترامب يبحثان ملف أوكرانيا في اتصال هاتفي مفاجئ.

بغايا نادم الساعة برا ميديان في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نواصل معكم في صبيحة اليوم إلى ترند. هيمن التفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي على المشهد مباشرة بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد وتأهله إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2026، وتحولت مختلف المنصات الرقمية إلى فضائل الاحتفال، حيث تسابق المشجعون إلى نشر رسائل التهنئة والتعبير عن فخرهم بما حققه أسود الأطلس في هذه المواجهات الحاسمة. وامتلأت الصفحات الشخصية وتطبيقات التواصل بستوريات وتعليقات وصور ومقاطع فيديو التي وثقت أجواء الفرح في مختلف المدن المغربية، وأظهرت المقاطع المتداولة جماهير غفيرة وهي تحتفل في الشوارع والساحة العامة، رافعة الأعلام الوطنية ومرددة الأهازيج الداعمة للمنتخب عقب صفيرة النهاية. كما عكست الفيديوهات المنتشرة أجواء استثنائية داخل المنازل والمقاهي ومناطق التشجيع المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم، حيث عاش المشجعون لحظات من الترقب قبل أن تنفجر مشاعر الفرح بعد الأهداف الثلاثة التي قادت المنتخب المغربي إلى التأهل. وحرص العديد من المتابعين على مشاركة ردود أفعالهم الفورية وتوثيق لحظات الاحتفال مع الأصدقاء والعائلات. وركزت غالبية التدوينات والتعليقات عبر فيسبوك، إنستغرام، تيك توك وحتى يوتيوب من خلال الفيديوهات على المستوى الذي قدمه المنتخب المغربي خلال الشوط الثاني، إذ أشاد المشجعون بالتحسن الواضح في الأداء وبالقرارات التكتيكية التي مكنت أسود الأطلس من فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء وحسم النتيجة لصالحهم. كما نوه كثيرون بالشخصية القوية، خصوصا محللين فيما يخص الأداء الذي قدمه اللاعبون في مواجهة منتخب البلد المضيف، نتحدث هنا عن كندا.

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة المفصلة أحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. في المغرب طقس مشمس بالجهة الشرقية وبالسواحل الممتدة بين الدار البيضاء وأكادير، وكذا بالسواحل الواقعة جنوب العيون، مع توقع أمطار بكل من الأطلس المتوسط والكبير. درجات الحرارة 29 درجة مرتقبة بياسويرة، 31 بطنجة نظور، 32 بأكادير، 33 درجة بالرباط العيون أسفي، 35 بالدار البيضاء، 37 بوجدة، 42 بفاس، 43 ببني ملال، و44 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس في الغالب بالجنوب وصاف بباقي المناطق، درجات الحرارة 29 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة بجاية، 31 بوهران، 33 بقسنطينة، 37 بغردية، 38 بشلف، 41 بتمن راست، و43 درجة على المقاييس مرتقبة بأضرار. في تونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب شمالا وصاف بباقي الجهات، درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بالتبرقة، 29 درجة بجربة، 30 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 33 بسوسة، و38 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة باستديوهاتنا في ميديا، عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان، أهلا بكم مستمعينا الكرام. إليكم عناوين عرض أنباء السادسة. أسود الأطلس يؤمنون العبور إلى ربع نهائي المونديال بفوز كبير وصعب على المنتخب الكندي، ضربوا موعدا في دور الربع مع المنتخب الفرنسي مساء الخميس المقبل. العناصر الوطنية شكرت للجمهور المغربي ولمحبيها حيثما وجدوا مساندتهم في المشوار المونديالي، ضمن النشرة تصريح لحارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو. فرحة عارمة بمختلف مناطق المغرب وعبر العالم بعد التأهل المستحق للمنتخب المغربي إلى دور الثمانية الكبار من المونديال، النموذج في هذه النشرة نسوق من الولايات المتحدة. في إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي تستمر لحد في ثاني أيامها الستة، على رسائل إيران ما بعد الحرب من هذه المراسم إضاءة في آخر محطات هذا الموعد. أهلا بكم. ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتما أمس على أرضية ملعب هيوستن لحساب دور ثمانية النهائي، ليضرب موعدا في دوري الربع مع المنتخب الفرنسي المتأهل أمس على حساب منتخب باراغواي بهدف دون مقابل. مباراة المغرب ضد كندا ورغم نتيجتها العريضة لفائدة أسود الأطلس إلا أنها كانت صعبة خاصة في شوطها الأول. في المتابعة وديوحتي.
0: في هيوستن الأمريكية كتب أسود الأطلس تاريخا جديدا بأحرف من ذهب، وأكدوا أن مكان المغرب بات بين كبار منتخبات العالم، إنجاز جديد يبعث الفخر في نفوس المغاربة ويكرس صورة منتخب لا يعرف المستحيل، منتخب يقاتل حتى النهاية ويحمل راية الوطن بكل شموخ. في بلاد العم سام إذن حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى ربع نهائي المونديال بعد فوز بثلاثية نظيفة على كندا في مباراة أظهر فيها الأسود شخصية قوية خاصة خلال الشوط الثاني، وبعد شوط

0: أول سيء للنخبة المغربية اتسم بالحذر والتكافؤ. افتتح عز الدين أناحي باب التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة قبل أن يعود اللاعب عينه في الدقيقة 82 ليضاعف النتيجة إثر هجمة سريعة قادها شمس الدين الطالبي وإبراهيم ديازا. وفي الوقت بدل الضائع اختتم البديل سفيان رحيم الثلاثية مؤكدا بذلك تأهلا مستحقا وفرحة مغربية عارمة. نستمع لمحمد وهبي الناخب المغربي.
1: يسعدني جدا وأنا سعيد للغاية لأن هذه مباريات في كأس العالم، كما قلت سابقا فهي مباريات صعبة نواجه فيها منتخبات تلعب أيضا من أجل حياتها الرياضية. يجب الاعتراف بأن كندا قدمت مباراة كبيرة جدا، لذلك أنا سعيد جدا، لم نستقبل أي هدف وسجلنا 3 أهداف.
0: تأهل جديد إذن يرسخ مكانة المنتخب المغربي بين نخبة العالم ويؤكد أن أسود الأطلس يواصلون كتابة ملحمة كروية استثنائية، فيما تتطلع الجماهير المغربية إلى مواصلة الحلم في الأدوار المقبلة من المونديال.
2: العناصر الوطنية أقرت بعد الفوز بصعوبة المواجهة لاعتبارات كثيرة حارس عرين وسود الأطلس ياسين بونو، وعقب نهاية المقابلة توجه بالشكر للعهد المغربي الملك محمد السادس عن دعمه الموصول للمنتخب الوطني وللمشجعين من تمكن منهم من الحضور ومن ساندوا العناصر الوطنية عن بعد. نستمع لحارس المنتخب المغربي ياسين بونو.
3: كنشكر صاحب الجلالة على الرسالات اللي ارسل لينا باش يدعمنا. احساس كبير صراحة باش الواحد يكرر الانجاز ديال الوصول للربع النهائي، فكبير بالنسبة لينا. كنبغي نهني كاع اللاعبين صراحة اللي داروا واحد المجهود كبير. المباراة ما كانتش سهلة، الخصم كما شتي يعني كان في مستوى كبير، فالحمد لله. كنبغي نهني يعني كاع الشعب المغربي، ويعني تحية لكاع شي واحد اللي هز يعني هاد البلاد في قلبه وكيغير عليها، ويعني من غير الناس اللي تيجيو هنا وتتفرجوا، يعني تذوك الناس اللي يعني في المغرب اللي ما قادرش يجي. وصراحة ذاك الصور تيأثروا فينا لأن كنحسوا بالحب ديالهم، يعني بعد النظر على النتيجة كاين واحد الناس في المغرب اللي ديما تشجعوا المنتخب وتيبغيو الكرة المغربية وتيبغيو اللاعبين ديالهم. سنبغيو نوجه لهم التحية تاهما، حيت يعني ذاك الصور تأثروا في اللاعبين وكيحمسوهم بزاف.
2: ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي. فرحة عارمة سادت مختلف مناطق المغرب مدنه وقرى عقب إطلاق حكم مقابلة المغرب ضد كندا سافرته معلنا عبور المنتخب المغربي إلى دور الربع من كأس العالم 26 و2000. في كبريات الشوارع ارتسمت لوحات من التعبير عن هذه الفرحة في طقوس باتت معتادة على الصعيد الوطني بفضل المسار المتميز لوصول الأطلس في المونديال، المسار الذي تؤكد به العناصر الوطنية أن كتابة التاريخ المونديال سواء في نسخته الحالية أو السابقة لم يكن محض صدفة. الفرحة بتأهل المنتخب المغربي إلى دور الربع من كأس العالم وردت من حيث ما وجد مشجعون لأسود الأطلس. النموذج في هذه النشرة نسوق من الولايات المتحدة بهذه الشهادات التي استقى ميكروفون مراسلتنا إكرام بن عائشة.
4: كانت فرحة كبيرة بزاف. في الأول كنا تسترسينا شوية، ولكن الحمد لله الفرج جاء وعندنا ثقة كبيرة في وهبي اللي الحمد لله قلب الماتش في الدوزيام ميطا.
5: حنا فرحانين بزاف المغرب وإن شاء الله نخوض الكاس وداروا مزيان ما شاء الله.
6: كنشكروا الناشونال تيم على هذا الافورت اللي داروا، مساكن كيتقاتلوا على هذا الرايه ديالنا، والله يحفظ بلادنا ويحفظ لنا مالكنا ويحفظنا يا ربي من كل شر.
7: وي ار سو براود هاد التيشيرت هذا، بغيت كنمشي بها ايفريوير. كلشي فرحان، كلشي كيقول لنا ديما مغرب، كاع الجنسيات كيشجعوا المغرب، واملنا كبير الافارقه العرب كلشي املنا في المغرب ان شاء الله. يا ربي يا ربي الكاس ديالنا يا ربي.
8: يعني اداء اسود الاطلس بيشبه البلد اللي طلعوا منها عظيم، وشرفوا الام كلها، فالفرحة فرحة أمي بأكملها وملايين العرب والمسلمين. التوقيع مغربي بس الفرحة بقلب كل إنسان بيحكي لغة الضاد.
9: I'm very proud of Morocco because they did very good.
10: ديما مغرب،
11: مبروك على الشعب المغربي كله، وإحنا فرحانين وإحنا نشطانين. المغرب ديالنا في الدم في الروح في القلب في الجسد، وعاش الملك ديالنا والله يخلينا، وإحنا من وراه بقلبنا وجوارحنا وروحنا.
2: شهادات بعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور الربع من كأس العالم استقاها ميكروفون مراسلة إكرام بن عائشة من الولايات المتحدة. وضمن جدول مباريات دور ثمني النهائي تواجه البرازيل مساء اليوم النرويج الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب بملعب ميتلايف بنيوجيرسي. آخر محطات النشرة نخصصها لجديد الشرق الأوسط. في العاصمة الإيرانية طهران تستمر لاحد في ثاني أيام الستة مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد 4 أشهر من مقتله في ضربات أمريكية إسرائيلية على البلاد. آلاف الإيرانيين مرتشحين أغلبهم بالسواد توافدوا أمس إلى المصلى الكبير في العاصمة الإيرانية حيث بدأت المراسم فيما اعتبر على نطاق واسع دليل صمود للنظام في مرحلة ما بعد الحرب في إيران. مزيد إضاءة للرسائل التي تحاول إيران إرسالها لخصومها بهذه المناسبة نستمع إلى توضيحات طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالعاصمة المصرية حاور يوسف النعماني.
12: أعتقد أنه بتنقل رسالة مهمة سواء بالتعامل مع الحالة الإيرانية أو التعامل مع إيران كدولة جوار خصوصا مع مشاركة دول الجوار الإقليمي بالإضافة إلى دول متعددة. أعتقد أنه هذه رسالة سياسية أولى خصوصا وأن الرئيس الأمريكي دخل أيضا على الخط وأعلن أنه ستوقف الإجراءات لمدة أسبوع كامل لطفا بالحالة الإيرانية. نعتقد أنه هذا الوداع للمرشد السابق والرسائل التي حملها بعض المشاركين تشير بطبيعة الحال إلى استمرار حالة العداء المباشرة مع الجانب الأمريكي وأن المواجهة لن تتوقف على بناء مظلومية محددة إلى الجانب الإيراني بل بالعكس يكون لها انعكاسات أيضا على نطاق التعاملات الإيرانية مع الإقليم ومع الدول الأخرى.
2: طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة. وبينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها السابق برسائلها التي تحدث عنها الأستاذ طارق فهمي يستمر الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. وعقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في المضيق حذرت إيران مجددا من أي تحرك عسكري من هذا القبيل بالمنطقة. الدقيقة 10 بعد 6 صباحا بمدية نهاية النشرة والكلمة تعود لك عثمان.
13: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. ما اللحظة مستمعينا الكرام سنتعرف على أبرز ما جاء في الصحافة الرياضية لهذا الأسبوع يخصص جزء كبير منها الزميل الحسن الجبيري للفوز التاريخي للمنتخب المغربي على كندا وعبوره إلى محطة ربع النهائي حيث سيواجه فرنسا. الحسن الجبيري
14: أهلا بكم إلى جولة جديدة عبر أبرز ما تناولته الصحافة المغربية والعالمية. نخصصه بالأساس لتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي المونديال إثر فوزه المستحق على منتخب كندا ب3 أهداف دون رد. البداية من الصحف المغربية حيث كان العنوان الأبرز هو مواصلة كتابة التاريخ. موقع لوتخواسون سواسونت عنوان الأسود يروضون كندا ب3 ويواصلون كتابة التاريخ مؤكدا أن المنتخب الوطني المغربي فرض شخصيته على المباراة وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي عن جدارة بعد أداء قوي على ملعب هيوستن. أما موقع هيسبورت فاختار عنوانا مقتضبا لكنه معبر الأسود يواصلون كتابة التاريخ مشيرا إلى أن المنتخب المغربي بات على بعد خطوة جديدة من إنجاز عالمي. من جانبها كتبت صحيفة المنتخب في نسختها الإلكترونية أن المغرب حسم مباراة قوية ومثيرة وأكد في الشوط الثاني قدرته على تغيير وجه المباراة بعدما تجاوز صعوبات البداية مستفيدا من الفاعلية الهجومية التي قادها نجم اللقاء عز الدين أناحي صاحب الثنائية إلى جانب الهدف الذي وقعه سفيان رحيمي. أما الصحافة العالمية فقد حظي المنتخب المغربي بها بإشادة واسعة ليس فقط بسبب نتيجة المباراة وإنما بسبب الشخصية التي بات يظهر بها في الأدوار الإقصائية. وكالة رويترز اعتبرت أن المغرب أكد مكانته بين كبار المنتخبات بعدما بلغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا مؤكدة أن أسود الأطلس أصبحوا منتخبا يعرف كيف يحسم المباريات الكبرى وأن الفوز على كندا جاء نتيجة نضج تكتيكي وفاعلية هجومية لافتة. وفي بريطانيا رأت صحيفة الغارديان أن المنتخب الكندي بدأ المباراة بجرأة، غير أن المنتخب الوطني المغربي فرض تفوقه تدريجيا خصوصا في الشوط الثاني بفضل تألق عز الدين أناحي وصلابة ياسين بونو والتنظيم الدفاعي.

0: الذي منح الفريق أفضلية واضحة. أما صحيفة التايمز فكتبت أن المنتخب المغربي كان الأكثر حسما وفاعلية، مشيرة إلى أن بونو لعب دورا محوريا في حماية مرمى خلال فترات الضغط الكندي قبل أن يحسم زملائه المواجهة بثلاثية أكدت الفارق في الجودة والخبرة. وفي إسبانيا رأت صحيفة آس أن المنتخب المغربي أكد مجددا أن إنجازه في مونديال قطر لم يكن وليد الصدفة بعدما بلغ ربع نهائي النسخة الحالية على حساب كندا، معتبرة أن أسود الأطلس أصبحوا قوة كروية راسخة تنافس كبار المنتخبات. وأشادت الصحيفة بالمستوى الذي قدمه عز الدين أناحي واصفة إياه بأمير المغرب وصاحب اللمسة الفنية التي قادت المنتخب في الأوقات الحاسمة. وفي إسبانيا دائما سلطت صحيفة الموندو ديبورتيفو الضوء على بلال خنوس واصفة إياه بالخيط الناظم لأسلوب لعب المنتخب المغربي. الصحيفة اعتبرت أن المنتخب المغربي يمتلك مشروعا كرويا متكاملا يجمع بين الجودة الفنية والانضباط التكتيكي والطموح للمنافسة على اللقب وليس مجرد صناعة المفاجآت. بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية جولتنا في أبرز ما تداولته الصحف الرياضية مغربيا وعالميا حول تأهل الأسود إلى ربع نهائي المونديال بعد الفوز على كندا. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.
2: ميديان صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
4: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
5: موضوع الأسبوع
4: البارح بحال وقت كنا تلينا كلامنا في السؤال على الطريقة ديال التخفاف ديال الغلة بالدواء الكيماوي، وهو وقتاش خاصنا نديرو هاد العملية ديال التخفاف. واليوم غادي نجاوبو على هاد السؤال، لكن من بعد ما نزيد نأكد على واحد القضية كنت شرط لها البارح لكن بالزربة. هاد القضية هي استعمال الطريقة الكيماوية في التخفاف من الحب اللي في الشجرة ديال الفواكه ولا ديال الحواميد. خاصنا نعرفو أن هاد الأدوية كلها اللي تتكون فيها هاديك المادة ديال الهرمونات راه صعيبة في استعمالها، وأقل من هي حاجة يمكن تغير النتيجة ديالها بحال الحرارة ولا الريح ولا زيادة في الكمية ديالها أكثر من القياس ولا لو بشوية ولا إلا تدات ماشي في وقتها اللي مخصص لها. إذن خاصنا نعقلوا مزيان على أن فوائدها راها مزيانة، ولكن خاص الإنسان يكون عايش مع الجنان دياله وعارفه مزيان ومتبع شجره بالنهار وخوه. أما إلا بغينا نرجعوا دابا نجاوبوا على هذاك السؤال ديال وقتاش نتدخلوا، يا بالطريقة الكيماوية يا بالطريقة ديال الخدمة اللي يحيدوا وينقصوا من الغلة بيديهم، غادي يمكننا نقولوا أنه غالبا النتائج المزيانة تتكون كل ما كانت العملية في الوقت اللي الحب مازال صغير قبل ما يبدأ يتحسد ويتزاحم بيناته. لكن من جهة أخرى خاصنا نخليوا شوية ديال الوقت للحب باش يتفرز من نور القيق والغليظ، أي يتفرز الحب اللي باغينو يبقى من الحب اللي خاصو يتخفف ويطيح. وهذا علاش تتكون هذه العملية غالبا من اللي الحب المتوسط في الشجرة تيوصل لهذيك 10 حتى 12 مليمتر ديال الغلظ. لكن حتى هنا خاصنا نركزوا على واحد القضية، هي أن هذا الوقت مزيان لبعض الأدوية، وبالنسبة لأدوية أخرى خاصة ما تدار حتى من بعد، ووحدة أخرى خاصة تدار قبل. إذن نراعيو الشكل ديال الدواء اللي غادي نخدموه، وأحسن من هذا الشيء كله نستعشروا مع السيد اللي تيبيع لنا هذه الأدوية باش نخدموهم في أحسن وقت بالنسبة ليهم.
2: ملاحظة اليوم.
4: أرانا نسألوا اليوم في كلامنا على الوقت المناسب فاش خاصنا نديروا التخفاف من الحب اللي في الشجر، ونقولوا بأن الوقت المناسب هو فاش تتكون الغلة بدأت تغلاض شوية باش

0: يمكن يتعزل الحب الرقيق اللي خاصو يطيح من الحب اللي بدا يغلاد ويبان واللي عندنا به الغراض يبقى. وفعلا تداروا شي دراسات في هذا الموضوع ولقاو بان الشجر اللي موالف يصفي اي تيطيح لراسه طرف من داك الشيء اللي على ظهره وفي الاول ديال الصيف احسن وقت هو ملي يكمل التصفيه الاولى، ولكن قبل ما يبدا يصفي المره الثانيه اللي تتبع الاولى بشي ايام قليله من بعد. والتخفاف الى تعطل من بعد التصفيه الاخرى وخلى حتى غلاد الحب اكثر من اللازم ما تتبقى عنده حتى شي تاثير على النتيجه في الكاليبر ديال الغله وقت الجني.
1: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
3: عبر ميديا نحييكم في صباح الأخبار مستمعينا الكرام إلى توقعات التي تقدم لنا اليوم رسالة الرباط. يشكل المنتخب المغربي منذ ظهوره اللافت في مونديال قطر وصولا إلى مشواره بمونديال أمريكا يشكل حالة خاصة. تنوعت زوايا النظر إلى هذه الحالة تجربة ومقاربتها، واليوم باتت نظرة التبخيس منتكسة أمام الإشادة العابرة للقارات. دبلوماسية الأطلس عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط من توقيع زميل نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. منافسات كأس العالم تتواصل ومعها تظل الصلة قائمة بمواضيع على هامش المنافسات وهي في قلبها فئان. بالنسبة لبلد كالمغرب بعيدا عن المباريات ونتائجها ليس هناك ما هو أفضل مما تحقق حتى الآن. بعيدا عن المباريات ونتائجها أؤكد اسم المملكة بات على كل لسان مقترنا بعبارات الإشادة والتنويه، مقترنا بقصة نجاح رياضية منعدمة النظير في شكلها مضمونها رسائلها طعمها في ذائقة أهلها وفي نفوس أناس آخرين. بات مثيرا لافتا للنظر بما لا يسعف قول في نقله الاهتمام الكبير والمتابعة التي تحظى بها مقابلات المنتخب المغربي. الكاميرات وعدسات الهواتف نقلت من ساحات وشوارع من مقاهي من منازل ومن حجرات والدنيا في أقاصيها ليل لحظات فعال وتشجيع عابر للقارات والجنسيات خص بها المنتخب المغربي دون سواه. لما كانت الحال هذه أوصافها كان طبيعيا أن يطرح السؤال لماذا يحب هؤلاء هذا المنتخب؟ ليس في الأمر ما يخفى لكنه ينبغي أن يفهم حق الفهم مع ذلك، فالأمر أكثر بكثير من جلد مدور مصبوغ موشوم يركل بالأقدام وما سوى الأقدام. جماهير الجنوب إن شئنا التنطيق الجغرافي المعروف تشجع المنتخب المغربي لأنها تبحث عن نموذج ملهم يصنع من جنوبي من بني جلدتها. لقد سئمت من احتكار دول الشمال لقصص التفوق والنجاح أيا يكن مجالها. هذا التفوق والنجاح اللذان يصورهما الشمال حكرا عليه لا يتحققان عند سواه إلا بخارق للعادة أو معجزة. التفوق والنجاح اللذان يصدرهما وفي الكاتالوج الخاص بهما يقرأ على سبيل تيئيس خاص لا تحاول. يرى الجنوبيون من محبي المنتخب المغربي في هذا المنتخب تجسيدا للإمكان المتحقق حقيقة ومعاينة، لذلك يحبونه ويبكون فرحا له في تلقائية تستعصي على التفسير. أقول يحبونه لا يتعاطفون، إذ التعاطف لا يكون إلا مع مغلوب على أمره لم يغادر بعد دور متقبل الهزيمة المكتفي بشرف المشاركة في كل حين. للمغاربة الحق كل الحق في الانتشاء بهذا الإطراء، غير أن ذلك لا ينبغي أن ينسي أمورا في غاية الأهمية. لا ينبغي أن ينسي أن ثمة كارهون للتجربة معادون لها متمنون لها الانتكاسة والأفول في أقرب منعطف تلميحا، وما تخفي صدورهم أسم من المعلن. إن هؤلاء تجار بضاعتهم قادمة من دكاكين صناعة الكراهية والعداء، وأكثر حمولتها خطابات تحريضية تقتات على خلافات مزعومة موهومة. ومع هؤلاء كارهون للتجربة من باب إبخاسها حقها، لا يرون فيما يقلبون من وجوهها ملمحا جميلا. صموا آذانا

0: هم عن نصيحة الشاعر: كن جميلا ترى الوجود جميلا. على هؤلاء جميعا يجب أن تفوت الفرصة، وذلك بأحد أمرين، ولم لا بكليهما وذلك أنجع. بالمنجز، بالبناء على ما تحقق، بالمضي لما هو أبعد، بتعميم التجربة على ما سوى الرياضة، بمد حرارتها إلى بقية المفاصل. ثانيا بالتجاهل، التجاهل وكفى، فالكبير ينبغي أن يكون كبيرا في كل شيء، في خصومته، في عداوته، في تجاهله، أن يكون مضرب المثل في كل هذا، سالكا سلوك من يوقن أن بعض الكلاب لم يسبق لها أن رأت يوما قافلة. في حوار له ضمن العدد 184 من مجلة زمان التاريخية في نسختها الفرنسية عدد شهر يونيو من عام 26 و2000، ذكر إدريس القراوي الأكاديمي والخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بعدد من المواقع، ذكر أن الرهان الحقيقي ليس هو تنظيم وأضيف حضور المناسبات الرياضية في حد ذاته، وإنما هو تدبير الما بعد. تدبير الما بعد هو الرهان إذن، وتدبيره يقتضي من صانع القرار في جميع المواقع أن يجعل كل ما يثبت أنه مشوش منه أبعد. والسلام.
1: بهذا مستمعينا الكرام ما نصل وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار. كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن عبر المباشر. شكرا لزميلي عبد الرحيم الودراسي في خراج كل فقرات صباح الأخبار. شكرا موصول لكم على الوفاء لميديان. بعد قليل متى أنفو في تقديمه أليسيا ميامي للقاء.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: متى عفو أليسيا ميهامي.
2: 6h57 sur Média 1, dans un instant, un nouveau journal dans votre carrefour d'actualité. Ce sera juste après la météo agricole.
3: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل اللي ما بين الدار البيضاء وأكادير، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفا،

0: في المناطق الأخرى كلها، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في جبال الأطلس ونواحي درعا وتافيلات. الريح غادي يصوت شرقي في الريف اللوكوس درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف عامة قل من 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بالمعقول، ما بين 24 و 47 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 34 درجة في الريف، ما بين 30 و 42 درجة في سوس، ما بين 30 و 45 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 44 درجة في دكالة، ما بين 33 و 40 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 43 درجة في ناحية عبدة، ما بين 34 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35 و 40 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 37 و 43 درجة في اللوكوس، ما بين 40 و 44 درجة في الحوز، 41 و 42 درجة في سايس، 43 درجة في الشوية، 43 و 44 درجة في ناحية الغرب، وما بين 43 و 45 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس عناية كبيرة خاصة تعطى للسقة ديال شجر الزيتون اللي الحب فيه سيري غلاض ويكمل التكوين ديالو دابا، وأي غلط في السقة يمكن يبان على الغلة اللي يمكن تخرج قليولة ورقيقة والقشرة ديالها مكمشة، وهذا علاش خاص قوات خفاف ولكن متقاربين بيناتهم، بالخصوص عند الإخوان اللي مازالين تيسقوا بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتاقوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Très exactement 7h sur Médien. Merci d'être avec nous dans Matin Info. C'est l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Il vous est présenté ce matin par Nourdine Aloutis. Bonjour Nourdine.
2: Sabah khair Alice. Alain bikoum moustamayna al-kiram. Ilaykoum anawin al-sabiha. أسود الأطلس يؤمنون العبور إلى الدور الموالي من المونديال بفوز كبير وصعب على المنتخب الكندي، ضربوا موعدا في دور الربع مع المنتخب الفرنسي مساء الخميس المقبل. واجهة المنتخب المغربي ضد نظيره الكندي كانت صعبة وقد تميزت بشوطين مغايرين، ضمن هذه النشرة قراءة تقنية في أطوار النزال. فرحة عارمة بمختلف مناطق المغرب وعبر العالم بعد التأهل المستحق للمنتخب المغربي إلى دور الثمانية الكبار من المونديال، النموذج في هذه النشرة نسوقه من العاصمة الرباط. التصعيد يعود إلى مالي، هجمة عسكرية منسقة جديدة لمجموعات مسلحة في عدة مناطق من البلاد يرد عليها الجيش بتدخل حاسم. أهلا بكم. ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتما أمس على أرضية ملعب يوستن لحساب دور ثمن نهائي، ليضرب موعدا في دور الربع مع المنتخب الفرنسي المتاهل أمس على حساب منتخب باراغواي بهدف دون مقابل. العناصر الوطنية أقرت رغم الفوز بصعوبة المواجهة لاعتبارات كثيرة، وعقب نهايتها أدلت العناصر الوطنية بتصريحات وجهوا فيها بالشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس عن دعمه الموصول للمنتخب الوطني وللمشجعين من تمكن منهم من الحضور ومن ساندوا العناصر الوطنية عن بعد. نستمع لنصير مزراوي واحد من العناصر الوطنية الذي وقع على حضور متميز في مواجهة أمس ضد المنتخب الكندي.
3: وسيدنا هو دائما هو معنا وحنا عارفين، ودائما قبل ماتش كنسمعوا اش كيقولنا هو معنا والشباب معنا، وهذا الشيء كتعطي بزاف موتيفاسيون، وكنشكروا لسيدنا والحمد لله. كانت صعيبه بزاف اليوم، كندا كانوا مزيانين والميتان كانت صعيبه، الحمد لله عندنا بونو في الغارديان هو كان معنا وكان في المومان زعما كي امبورطانس كانت تماك وخلانا في الماتش. ودوزيام ايتيان الحمد لله اش غنقول لكم، كان عندنا واحد اوكازيون عزدين ضربه والثاني ضربه عاود والحمد لله.
2: نصير مزراوي في تصريح عقب مواجهة المنتخب المغربي ضد نظيره الكندي. مباراة المغرب ضد كندا ورغم نتيجتها العريضة لفائدة أسود الأطلس إلا أنها كانت صعبة خاصة في شوطها الأول قبل أن يتغير وجه المقابلة خلال الشوط الثاني. قراءة تقنية في أطوار النزال نتابعها على لسان الإطار الوطني حسن مومن متحدثا لوديع.

0: اللي خص يعرف الجميع هو ان في مثل هذه المقابلات اللي هي في كاس العالم وخاصه الظروف اللي لعب فيها الفريق الوطني المغربي، لعب في امريكا ومشى للمكسيك ومن بعد المكسيك رجع لامريكا، كان واحد العامل اللي مهم بزاف هو تاع الثروه البدنيه اللي مع الاسف انها خانتنا في الشوط الاول. وملي كيكون الانسان ماشي عنده المقومات ديالو البدنيه وما يمكنلوش يدير المجهود اللي خصو يديرو وما كيمكنلوش يوصل في الوقت اللي خصو يديرها، فاكيد على ان ما يمكنلك غير تعيش واحد الشوط اللي هو صراحه ما كانش في مستوى تطلعات الجميع وكان واحد النوع تاع التخوف. وطبعا في الشوط الثاني اكيد على ان هذا من النقط اللي هي اساسيه بالنسبه للوهبي انه دائما القراءه ديالو كتكون جيده. كان الشوط الثاني بفكر ايجابي اخر بتمريرات اللي هي جيده، ولينا كنشوفوا الفريق الوطني المغربي بدا كيلقى الايقاعات ديالو. وطبعا الفريق الكندي دار احسن مقابله ربما في هذا المونديال لان استطاع اولا باش يفرض عنا اسلوب اللاعب ديالو، عرف كيفاش انه يجرنا باش ندخلوا في واحد الصراع اللي هو فيه التحامات جسديه في الوقت اللي حنايا ما كانتش عندنا ديك الثروه البدنيه باش يمكننا نسيروا معاه. وهذا اللي خلى تقريبا اغلبيه اللاعبين انهم ما كانوش في الفورمه ديالهم، ما استطاعوش باش يجاروا الفريق الكندي اللي هو قلت لك عرف كيفاش انه يلعب على النقط تاع القوه ديالو، عرف كيفاش يسد عنا ممرات. صراحه من بعد هذا التعب من بعد هذا المشاكل اللي عشناها كنظن فريق الوطن المغربي من بعد ما غيسترجع الانفاس ديالو ومنين تكون عنده المقومات ديالو بالدرجه الاولى الثروه البدنيه اكيد انه قاد باش يمشي ان شاء الله يجري جميع الفروق اللي غادي يلقاها في طريقه.
1: حسن مومن الإطار الوطني في قراءة تقنية لأطوار نزال

0: غادي تلقاها في طريقه.
1: حسن مومن الإطار الوطني في قراءة تقنية لأطوار نزال المنتخب المغربي أمس ضد نظيره الكندي. فرحة عارمة سادت مختلف مناطق المغرب مدني وقرى عقب إطلاق حكم المقابلة صافرة النهاية معلنا عبور المنتخب المغربي إلى دور الربع من كأس العالم 26 و2000. في كبريات الشوارع ارتسمت لوحات من التعبير عن هذه الفرحة في طقوس باتت معتادة على الصعيد الوطني بفضل المسار المتميز لأسود الأطلس في المونديال، المسار الذي تؤكد به العناصر الوطنية أن كتابة التاريخ المونديالي سواء في نسخته الحالية أو السابقة لم يكن محض صدفة. لرصد تفاعل الجماهير المغربية من هذا الإنجاز الجديد لأسود الأطلس نتابع هذه الشهادات التي استقى ميكروفون مراسلنا من الرباط عادل الزبيري من منطقة المشجعين المقامة بملعب مولاي الحسن.
2: دزوا على الماتش اللعبة لعبوا مزيان وكنت كنتوقع أن أكثر من هذا الشيء هذا، ولكن أنا عجبني صراحة بزاف الماتش. أول مرة نجي فانزون ماتش واعر بزاف وديما مغرب،
3: لعبنا بواحد الروح رياضية صراحة. اللعب ديالهم كان زوين واخا ضربوا بزاف، لعبوا بالقلب وديما مغرب.
4: تبارك الله على العناصر الوطنية، أبانوا عن جهد وأبانوا عن يعني مستوى كبير في مقابلة اللي تعتبرت ربما أصعب مقابلة اللي شفتها في هذا المونديال. منتخب الكندي ما كانش منتخب سهل، ولكن الحمد لله الفريق الوطني في الشوط الثاني أدرك الموقف وبين على القتالية والشراسة ديال الأسود.
5: شوية صعيبة ما الحمد لله قدرنا نتغلبوا عليها، وكنبغي نشكر المغاربة تبارك الله على الدراري كاملين ليكيب كاملة واعرة، شكرا بزاف شكرا شكرا.
6: كانت شيء يشرفنا كعرب، ومعناه والله من نشوفوا المغرب يشرف بهذا النيفو يشرفنا احنا كل عرب.
7: من شفت الماتش تخلعت شويه، صحابينا حنا اللي نخسروا سكت فمي، ولكن
8: كيف الاخير فيف لو ماروك
7: فيف لو ماروك ديما مغرب. لا لا حي احنا من الاول حتى الاخر، ولكن كنا مخلوعين في الاول، تخلعنا بروميير ميتون وقت دوزيام ميتون لعبوا مزيان.
9: كانت ليكسبيريونس زوينه في الملعب، اول مره غادي نجي وعجبنا الحال بزاف وديما مغرب وعاش الملك.
10: الشوط الثاني المدرب بين بانه عنده واحد المرونه تكتيكيه كبيره، الوغ كو شنا صراحه اللعب تبدل، شنا بزاف ديال الحلول، شنا اوناحي كيطيح، شنا حكيمي كيعاون بزاف هجوميا، دونك هادشي اللي كنا باغيين.
1: شهادة لمشجعي المنتخب الوطني استقاها ميكروفون الزميل عادل الزبيري مراسلنا من الرباط من منطقة المشجعين المقامة بملعب مولاي الحسن. المنتخب المغربي يواجه للتذكير في دور الربع نظيره الفرنسي الخميس القادم، وضمن جدول مباريات دور الثمن تواجه البرازيل مساء اليوم النرويج الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب بملعب ميت لايف بنيو جيرسي. آخر مواد هذه النشرة نهتم فيها بشأن إفريقي محطته مالي، مسلحون متطرفون وحلفاء لهم من الانفصاليين الطوارق شنوا أمس هجمات جديدة واسعة ومنسقة في مناطق متفرقة من البلاد بعد أسابيع قليلة من هجوم أسفر حينها عن سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في أيدي المتمردين ومقتل وزير الدفاع المالي. تعليقا على هذا التصعيد أكد الجيش المالي في بيان أن الهجمات تم صدها بقوة مشددا على أن الوضع بات تحت السيطرة الكاملة. حول هذا التطور على الساحة المالية نتابع تعليق محمد مصطفى سانغاري الكاتب الباحث في شؤون الإفريقية، تحدث من باماكو للمحفوظ للسالك.
11: الهجمات تأتي ردا على الاستراتيجية العسكرية الأمنية الجديدة لأركان الجيش، وهذه الاستراتيجية التي تضمنت تضييق الخناق على الإرهابيين وعلى تحركاتهم. كل الغابات أعلنت مناطق محظورة، وكذلك الدراجات النارية، وهذه الإجراءات تضيق الخناق على الإرهابيين وعلى تحركاتهم. فهم قد ارتكبوا هذه الأعمال للبرهنة على أنهم قادرون على ضرب الأهداف العسكرية ولو مع هذه الإجراءات العسكرية التي أعلنتها يعني أركان الجيش، وأنهم قادرون على خلق استراتيجيات جديدة لأنفسهم. جملة الكلام أن الحرب على الإرهاب يعني ما زال الطريق يعني شائكا وما زال يعني بعيدا أمام الجيش لإلحاق يعني هزيمة نهائية بالإرهابيين وضمان الأمن والأمان والاستقرار للبلاد وللمواطنين.
1: محمد مصطفى سانغاري معلقا على التطورات الأخيرة التي شهدت الساحة المالية. ومعه نون النشر والكلمة بعد فاصل. تعود إلى أليسيا.
0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية. خاص عن المونديال.
12: 7h10 sur Médien, merci d'être à l'écoute de Matin Info. Chose promise, chose due, nous sommes en édition spéciale ce matin après la qualification des Lions de l'Atlas hier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va en parler très longuement dans cette édition spéciale de Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Wadia Outier. Bonjour Wadia.
13: صباح الخير أليسيا، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. مرحبا بكم. إذن في هذا العدد الخاص من صباح الرياضة، عدد نخصصه بالكامل لتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية تواليا بعد الفوز البين والرائع يوم أمس ضد منتخب كندا بثلاثية نظيفة وأفراح متواصلة في كل بقاع المغرب.

0: ديما ديما مغرب معي هنا في الأستوديو زميلي فؤاد الحناوي. فؤاد صباح الخير، صباح الانتصارات، ألف مبروك هذا التأهل التاريخي. فؤاد
1: صباح الخير وديع، ربما نقول لا لم نقول هاري من أجل هذه اللحظة، لأن عشنا هذه اللحظة صحيح. منذ أربع سنوات، لكن

0: لحظات مختلفة، الخصوم مختلفون، لكن الفرحة هي ذات الفرحة بطبيعة الحال التي عشناها بالأمس والتي سنعيشها طوال الأيام القادمة إلى غاية يوم الخميس القادم الساعة 9 مساء.
1: إن شاء الله فؤاد سنواجه منتخب فرنسا، وجاءنا من فرنسا أيضا نزار نور صديقنا الإعلامي. نزار صباح الخير.
2: صباح الخير وديع، صباح الخير فؤاد، صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الانتصارات
1: أكيد.
2: صباح جميل
1: أكيد، صباح رائع جدا بوجودك وبوجود زميلي فؤاد الحنوي، بوجود أيضا مخرج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي. أصدقائي لا بأس أن نبدأ بتوقع نزار نور يوم أمس فؤاد، كنا في برنامج استوديو الرياضة، أقترح عليكم أن نستمع لتوقع نزار نور لمباراة المغرب وكندا. نزار
2: 3-0 سيبري هدفين، إبراهيم دياز هدف.
1: إذن توقعت النتيجة، أخطأت في الهدفين، ولكن النتيجة 100% نزار
2: 100% لاصقة
1: نقول المغربية لاصقة
2: لاصقة في المغرب.
1: طيب
0: وهي المرة الثانية ودي الذي يتنبأ فيها لأنه
1: بعد البرازيل
0: البرازيل هدف لمثلي أيضا في برنامج بوديوم المونديال كان نفس التنبؤ. باش يعجبني نزار يعني لا يغير رأيه، مش يعطينا تنبؤ في بوديوم
1: وعطينا
0: تنبؤ آخر سيديوريا نفس التنبؤ وفي
1: التنبؤ
0: لرؤيته
1: صحيح أكيد. بأن تباعا مستمعينا الكرام سنستمع لردود فعل اللاعبين للعديد من العناصر الصوتية الجماهير المغربي، لكن بداية أبدأ معك فؤاد، أنا أعرف جيدا بأنك منشغل بالتحضير لبرنامج بوديوم الذي ينطلق بعد موجز 9 صباحا فؤاد. عشنا على أعصابنا يوم أمس، كان شوط أول صعب جدا، لكن في النهاية عرف المنتخب المغربي كيف يقتطف بطاقة العبور.
0: غير لكي لا أبين نفسي أنني أفهم كثيرا في كرة القدم وأفقه فيها كثيرا، لكنني كنت أترقب هذه الصعوبة أمام منتخب كندي لأنني شاهدته في مباراة جنوب إفريقيا، منتخب قوي، منتخب تم تشييده منذ العام 2018 منذ تم اختيار كندا كمستضيف لنسخة هذه لكأس العالم. منذ تلك الفترة تم الشروع في بناء منتخب قوي اعتماد على طاقات شابة، أيضا التكوين في كندا، ورأينا أنهم بدأوا يقطفون في الثمار بشكل مبكر، أي من خلال تأهلهم لكأس العالم 2022. وتذكر أيضا حينما فزنا عليهم في قطر بهدفين لواحد، لم يكن الفوز بتلك السهولة نتيجة تعكس ذلك، حينها كان المنتخب الكندي قد ودع المنافسات بشكل مبكر. نفس الصعوبة إذن تنبأت بها شخصيا، أترك ذلك لشخصي، أنه تنبأت بأن المباراة ستكون صعبة، منتخب يعتمد على اللياقة البدنية، على الاندفاع الجسماني، لا يترك لك مساحات لكي تلعب الكرة، مدرب قرأ طريقة لعب المنتخب المغربي بطريقة بشكل جيد وتفوق في إغلاق كل المنافذ، إغلاق كل المنافذ، إغلاق كل المسافات بين اللاعبين، ومن ثم وجد المنتخب المغربي صعوبة في إخراج الكرة بالطريقة التي يعرفها من خلال المترابطات خصوصا وسط الميدان ما بين بوعدي العيناوي أوناحي مرورا بالسيباري وصولا إلى خنوس ومثلا اللاعب دياز. إذن منتخب المغرب وجد صعوبة كثيرة، ولاحظنا القوة البدنية التي فرضها المنتخب الكندي. لماذا؟ لأنه لا يملك أسلحة أخرى، سلاحه الأول هو القوة البدنية والاندفاع، فراهن على هذا المعطى. وأكد مرة أخرى الدكتور محمد وهبي بأن يعني الشوط الثاني شوط المدربين، ووهبي عرف خلال الجولة الثانية كيف يمتص ذلك الاندفاع الكندي، ونجح بالتالي في فك شفرة الدفاع الكندي بتألق لأنحلة. هكذا كل لقاء يا وديع سيكون هناك نجم يخرج هكذا من تحت الستارة لكي يصنع الحدث. خرج لنا بوعدي في اللقاء الأول، خرج لنا سيباري في اللقاء الثاني، ثم خرج لنا مثلا رحيمي في اللقاء الثالث، وديوب في لقاء المنتخب الهولندي، ثم أوناحي يعني في لقاء المنتخب الكندي. نتمنى هكذا كل لقاء يخرج لاعب لكي يلعب دور المنقذ.
1: صحيح فؤاد، وهذا مهم جدا لأن يبرز أيضا بأن الوهبي يحضر المجموعة بالكامل، يعني ليس هناك نجم فوق المنتخب المغربي. نزار فؤاد ذكر معطى مهم جدا، قال محمد وهبي كلمة السر أعتقد يوم أمس كانت محمد وهبي، لأن بعد شوط أول سيء نجح في ترميم الصفوف بشكل سريع بكاريزما بشخصية، قام بتغييرات، أيضا نجح في تدبير الجانب البدني الذي بدأ أن الجماهير المغربية تخوفت منه خاصة بعد الشوط الأول.

0: وبالتالي يمكن أن نقول بأن وهبي في الشوط الثاني نجح تكتيكيا ضد مدرب كندا مارتش.
1: أعتقد أنه هو النجم الأول وديع، يعني طالما أن هذه الإنجازات تتم تحت سيطرة وقرارات، وأعتقد هو النجم الأول بكل حال من الأحوال. مباراة الأمس كانت أصعب مباراة وديع، خاصة للمدرب محمد وهبي، لأن عندما يصاب لك سايبري، تفقد شادي رياض كلاعب أساسي، معطيات المباراة، لأن المنتخب الكندي هو منتخب يقفل، يسجل هدف لا يمكن أن تسجل عليه بسهولة. أعتقد بأن يعني بالإضافة إلى ما قاله فؤاد عن المنتخب الكندي، أن المنتخب الكندي يلعب على السكيت، لا تشعر به يلعب، خاصة عندما يأتي في اللحظات الحاسمة. مباراة جنوب أفريقيا سجل في آخر دقائق المباراة، يعني أصبح يضغط في آخر دقائق المباراة حتى سجل هدف لا يمكن أن يعني أن تعادل أو تعدل النتيجة. عندما سجل المنتخب الكندي كان يعلم أن منتخب جنوب أفريقيا لا يمكن له أن يعود في مباراة الدورة 32. في هذه المباراة أيضا كان يريد يفعل ذات الشيء، يقفل على المنتخب المغربي، يسير المباراة حتى يصل إلى ربع ساعة الأخيرة، يسجل، يورط المغرب في أنه يخسر المغرب. ولكن على النقيض، المنتخب المغربي بالأمس استطاع أن يقلب المعطيات، تسير المباراة على أوقات. الهدف الأول جاء في 60 دقيقة الأولى، الأهداف الثانية والثالث جاء في أوقات متقاربة في النصف ساعة الأخيرة. أعتقد بأن تسير المباراة نفسها، طريقة التغييرات التي استعملها، يعني إذا شاهدنا إلى الباصة لإبراهيم دياز عندما لعب الهدف الثاني لأوناحي، كانت من طالبه، واحد من البدلاء لعب لإبراهيم دياز، أثار المدافعين في الناحية اليمين، لعب لأوناحي في نفس المكان الذي لعب له أشرف حكيم الهدف الأول. إذن هذه كلها التكتيكات مدروسة ومتدرب عليها، واضح أن هناك تدريب في التدريبات التي المغلقة. الهدف بتاع رحيم، الباص بتاع أشرف حكيمي في الأول، واضح أنها مدربين عليها، أنه هذه المنطقة قد تكون خاوية، المدافعون كيكونوا إلى جانب المرمى، الجميع ينتظر هذا، يخرج أوناحي يسدد، تسديدته كانت متقنة،
0: خصوصا نزار أننا تحدثنا حتى في برنامج بوديوم المونديال، يعني سويا قلنا بأن هناك مشكلة، نسدد من خارج منطقة الجزاء ولا نحاول أن نجد حلول أخرى من غير الاختراق في العمق وعبر الأطراف. طيب لنشرك أيضا ردود الفعل، أن المستمعين الكرام ينتظرون أبطال هذه الليلة. بداية نستمع لياسين بونو حارس مرمى الأسود، يشكر بداية العاهلة المغربية الملك محمد السادس على الدعم المتواصل لأسود الأطلس.
2: كنشكر صاحب الجلالة على الرسالات التي رسل لنا باش يدعمنا. إحساس كبير صراحة باش الواحد يكرر الإنجاز للوصول للربع النهائي، فكبير بالنسبة لنا. كنبغي نهني كاع اللاعبين صراحة اللي داروا واحد المجهود كبير، المباراة ما كانتش سهلة، الخصم كما شتي يعني كان في مستوى كبير، فالحمد لله. كنبغي نهني يعني كاع الشعب المغربي، ويعني تحية لكاع شي واحد اللي هز يعني هاد البلاد في قلبه وكي غير عليها، ويعني من غير الناس اللي تيجيو هنا وتتفرجوا، يعني هذوك الناس اللي يعني في المغرب اللي ما قادرش يجي، وصراحه داك الصور تياثروا فينا، لان كنحسوا بالحب ديالهم. يعني بعد النظر على النتيجه، كاين واحد الناس في المغرب اللي ديما تشجعوا المنتخب وتيبغيو الكره المغربيه وتيبغيو اللاعبين ديالهم. كنبغيو نوجه لهم التحيه تاعهم، حيت يعني داك الصور تأثروا في اللاعبين وكيحمسوهم بزاف.
0: ياسين بونو حارس مرمى الأسود. فؤاد، يوم أمس ربما البعض تناسى الدور الذي لعبه ياسين بونو، لأن في الشوط الأول تصدى لفرصتين خطيرتين لمنتخب كندا وأبقى المغرب في المواجهة في فترة كانت صعبة علينا.
3: مول الضحكة هو اللي خلانا كنضحكوا هذا الصباح. صديقنا ياسين بونو، لم شكون غادي ينكر الوجه حد للدور اللي لعبه يعني ياسين بونو، لأنه هو الذي أبقانا في المباراة. كما ذكرتي في الجولة الأولى من خلال ذاك الاندفاع ديال المنتخب الكندي، أيضا هاد يعني الآن خصك تتعامل مع هاد الظروف، ظروف غياب اللاعبين، إصابة اللاعبين، كما شفنا هاد المسائل كتوقع وخصنا نكون موجودين لها. وراء يعني لاحظنا في الكأس العالم 2022 عشنا هذه اللحظات بالإصابة ديال لاعبين مؤثرين، رومان سايس، ياميق لم تخن الذاكرة، نايف أكرد، كنا عانينا من هذا المشكل. وبالتالي يعني يجب أن نترقب مثل هذه السيناريوهات اللي كتجيك. مثلا أنت دخلنا لاعب مؤثر كإسماعيل صيباري يصاب يعني في 15 دقيقة الأولى، لا، ياسين بونو كما هي العادة لا يخذلنا في مثل هذه الأوقات الحاسمة، أحد أكبر الحراس، ويجب أن نقولها برؤوس مرفوعة وهامات مرفوعة أيضا. نعم. نملك أحد أفضل الحراس عبر

0: عبر التاريخ ماشي الآن ولكن عبر التاريخ ياسين بونو سيبقى أحد أبرز الحراس. وأنت إن أردت أن تذهب في منافسة ما كيفما كانت على مستوى المنتخبات على مستوى الأندية في بطولة ما يجب أن تتوفر على حارس عملاق لأنه في بعض الأحيان يلعب دور أكثر من 30% أو 40% في النتائج التي تحصل عليها. وشاهدنا ذلك مرارا وتكرارا مع حراس متألقين. نتذكر مثلا الدور الذي لعبه تيبو كورتوا مع فريق ريال مدريد في الألقاب الأخيرة صحيح. في دوري الأبطال. نتذكر دور كاسياس. نتذكر دور يعني أوليفر خان أيضا مع فريق باير ميونيخ. إذن الحارس المرمى يعني رقم هام في المعادلة في معادلة أي فريق. وبالتالي نشكر مول الضحكة ونتمناو له ونتمناو أنه يخلينا ديما ضحكين يا كاسين نزار.
1: هذه أهم حاجة.
2: هذه هي الطاقة الإيجابية منذ صباح الضحكة. هي أهم حاجة.
1: وأيضا من اللاعبين البارزين فؤاد ونزار في هذا اللقاء وسفيان رحيمي دخل بديلا. وربما لأن أصيب يعني دخول التراري أصيب الإسماعيل السيباري ودخل رحيمي. وكيف ما كان الحال قدم مباراة جيدة لأنه حاول أن يضغط حاول أن يقدم مردود بدني جيد خاصة ونجح في النهاية في تسجيل هدف الخلاص. أقترح عليكم أن نستمع لسفيان رحيمي أيضا هو من نجوم هذه الليلة.
3: أول حاجة كان بغيو نشكروا سيدنا على التهنئة ديالو بعد مقابلة. كان بغيو نشكروا الشعب المغربي كامل على الثقة ديالو على الفرحة ديالو. ما زال الخير إن شاء الله قدام هذه إلا البداية. نتمنى إن شاء الله نزيدوا نخدموا ونزيدوا نفرحوا الشعب هذا لأنه يستحق الفرحة هذه. كما نشكر جميع مكونات المنتخب الوطني المغربي اللاعبين الأستاف العائلة اللي موجودة معنا هنايا. كما نشكرهم إن شاء الله ما زال الخير إن شاء الله يعني. الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فضل ديال الدعم ديال العائلة والجمهور المغربي. نتمنى إن شاء الله نزيد نعطي إضافة. الحمد لله كما كنقول إلا البداية هذه وإن شاء الله ما زال الخير قدامنا.
1: ومستمعينا الكرام كما تابعتم يوم أمس أيضا الجماهير المغربية وصلتني فؤاد يوم أمس صور من ملابطة هنا في طنجة يعني شيء غريب جدا يعني وديع. الجماهير التي خرجت يوم أمس خصوصا في طنجة تحدث عن طنجة.
0: احنا عايشين في طنجة وديع. أنا المرات السابقة كأس العالم السابقة ما كنتش كنتمكن أني نخرج الشارع لأن كان عندي برنامج في تلفزيون بالمساء فما كنت كنخرج في وقت متأخر فما كنتش كنعيش ديك الأجواء. البارح خرجت قسم لك يمينا قشعريرة دموع هاد الفرحة هاد الأطفال الصغار ردع لابسين قميص الوطني باش ضحكوا باش نضحكوا. خرج واحد السيده مسنه في الشارع وانا خارج وفوضى وضوضاء والناس كيتغوت. قالت لي وليدي شنو واقع مال هاد الناس خارجين؟ قلت لها باش غنشرح لها داك الشيء. قلت لها الوقت قلت لها راه فرحانين لا شي باش عاد نشرح لها. لا راه كاس العمره مسنه مسكينه ما مخبره والو الناس خارجين الحاجه غير
2: فرحي
0: لا اجي نشرح لها حتى شي 10 دقائق والناس خارجين وديك الفرحه. دام الله علينا هذه الفرحه ما علينا الله نعمة هذا البلد بلد كسب التحديات كما قلت يا وديع. يعني كتشوف ماشي غير في طنجة راه في المغرب كامل وفي الخارج. أما كتشوف المغرب والعالم المغربي والناس كيفاش فرحانين هذا ماشي كرة القدم وديع ماشي كرة القدم لا هذه روح الانتماء للوطن روح الانتماء. وتا المغربية اللي كنتحدثوا عليها هذا تجلي من تجليات هذا الروح اللي ساكنانا واللي كتضاعف مرور السنين. حنا كنشوفوا البلاد ديالنا والمغرب ديالنا كينمو بواحد الوتيره سريعه. نعم. وتيره القطار الفائق السرعه
1: صحيح. ونزار يوم امس ايضا تحدثنا عن معطى مهم اريد ان اسالك عنه لان تحدثنا عن ابراهيم دياز. مهم جدا ان نتحدث عن ابراهيم دياز
0: لان
1: دفعت عليه صحيح. يعني 4 أسيست إلى حدود الساعة في المونديال.
0: لا يمكن يعني تجاوز يعني سمع إليك يا نزار.
2: لا
0: هو البارح سمع استوديو الرياضة
2: راح تتحقق
1: فبالتالي نزار قراءتك العامة لمردود يعني إبراهيم دياز والدور الذي لعبه خصوصا في مباراة يوم أمس.
2: ما فيك للاعب يمرر تمريرتين حاسمتين. ما أنت يجب أن تنظر تمريرتين حاسمتان في مباراتين واحدة تعادلت فيها واحدة انتصرت فيها. لا يمكن أن تقلل الدور الذي يلعبه. في بعض الأحيان الكثير من اللاعبين يسجلوا أهداف ولكن أهداف في نتيجة 5-0 يسجل الهدف الخامس، هذا ليس مهم، ولكن الذي يسجل في 1-0 وينقلك من مرحلة إلى مرحلة هذا هدف أهم من 10 أهداف. في بعض الأحيان في هناك أهداف لديها أهمية كبيرة، فإبراهيم دياز من هذا النوع من اللاعبين أنه يأتي في الوقت المناسب ويقدم المردود المناسب. كانت هناك بعض السلبيات، جميعنا من من اللاعبين لا يرتكب أخطاء، مما كان منكم بلا خطيئة فليرميني بحجر، كل الناس لديها أخطاء، ليس هناك لاعب لا يكون لا يمكن يرتكب أخطاء. بالأمس شاهدنا أن الاحتياطيين لعبوا دور كبير جدا وديع في تغيير النتيجة وفي تغيير المعطيات، لذلك أعتقد أن إبراهيم دياز يقوم بالدور المناسب. 4 تمريرات حاسمة حتى الآن، تمريرات حاسمة في الوقت المناسب وديع، يجب أن نقولها في الوقت المناسب، يجب تذكير في الوقت المناسب، هذه أهم من التمرير الحاسم.
1: نعم.
2: أن التمرير الحاسم جاءت في وقتها وقلبت نتيجة المباراة وجعلت الناس تتنفس.
1: صحيح، وأكيد نزار بأن الحديث بقية كما يقال، والحديث بقية سيكون في رحاب برنامج بوديوم المونديال معكم أصدقائي بطبيعة الحال، نفس اللاعبين
2: نفس
1: اللاعبين الأساسيين تماما، وسنكون حاضرين بعد موجز
0: التسخين
1: التدريبية قبل الدخول في برنامج بوديوم طبعا بداية من الساعة بعد موجز 9 صباحا. مستمعين الكرام نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في هذا العدد الخاص من صباح الرياضة، فاصل بعده تواصلون باقي فقرات لو ماتان فو رفقة أليسيا.

0: 30 بوجدة، 42 بفاس، 43 ببني ملال، و44 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس في الغالب بالجنوب وصاف بباقي المناطق، درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة بجاية، 31 بوهران، 33 بقسنطينة، 37 بغردية، 38 بشلف، 41 بتمن راست، و43 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب شمالا وصاف بباقي الجهات، درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بالتبرقة، 29 درجة بجربة، 30 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 33 بسوسة، و38 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: Il est 8h sur Média, l'heure de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Pour l'occasion, Nourdine Alouti est de retour en studio. Rebonjour Nourdine.
2: Alam biki Alice, alam bikoum moustamayna al-kiram, ilaykoum anawina thamina. أسود الأطلس يؤمنون العبور إلى الدور الموالي من المونديال بفوز كبير على المنتخب الكندي، يواجهون في دور الربع المنتخب الفرنسي مساء الخميس المقبل. عز الدين أناحي سجل هدفين في المرمى الكندي، كان أفضل ما يمكن إنجازه في لقاء العبور. العناصر الوطنية شكرت للجمهور المغربي ولمحبيها حيثما وجدوا مساندتهم في المشوار المونديالي، ضمن النشرة تصريح لسفيان الرحيمي صاحب الهدف الثالث في النزال. بتمريرتين حاسمتين إبراهيم دياز يسهم في ثلاثية المغرب ضد كندا ويعود إلى المستوى الذي يرجو مشجعو الأسود أن يظهر به في المواعيد الكبرى. فرحة عارمة بمختلف مناطق المغرب وعبر العالم بعد التأهل المستحق للمنتخب المغربي إلى دور الثمانية الكبار من المونديال، النموذج في هذه النشرة نسوقه من إيطاليا. إشادة واسعة في الصحف الرياضية العالمية بأداء المنتخب المغربي عقب نزال كندا، أبرز ما قيل في الصحافة الرياضية عن أداء العناصر الوطنية نرصده ضمن تقرير في آخر محطات الثامنة. أهلا بكم. ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب هيوستن لحساب دور ثمن النهائي، ليضرب موعدا في دور الربع مع المنتخب الفرنسي المتأهل أمس على حساب منتخب باراغواي بهدف دون مقابل. من بين مفاتيح فوز المنتخب المغربي في مباراة أمس ضد نظيره الكندي عز الدين أناحي، تألق بصم على واحدة من أروع مقابلاته في صفوف الأسود، سجل هدفين ونال جائزة أفضل لاعب في المواجهة. بورتريه لأناحي بقلم وديع أحتي.
3: حين تتحدث الكرة بلغة الإبداع فلا بد أن يكون عز الدين أناحي حاضرا، نجم مغربي صنع من الموهبة طريقا إلى المجد وكتب أمام كندا واحدة من أجمل صفحات ألقها. في أزقة حيل لمريم بمدينة الدار البيضاء بدأت الحكاية، هناك دعب الطفل أناحي الكرة لأول مرة قبل أن تتحول أحلامه الصغيرة إلى مشروع نجم كبير. موهبته المبكرة قادته إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم الرائدة حيث صقلت مهاراته، ومنها انطلقت رحلته نحو الملاعب الأوروبية. في فرنسا شق طريقه بثبات حتى خطف الأنظار بقميص نادي أنجي بفضل رؤيته الثاقبة ولمسته الأنيقة وقدرته على التحكم في نسق المباريات وصناعة الفارق. تألقه فتح له أبواب المنتخب المغربي ليصبح أبرز عناصر الجيل الذهبي لكرة القدم المغربية، دون أن ننسى بروزه بشكل واضح في مونديال قطر 2022، وكلنا نتذكر اعتراف كبار أهل الاختصاص وفي مقدمتهم لويس إنريكي.
4: Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien.
3: يمتلك أناحي شخصية لاعب الوسط العصري، يجمع بين المهارة والسرعة والدقة في التمرير وجودة التسديد والقدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، إلى جانب ذكاء تكتيكي يجعله حاضرا في كل تفاصيل المباراة. أمام كندا ارتدى أناحي ثوب البطل.

0: الأبطال، فسجل هدفين رائعين وقاد المغرب بثقة نحو دور الربع. ولذلك سيظل اسم عز الدين أناحي واحداً من أبرز عناوين الحلم المغربي في مونديال 2026.
1: العناصر الوطنية أقرت رغم الفوز على كندا بصعوبة المواجهة لاعتبارات كثيرة، وعقب نهاية المواجهة أدى لاعبو المنتخب الوطني بتصريحات توجهوا فيها بالشكر للعائلة المغربية الملك محمد السادس عن دعمه الموصول للمنتخب الوطني وللمشجعين من تمكن منه من الحضور ومن ساندوا العناصر الوطنية عن بعد. نستمع لسفيان الرحيمي مسجل الهدف الثالث للمنتخب المغربي الذي نزل المباراة في الدقيقة 22 بديلا لإسماعيل الصيباري المصاب.
2: اول حاجه كنبغيو نشكروا سيدنا على التهنئه ديالو بعد المقابله، كنبغيو نشكروا الشعب المغربي كامل على الثقه ديالو على الفرحه ديالو. مازال الخير ان شاء الله قدام، هذه الا البدايه. نتمنى ان شاء الله نزيدوا نخدموا ونزيدوا نفرحوا الشعب هذا لانه يستحق الفرحه هذه. كنشكر جميع مكونات المنتخب الوطني المغربي، اللاعبين، الاستاف، العائله اللي موجوده معنا هنايا، كنشكرهم. ان شاء الله مازال الخير ان شاء الله. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فضل ديال الدعم ديال العائله والجمهور المغربي. نتمنى ان شاء الله نزيد نعطي اضافه. الحمد لله كما كنقول الا البدايه هذه، وان شاء الله مازال الخير قدام.
1: سفيان الرحيمي مسجل الهدف الثالث للمنتخب المغربي في تصريح عقب المواجهة. وعن إصابة الصبار في مواجهة يوم أمس، أكد الإطار الوطني محمد وهبي في الندوة الصحفية التي أعقبت المقابلة أن الطاقم الوطني في انتظار التقرير الطبي. وعن غياب شادي الرياض عن مواجهة يوم أمس، أكد وهبي أن الغياب جاء بدافع الحذر لتفادي أي مضاعفات قبل المباريات المقبلة الحاسمة. فرحة عارمة سادت، أو أقول بعدما ظل أداؤه غير مقنع لفئات عريضة من الجماهير الكروية في ظل المنتظر منه، وقع لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز أمس على مقابلة تاريخية كان حضوره لافتا، ومن قدمه انتقلت الكرات الحاسمة التي منحت المنتخب المغربي الفوز العريض. عن أداء إبراهيم دياز في مواجهة المنتخب المغربي ضد نظيره الكندي نتابع قراءة نزار نور محلل البرامج الرياضية بميديا.
3: ما فيك للاعب يمرر تمريرتين حاسمتين، ما انت يجب ان تنظر تمريرتين حاسمتان في مباراتين، واحدة تعادلت فيها واحدة انتصرت فيها. لا يمكن أن تقلل الدور الذي يلعبه. في بعض الأحيان الكثير من اللاعبين يسجلوا أهداف، ولكن أهداف في نتيجة 5-0 يسجل الهدف الخامس، هذا ليس مهم، ولكن الذي يسجل في 1-0 وينقلك من مرحلة إلى مرحلة، هذا هدف أهم من 10 أهداف. في بعض الأحيان في هناك أهداف لديها أهمية كبيرة، فإبراهيم دياز من هذا النوع من اللاعبين، أنه يأتي في الوقت المناسب ويقدم المردود المناسب. كانت هناك بعض السلبيات، جميعنا، من من اللاعبين لا يرتكب أخطاء؟ مما كان منكم بلا خطيئة فليرميني بحجر. كل الناس لديها أخطاء، ليس هناك لاعب لا يمكن يرتكب أخطاء. بالأمس شاهدنا أن الاحتياطيين لعبوا دور كبير جدا في تغيير النتيجة وفي تغيير المعطيات. لذلك أعتقد أن إبراهيم دياز يقوم بالدور المناسب. 4 تمريرات حاسمة حتى الآن.
1: نزار نور محلل البرامج الرياضية بميديا معلقا على أداء لاعب المنتخب الوطني إبراهيم دياز. فرحة عارمة سادت مختلف مناطق المغرب مدنه وقراه عقب إطلاق حكم مقابلة المغرب ضد كندا صافرة نهايتها، مؤلنا عبور المنتخب المغربي إلى دور الربع من كأس العالم 26 و2000. من جهتهم مغاربة العالم ومعهم جاليات عربية وغير عربية من محبي أسود الأطلس رسموا في كبريات شوارع مدن العالم لوحات من التعبير عن فرحتهم بصعود الأسود، أشادوا فيها بأداء العناصر الوطنية التي أكدت أن كتابة التاريخ المونديالي سواء في نسخته الحالية أو السابقة لم يكن محض صدفة. أجواء فرح أفراد الجالية بتأهل المنتخب المغربي إلى دور الربع من كأس العالم نرصدها من إيطاليا في ربورتاج مراسلنا عبد المجيد الفراجي.
4: ليلة بيضاء في تورينو لمغاربة إيطاليا بعد اكتساح كندا في كأس العالم 2026.
5: الحمد لله، الصبر والخدمة والمدرب وصلنا، غير الصبر. خصنا نصبر على ذوك اللعابة وخصنا نصبر على ذوك المدرب ونعطيهم الوقت والمجال باش يزيدوا ويكبروا في المونديال.
4: أعلام، هتافات وأهازيج مغربية

0: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تيفي.
1: Il est 9h sur Médien, Matin Info, c'est donc terminé. Merci d'avoir été avec nous pour cette matinée d'information spéciale mondiale. C'est l'heure de refaire un petit point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse qui vous est présentée ce matin par Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
2: Sabah al-khair, laki Alicia ou les koulis moussamine al-kiram. أهلا بكم. مسهل الموجز من تكساس، حيث يواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026 ويؤكد حضوره بين كبار المنتخبات العالمية، حيث نجحت أسود الأطلسي في حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي المونديال بنجاح وثبات بعدما حققت فوزا مستحقا بثلاثية نظيفة على منتخب كندا، أحد البلدان الثلاثة المستضيفة للبطولة، في المباراة التي احتضنها ملعب هيوستن، مباراة خطف فيها اللاعب عز الدين أناح الأضواء عقب تسجيله هدفين في شوطها الأول أو الثاني قبل أن يختتم البديل سفيان رحيم الثلاثية بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع. لقاء كان فيه نجم ريال مدريد إبراهيم دياز نجما هو الآخر بعدما صنع هدفين، مؤكدا دوره المحوري في هذا الانتصار التاريخي. المنتخب المغربي ضرب موعدا في الدور ربع النهائي مع المنتخب الفرنسي الذي تغلب بدوره على باراغواي بهدف وحيد سجله كيليان مبابي، الذي يواصل مطاردة الأسطورة ليونيل ميسي على مستوى الهدف التاريخي لبطولة كأس العالم. في عقاب تأهل أسود الأطلس إلى الدور

0: قادمة، كد الناخب المغربي محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة رؤية الملك محمد السادس الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا للقطاع الخاص بالرياضة لاسيما كرة القدم. وأبرز وهبي في المؤتمر الصحفي أن الدولية المغربية عز الدين أناحي صاحب الثنائية في مواجهة كندا هو نتاج خالص لأكاديمية محمد السادس. ومباشرة بعد هذا الانتصار التاريخي خرجت الجماهير المغربية إلى الشوارع والساحات في مختلف مدن المملكة وفي عدة عواصم ومدن عبر العالم للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير لكرة القدم المغربية. نبقى في أمريكا لكن بعيدا عن كأس العالم، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. العاهل المغربي قال في هذه البرقية إن هذه الذكرى تخلد أيضا مرور 250 عام على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وإن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة لا يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الإخباري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. تصريحات ساكن البيت الأبيض هذه قبلها أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحا في المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. توافد في خبر آخر عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. علاقة بإيران بخصوص مياه مضيق هرمز، شدد سفير البلاد لدى الصين على أن بدل خدمات سيفرض على السفن التي تعبر المضيق، وهو طرح ترفضه واشنطن، متعهدا في الوقت نفسه باستفادة دول صديقة من معاملة خاصة فيما يخص مياه المضيق مضيق هرمز. نقطة نهاية الموجز بعد قليل، بوديوم المونديال مع فؤاد الحناوي. أحلى أوقات على ميديا للقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا مراكش 105.3 فاز 101.4

0: لا لا لا لا ديما مغرب على نهج الانتصارات ماضون على درب التفوق سارون على سبيل التوهج متجهون للفرحة ناترون ولبطاقة التأهل للدور القادم قابضون فعلها الأسود وصلوا الرحلة وصل صياغة التاريخ ليحجزوا مقعدا بين الكبار المقعد الذي يليق ببقائهم والذي تبوؤوه منذ كأس العالم الأخيرة بقطر بسمعتهم التي أصبحت على كل الألسن الألسن المحبة المساندة أو تلك التي تنبعث منها شرارة الحقد والبغض والضغينة حرارة أسود الأطلس أذابت أمس إذن الثلوج الكندية حولتها لمياه متدفقة بدون فائدة حرارة انبعثت من مهارات وقدمي عز الدين أناحي النحيلة الذي وزع مرة أخرى الشهد بعسل ذاق من مرارته الخصم الكندي في مناسبتين ثم اختتم سفيان رحيمي الفيستيفال المغربي بهدف في الأنفاس الأخيرة وضع من خلاله آخر مسمار في نعش كنديين كانوا شرسين كانوا مقاتلين كنديين لم يكونوا أبدا نهرا سهلا للعابرين بل خصما مندفعا مؤمنا بحضوره في إمكانيته البدنية والجسمانية ثم جاءت إصابة كل من شادي رياض وإسماعيل الصباري لتبعثر أوراق الدكتور محمد وهبي الذي وجد أمامه حالة مرضية في الجولة الأولى عثر لها على الدواء الناجع في الشوط الثاني ليضرب ثلاث مرات ونحن بالتالي من يحق لنا أن نقول 1 2 3 عبرنا الكوبري مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا مرحبا بكم إذن في هذه الصبيحة المباركة في هذا اليوم الأغر في صباح الانتصارات والتفوق المغربي والتوهج المغربي مرة أخرى في المونديال مرة أخرى في هذا المحفل الكروي صباح الخير صباح النور صديقي نزار
1: صباح الخير فؤاد صباح الانتصارات
0: صباح الانتصارات
1: صباح جميل
0: دست موراك مع السلة ربات صباح جيتيني دائما مبتسم نشط كما العادة صديقي
2: صباح
0: وديع صباح النور صباح الأنوار وديع أختي صديقي العزيز يعني كان حماقو على أيام بحال هذه وكان موتو على أيام كان بحال هذه ملي كان في قف الصباح أنا ما جانيش النعاس باش يكون بس نصدقكم القول يمكن نعاس شي ساعتين ولا شي حاجة لأن لا دغينالين ما بغاش تهبط وقع سالينا مع التمنية ديال العشية ولكن لا دغينالين ما بغاش
2: الصوت ديالك فؤاد باين غوت البال
0: لا غوت هذه عرفتي تغوت عرفتي الغوته ديالاش ديال البيت الثاني هذه الغوته ديال البيت الثاني وكيما كنقول لك انا كنتفرج بوحدي كنجلس بحال الحمق في الدار جالس بحال هكا في الدار
1: واش غتكمل معنا المونديال انت ولا
0: لا لا معاك لا ان شاء الله لا ان شاء الله بحول الله
1: شرب ينسوني شرب ينسوني
0: مع قوتي والله العظيم كنجلس بوحدي كنشد واحد الوريقه وستيلو وكنشوف كناخذ بعض الملاحظات وكنعيا نتلقى دعوات من عند مجموعه من الأصدقاء باش يعني نشوف معهم المباراة كان في الظل هاد لا تنسيون اللي كتكون ويعني هاد الإحساس ماشي مسؤولية كاين حنا بغينا هاد الوليدات ينجحوا كيما نجحوا في مقام شكرا لك وديع بعدا استقبلتينا اليوم عندك في الاستوديو صباح الرياضة تهلا فينا ياك تهلا فيك
1: تهلا فينا
0: خالص دابا حنا نردوا ليه طبعا العال الحفاوة ديال الاستقبال ديالو باش شاركنا معاه في صباح الرياضة في لقاء أيضا كان متميز أصدقائي قبل ما

0: بغينا نهضروا على الكرة، على التكتيك، على المشاكل اللي عشناها في هذه المباراة. راك عارف العادة دابا البيت الشعري ديال صديقنا نزار اللي أصبح عادة واللي كيترقبها المشاهد والمستمع الكريم. شنو غتصحفنا اليوم يا نزار؟
1: ما حقول حاجة كثيرة، ولكن أتذكر فقط أبيات المتنبئ في مدح لسيف الدولة. كان يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
0: يعني احنا الان بين الكبار يا نزار، احنا الان بين الكبار كما كنقولوا اصدقائي، من احب وكره مكارم. شنو عندك وديع كما ذكرتي وكما تحدثنا عليه معك صباح في صباح الرياضه؟ يعني قبل ما نمشيو نهضروا على الكره، هاد الفرحه العارمه لا حدود لها لا هامش لها، هكا منتشره بحال المحيط او اكثر من المحيط اللي احنا كنطلعوا عليه من هاد البلاد السعيده. انا كما قلت لكم الصباح، ما عمري ما خرجت شفت هذه الاجواء، يعني ما قبل لا في كاس العالم لا في كاس افريقيا للامم، ولكن البارح خرجت في هذاك يعني مور المباراه كيفاش كانت الاجواء في الشوارع ديال مدينه طنجه. واكيد ان كل المدن غنشوفوا صور بعد قليل ديال الاقاليم ديالنا الصحراويه العزيزه ايضا كيفاش عاشت هذه الاجواء هذه. وديع، كتحس واحد الفرحه، واحد لا توصف، خصوصا انا كنقول انتماء للبلد، انتماء للوطن، ورفع العلم المغربي، والوليدات خارجين صغار بجميع الاعمار، نساء رجال شباب كهول شيوخ، الكل خارج باش يعبر على الفرحه ديالو.
2: هي سميت بالساحره المستديره، وبالفعل فؤاد هي تسحر قلوب العشاق في كل بقاع المعموره، خصوصا المغرب الذي يعني بدا الجمهور يثق في منتخبه، يعني تحس بان الجمهور يثق في المنتخب منذ مونديال قطر. وكما ذكرت فؤاد يوم امس، يعني كانت صور وفيديوهات حتى ميديا ان تي في وميديا راديو كانت حاضره في كل شوارع المملكه المغربيه وحتى خارجها، حتى الجاليه المغربيه في كل بقاع العالم. فؤاد، تصور بان الكل خرج للاحتفال، حتى في كندا، تصور حتى في كندا الكل خرج بطبيعة الحال. ويوم أمس كان لي حديث مع أحد المغاربة في كندا يقطنون في كود دينيج، وهو الحي الذي ولد فيه ياسين بونو. يوم أمس احتفلوا بياسين بونو، صحيح احتفلوا بالمغرب، ولكن كانت هناك هتافات في الحي لياسين بونو. فهذا فؤاد يعكس مرة أخرى ارتباط كما ذكرت الجمهور بمنتخبه، هذه الروح الوطنية الحاضرة مع كل مباراة، مع كل صافرة نهاية لتأهل تاريخي من جديد. فؤاد، نحن اليوم البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وصل إلى ربع نهائي للمرة الثانية توالياً. يعني هذا إنجاز تاريخي. وفؤاد، أنا بالنسبة لي أفضل صورة صراحة سأختار صورة من الإنجازات، ولو أنها في طنجة بكل حياة زي ما بكل موضوعية، هي صور ملابط يوم أمس. يعني صور جوية فؤاد، دعني أقول بأنها يعني حتى من أصدقاء من خارج المغرب قالوا لي: ما الذي يحدث في طنجة؟ لأن هذه الصور خيالية جداً.
0: أنا قلت لك ما خرجت أنا مر تامينة يعني بعد المباراة، كما قلت لكم كنت تفرج بوحدي بحال الحمق غادي جاي، وعندي واحد في صالون كنمشي غادي جاي بحال نمشي ندير، المهم ديك باش كتحيد داك ستريس. واحد البيبلو كنهزو نحطو كنرجع لبلاصتي وكنتفرج تيلمون ستريسي. ما تغديش حتى خرجت مور 8 عتاد وشفت ديك الفوره وديك الناس اللي خارجين. وكما عاودت لكم في الصباح في هذا في صباح الرياضه، انا كنت غادي وتلاقيت واحد المراه مسنه وكتشوف ديك الناس كيغوتوا، الفوفوتزيلا كيغوتوا، والدري وليدات الصغار. قلت لي: عافاك شريف، شنو واقع؟ قلت لها: شريفه، باش نشرح لك صعيبه، الناس فرحانين، كاين شي حاجه، الناس راه فرحانين بالكره. ايوا، قالت لي: ولدي والله يرضي عليهم. ومشات مسكينه ما عارفاش شنو هو هادشي اللي واقع في طنجه ووسط مدينه طنجه ووسط جميع المدن المغربيه. انا كنمشي معك وديع وكنقول انا هادشي كيتجاوز كره القدم، كيتجاوز هذا الرياضه، هذا واحد الانتماء للوطن، هذاك الدرابو اللي كنشوفوا ولا نشوفوا. تعطينا اللارج المخرجه ديالنا الاخت صدوحه باش نشوفوا هاد الدرابو ماروكان مع ديك الكاس، هذا هو اللي كيسكن الوجدان ديالنا، هو اللي ملأ القلوب ديالنا والعقول ديالنا، واللي ما كنشوفوه كيرفرف في السماء، خصوصا اللي كيرفرف في السماء دول اخرى باسماء تألق مغربي في كل المجالات. انا ماشي غير الرياضه، كل المجالات اي مغربي كيتألق وكيتميز وكي يعني كيكشف الطينه ديال ابناء هذا البلد. وحنا اللي غاديين كما كنقول دائما في هذا الطريق النمو بواحد السرعه لا تتصور في جميع المجالات. وفي كنشوفوا المدن ديالنا كيفاش كتطور، الاقتصاد ديالنا كيفاش كيتطور، السياحه ديالنا كيفاش كتطور، التعليم ديالنا كيفاش كتطور، والصحه ديالنا كيفاش كتطور. الكره ما هي الا

0: لا يتجزأ من هذا التطور اللي كتعيشه البلاد ديالنا. نزار يعني هاد الفرحة هذه فرحة لا توصف، وبدينا كنشوفوها يعني الناس كينتظروا يعني نهاية المباراة باش يخرجوا يعبروا على الفرحة ديالهم والافتخار. هي فرحة افتخار بإنجاز كهذا لدول عديدة قريبة أو بعيدة، وخصوصا على المستوى القاري أو المستوى العربي قليل وقليل فين كتوصل ليه. ماشي ماشي قليل، راه ما عمرها ما وصلت ليه من دي قبل، وخصها تنتظر ربما سنوات وسنوات باش تقدر توصل ليه.
1: يعني دعني أقول لك فؤاد، يعني أنه الرياضة دائما هي مرآة للمجتمع، لأن أصبحت صنعة، هناك صناعة للاستثمار الرياضي، ليس فقط تأتي ببعض اللاعبين وتلعب كرة وتعطيهم كرة ويلعبوا، لا، هي صنعة، هي سيستم كامل. فإذا وجد أي خلل في هذا السيستم لا يمكن أن تنجح. إذن يجب أن تكون هناك دراسة، هناك بنية تحتية، هناك العنصر البشري، هناك أموال تصرف على هذه الرياضة، وخاصة أن هذه الرياضة يعني أصبحت دندن منذ سنوات، يعني ليس مجرد صدفة مرة وخلاص، لا، مرة واثنين وثلاثة، والآن أنت ستنظم المونديال. يجب أن لا نكون فقط في الفرحة بالاحتفال، يجب أن نحتفل بعد 4 سنوات بالنجاح في تنظيم المونديال، بإنشاء الملاعب، بتنشئة النشأ والشباب، بجعل الاستثمارات
0: تكوين تصحر. أيضا ونتحدثوا وخصنا نذكرها في كل مرة، أولا جوج ديال المسائل المهمين وكنتحدثوا عليها ديما وديع ونزار، وهي المناظرة الوطنية ديال الرياضة اللي كانت في الصخيرات في العام 2008، اللي هي وضعت خارطة الطريق بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، واللي وضعت الخارطة ديال الطريق، ها كيفاش خصنا نمشيو، ها كيفاش خصنا نشتغلوا، واشتغلنا وخدمنا بجدية وصلنا. ثم كانت أيضا إحداث أكاديمية محمد السادس،
1: واحدة من النتائج
0: البارح شكون اللي كان نجم المباراة،
1: ابن الأكاديمية،
0: أين رأى النور هذا اللاعب، رأى نور وترعرع وتكون في أكاديمية محمد السادس للكرة القدم. إذن كان واحد العمل كما ذكرتي، كان واحد الاستثمار، وطبعا حل النتيجة احنا كنشوفوها بهذه الإنجازات اللي حققناها في هذه السنوات الأخيرة تقريبا منذ 5 أو 6 سنوات. أنا يومين كنت مع واحد الصديق وكان معه الابن دياله اللي كيقرا في واحد المدرسة دولية في كلية دولية في إسبانيا، قال لي أنه هذوك الأصدقاء ديالو من كوريا، من هولندا، من ألمانيا، من ماليزيا، من تايلاند، كلهم شنو الحلم ديالهم؟ شنو هو الحلم؟ يجيو المغرب
1: يشوفوا بعينهم،
0: يجوا كيتلاقاوه كيقولوا لي انت مغربي، كيقول لهم انا مغربي، يقول لي والله حنايا خصنا نجيو المغرب، بغينا نجيو المغرب. على كرة القدم وهذه الإنجازات هذه ساهمت في تصدير اسم المغرب والتعريف به على الصعيد العالمي كوجهة سياحية أولا، وجهة للكل كيأمها.
2: طبيعي فؤاد، لأن هذا الأمر أكيد بأن كرة القدم هي مرآة للتسويق، مرآة أيضا للعمل على الجانب أيضا حتى الدبلوماسية الرياضية. هناك جوانب خفية في كرة القدم في النتائج الرياضية، هناك من يرى النتيجة الرياضية ولكن أكيد بأن أبعادها فهي أكثر من ذلك. لأن فؤاد إذا تتذكر جيدا مثلا ارتباط مثلا طنجة بإسبانيا، هناك من يتحدث عن ارتباط الثقافة في طنجة مثلا بإسبانيا، كان ريال مدريد وبرشلونة يؤثرون بشكل مباشر على الشباب مثلا. فلكي تحس فؤاد يعني بأن هذه المنظومة، منظومة كرة القدم، من دون شك تنعكس بشكل إيجابي على الجانب السياحي، تنعكس بشكل إيجابي أيضا على الشباب، لأن اليوم فؤاد العقلية تغيرت. اليوم حتى على المستوى التعليمي فؤاد، تصور بأن هناك من يقول الآن سأذهب إلى فرنسا وإلى أمريكا وسأنجح في أكبر المدارس. لماذا؟ لأن أخذ تلك الثقة من منتخب مغربي قادر يعني على كسب التحدي. أيضا نتذكر تصريحات وليد الركراكي في مونديال قطر، كان دائما ما يقول بأن ليس هناك من هو أفضل من الآخر، كلنا واحد ويجب أن تعمل وبعد ذلك ستصل إلى النتائج. أعتقد فؤاد بأن اليوم المنتخب المغربي ما يحققه من النتائج الرياضية سيعطي ثماره على مستويات عدة لسنوات طويلة.
0: سنوات طويلة، وكان تصريح هام ديال أحد نجوم لقاء الأمس اللي هو الحارس ياسين بونو مول الضحكه اللي مره اخرى كيزرع كما ذكرت كينتر الابتسامه، هذه الابتسامه والطاقه الايجابيه كيما قال لك حنا كنا مقصرين ساعه دابا في مونديال قطر قال لك حنا جينا مقصرين توصلنا للنصف النهائي. لا الان امور تغيرات تغيرات لان في قطر ربما كنا مقصرين ولكن الان كاين عمل كاين رؤيه وكاين خصوصا الرؤيه الملكيه ديال العائله المغربي الملك محمد السادس. وياسين بونو اللي شكر يعني العائله المغربي في التصريحات الصحفيه على الدور اللي كيقوم به على الاهتمام بالشباب على الرعايه الملكيه يعني لهذا الشباب. وكما ذكرنا مرات وديع في برنامج بوديوم ويا صديقي نزار ان العائله المغربي فوق ما كيكون شي انجاز ديال فريق ما بطل ما في جميع الرياضات او جميع الانواع على نهضروا حنا غير على الجانب الرياضي اللي كيهمنا في البرنامج ديالنا اللي هو بوديوم مونديال. كل فريق ادى لقب قاري، كل منتخب حقق انجاز ما كيتلقى واحد الرساله ملكيه اللي كتشكل حافز لهذاك الفريق ولهذاك اللاعب ولهذاك الانسان اللي نجح في واحد المسار رياضي، ولكن كيشجع حتى الاخر اللي كيشوفه كيقول لك انا باغي ندير انا باغي نجتهد ساؤكد واجد باش انا نتلقى يا اما رساله ملكيه يا اما وسام ملكي اللي ربما يقدر يكون اغلى واثمن من اي ميداليه واثمن من اي كاس حتى ولو كانت كاس العالم.
1: صحيح، وهذا عندي اقول لك بان الشباب الان طموح الشباب رفعوا السقف الى اعلى درجات. يعني عندما تشاهد المنتخب المغربي اليوم بوصول إلى ربع النهائي، هو أنت إذا شاهدت هي نفس عدد المباريات التي وصلت بها إلى نصف النهائي أمام فرنسا في نسخة الماضية، لأنك أنت الآن لديك مباراة إضافية تلعبها بحكم أن هناك دوري 32 و16 مباراة في قبل ثمن النهائي وربع النهائي، ولكن حسابيا هي نفس عدد المباريات التي لعبتها في قطر، ووصلت إلى مربع الكبار. يعني أنت الآن من المفترض أن تكون في نصف النهائي حسابيا، ولكن أنت رفعت السقف إلى أعلى درجات، أصبحت أنك تصل مرة واثنين إلى نفس الدور
0: بشكل متتالي.
1: معناه أنت أصبحت أحد من الكبار. يعني أنت لم تصل بالصدفة في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. أن هذا العمل أصبحت هناك ثمار تؤتي أكلها، أصبح هناك عمل يأتي أكله
0: بثمار. كلمة مهمة أصدقائي وديع،
2: نعم،
0: الاستمرارية. لأن دول عديدة ورا الشير الحلقه راه منتشره بس هذه انا قلت لك الغوته ديال البيت الثاني راه واقيلا وصلت لعند الجيران اللي لهيه. كاينه كلمه مهمه جدا، الاستمراريه اصدقاء. العمل مشينا في نفس الاستمراريه وعندنا جيل والحمد لله اننا نمشيو لكاس العالم القادمه بهاد اللاعبين، غادي نحتفظوا بهم بواحد 90% ديال اللاعبين تقريبا او لا 85% اللي غادي يكونوا حاضرين ان شاء الله في 2030.
1: عندك جيل توجي بكاس العالم تحت 20 عاما، انت ناسي، انت فقط مركز مع هذا الجيل، انت لديك جيل موجود على الجنب
0: بالفعل،
1: وهذا هذا هذه بذره ستاتي بثمره هامه.
0: عندك حق، لان كنشوفوا لاعبين مثلا بحال الحارس بن الشاوش ديال قل من 20 سنه او لا باعوف او لا فؤاد الزهواني المنتقل مؤخرا لفريق اجاكس امستردام، مع زابيري بيا ربما الى استرجع الامكانيات ديالو. يعني هاك كما كنا كنقولنا كاين لاعبين اخرين اللي يقدروا يكونوا منتخب، ولكن كما ذكرنا هذه الاستمراريه، لان دول اخرى مشات لنصف نهايه ومن بعد لما كنعتبروا الدول اللي هي ما كتشاركش بزاف يعني نصف النهائي. مثلا ناخذوا المثال ديال تركيا مثلا اللي شاركت في 2002 في نصف النهائي ومن ثم بعد ثم اختفت، او مثلا المثال ديال كوريا الجنوبيه ايضا كانت شاركت في نصف نهائيات كاس العالم 2002 لكن بعد ذلك اختفت. والله العظيم ما انا بغيت نتحدث غير على هذا الشيء، لان الكره غادي نهضروا عليها في طوال الايام القادمه، لان الى حدود يوم الخميس القادم. لكن دعنا وديع نمشي نشوفوا معك هذه المباراه اللي يعني انا كما ذكرت لكم انا مع يعني كنت كنقول مع راسي ان المباراه لن تكون بالسهله، لانه كان بعديد من الاعتبارات، وخا منتخب كندي منتخب اللي ما عندوش رصيد كروي، كره القدم ليست هي الرياضه الاولى في كندا مثلا، ولكن منتخب اللي قدر في هذه 8 سنوات الاخيره انه يشتغل لانه لانهم كانت عندهم كاس العالم بطبيعه الحال منذ هما اختاروا تم اختيارهم لتنظيم كاس العالم 2018 فاش تم اختيارهم هما كيشتغلوا وكيخدموا كانوا في 2022 ما كانش الاداء ديالهم يعني خايب بزاف ويعني طوال هذه البطوله لحد الان كانوا برهنوا على مستوى لا باس به وديع وتاكد في لقاء الامس.
2: صحيح فؤاد المنتخب المغربي يوم امس للامانه يعني عاش شوطين مختلفين صحيح بان الشوط الاول لم يرضي اي شخص في متابع المنتخب المغربي لانه كان شوط يعني

0: متوسط، ولكن دعني أقول لك فؤاد بأن تكتيكيا أعتقد بأن محمد وهبي تفوق على المدرب الكندي مارش. لماذا؟ لأن في الشوط الأول كان الهم الوحيد لوهبي، لأن لا تنسوا بأن وصلنا هذه المباراة فؤاد ب 120 دقيقة، ليس فقط 120 دقيقة لكن بمجهود بدني كبير، لأن هولندا في الشوط الثاني أعطتنا الكرة. لما تكون تمتلك الكرة فأنت رسميا يتطلب مخزون بدني كبير للاستحواذ، وبالتالي
1: لا بس اسمح لي واحد
0: تفضل.
1: كنت مع واحد لاعبين لاعبين دوليين كبار مغاربة، قال لي الشيء ضربات ترجيح راه بحال لعبتي ميتا.
0: صحيح
1: اه بحال لعبتي الشوط ديال كرة القدم. دابا حنا كنجيو كنقولوا اه لعبوا 120 دقيقة، هذاك ضربات ترجيح راه قال لك في داك الوزن ديالها البسيكولوجي والنفسي والسيكولوجي.

0: قال لك راه بحال العام اذا دابا شو بحال هكا لعبوا ثلاثه ديال لي ميتون
1: دابا انت فؤاد غير بالادرينالين ما نعستيش
0: الله يرحم
1: عساك اللاعبين اللي هازين هم ديال الجماهير
0: بالفعل
1: فبالتالي اعتقد بان صحيح يعني الجانب البدني اكيد بانه بيعرف هذا المعطى وكان ولكن ايضا منتخب كندا قرا بشكل جيد لان حتى القوه التي دخل بها الكندي المنتخب الكندي فؤاد كانت تقريبا عباره عن قمار لماذا؟ لان كان يريد ان يخطف هدف وبعد ذلك يغلق أمامك ويترك الحظ لجانبه ولذلك محمد وبي كان في الشوط الأول يلح على اللاعبين بعدم تلقي ولاحظ معي حتى في الشوط الأول مزراوي وحكيمي لم يصعدوا كثيرا لأنه يريد تأمين الدفاع بشكل كبير لأنه يعرف بأن كندا مستحيل أن تستمر بهذا الريتم لطيلة 90 دقيقة في الشوط الثاني تغيرت المعطيات
0: لأنه ما عندهمش أصدقائي ما عندهمش يعني الرصيد أو الزاد الكروي التقني ما عندهمش لاعبين اللي غير راوغ ولا غير لك يعني مترابطات بين ثلاث لاعبين ما عندهمش اللاعب اللي غادي يطلب في العمق مثلا كرات في العمق او لا شيء يعني ما عندهمش كما كنقولوا الادوات التقنيه باش يقدروا ينافسوا اذا فاش غينافسوك في الحاجه اللي كيتقنوها هما اللي هي اللياقه البدنيه الدفاع الجسماني شفنا ان كل لاعب مغربي غير كي ياخذ الكره كي بحال الكماشه ثلاثه لاعبين كتلقاهم مشاو عنده فبالتالي ما عندوش ديك السلاسه اللي كانوا لقاوها اللاعبين المغاربه لا امام البرازيل لا امام اسكتلندا لا امام هايتي لا امام هولندا ما لقاوهاش في هذه المباراه امام المنتخب ديال كندا. طيب سيدي زعما بغيتي تقول شي حاجه ولكن نرجعوا لك الكلمه
2: حرمتني من الكلام
1: كولين بريك
2: قلت تتكلم اكثر من
0: لا كولين بريك
2: تايم اوت
0: ونعطي لخويا نزار وانت نزار انت شوف انت بارك عليك هذيك البيت الشعري الله يجعل شي أتحفنا بيتك الشعري هذا حكا تغوز شكرا نزار ونعود بعد قليل أصدقائي في الجزء الثاني من برنامجنا بوديوم المونديال والله ما كرهناش يكون عندنا فيه شي جوج ثلاثة سوايع الصباح لكن ما يمكن طيب نعود بعد قليل

0: ميدي 1 بوديوم.
1: صباحكم سعيد، صباح الانتصارات، صباح الفوز والتأهل، صباح بلوغ الدور الربع النهائي للمرة الثانية، صباح الأهداف الجميلة الرائعة، صباح النحيلة، صباح صاحب الضحكة، صباحكم بأحلى تحية. والمنتخب المغربي مشاهدينا متابعينا مستمعينا يبلغ للمرة الثانية على التوالي الدور الربع النهائي لكأس العالم، إنجاز لم يسبق وأن حققه أي منتخب لا إفريقي ولا عربي، وسنحتاج ربما إلى سنوات طوال لكي يتمكن منتخب من بلوغ هذا الإنجاز. والأفاق لا زالت مفتوحة للنخبة المغربية، لأن لما لا تكرر إنجاز النسخة الماضية بلوغ الدورة نصف النهائي، أو ولما لا بلوغ المباراة النهائية. كما ترون بالنسبة للمشاهدين، ونشرح أيضا المستمعين دائما هذا الجزء الثاني، نبدأ بهذه السبورة، سبورة المنتخبات المؤهلة، والصورة أصبحت تتضح شيئا فشيئا بالنسبة للأدوار القادمة. كما تشاهدون المنتخبان اللذان ضامنا بطاقة التأهل لدور ربع النهائي بالشكل الرسمي لحد الآن. المنتخب المغربي أسود الأطلس، وسيكون في مواجهة الديكة الفرنسيين يوم الخميس القادم تمام الساعة 9 مساء، ثم نهار اليوم تجرى مباراتان، المكسيك أمام أو البرازيل أمام النرويج، وكذلك لقاء المنتخب المكسيكي أمام نظيره الأنجليزي. تلك هي إذن المباراتان المقررتان لنهار اليوم. ونواصل اليوم ونحن مع أصدقائي هذا اليوم الأغر، اليوم الكبير بالنسبة لنا كمغاربة، صديقي نزار النور. نزار مرحبا مجددا، صديقي وديع أختي، أعود ونعود للحديث بطبيعة الحال في هذه الأجواء الجميلة، في هذه الابتسامة النابعة من القلب، وفي هذه الطاقة الإيجابية التي نعيشها على إيقاعها دائما في برنامج بوديوم المونديال. كنا الحديث عن الصعوبات يا نزار التي لاقها أمس المنتخب المغربي. أنت مثلا هل كنت تنتظر أن المنتخب الكندي يلعب بهذه الطريقة كالكماشة، يغلق المنافذ ويخلق متاعب كثيرة؟ عشنا على أعصابنا يا نزار الجولة الأولى.
2: هم لا يعرفون يلعبون إلا بهذه الطريقة فؤاد، يعني حتى يضغطوا على الخصم في آخر 10 دقائق، يسجلوا الهدف لا يترك لك مساحة لتعديل النتيجة، يعني يسجلوا الهدف في الدقائق الأخيرة.

0: في دقيقة 90 في دقيقة 88 ويسكروا المنطقة مرة أخرى وأنت تضيع النتيجة. يعني في مباراة جنوب أفريقيا لو تركوا فقط 5 دقائق لجنوب أفريقيا لعدلت النتيجة، لم يستطيعوا تعديل النتيجة نسبة لضيق الوقت عقب ذلك، وهذا ما كانوا يريدون فعله في مباراة المغرب. وأعتقد بأن من ذكاء المدرب محمد وهبي الديناميكية الهجومية، لأن أنت يعني لا يمكن تسجل في المنتخب الكندي مع هذا الحصار الدفاعي الكبير، لذلك يجب أن تجد حلول، تمريرة من الخلف، تمريرة من الوراء، بعض المحاورة في الناحية اليمين، تلعب الكرة إلى الخلف. يعني دائما يكون لديك ذكاء في التعامل مع هذا التكتل الدفاعي. التكتل الدفاعي دائما ما تجد له مخرج، ولكن إذا كانوا هم سجلوا كنت ستعاني أكثر. عدم تسجيل هدف من المنتخب الكندي في مرمى خاصة في مرمى بون الذي كان متعلق بطبيعة الحال، أعتقد أنها كانت هي كلمة السر في هذه المباراة وقلبت كل المعايير.
1: طيب مزيان نزار، هدرتي مزيان؟
0: ما قصرت ولا نتكلم ولا ما قصرت.
1: قلت لي ما هدرتيش بزاف في الشوط الأول من
0: الشوط الثاني،
1: أهدار سهليتي
0: نفست
1: تزيد شوية
0: إضافة
1: تزيد شوية زيد بارك
0: الله وديع.
1: المتغيرات ديال المباراه حنا كنتحدثوا على شادي الرياض، اذا في نهايه المطاف لم يكن جاهزا. رضوان حلحل هو اللي دخل باش يعوضوا في وسط الدفاع، ثم ربع ساعه احد يعني الارقام في المعادله الكرويه ديال المنتخب تفقده، اللي هو اسماعيل الصباري اللاعب اللي سجل لك جوج ديال الاهداف واللي سجل لك ضربه الترجيح اللي اهلاتك للدور ديال الدور الثمن النهائي. فالحقيقة أنا مارسي كنقول شاد الحظ العاطر، ولكن هذه متغيرات وهذه سيناريوهات كتوقع وخصك تكون مجد لها وتاخذها بعين الاعتبار.
2: طبيعي فؤاد، في اي منافسه مثل كاس العالم اي منافسه طويله توقع دائما ستكون اصابات، وقلنا حتى قبل انطلاق المونديال هنا في بوديوم المونديال قلنا بان لماذا الفيفا يعني تلزمك على 26 لاعب، لان المفروض انك ستحاول ان تختار الافضل، لان تعلم جيدا من ستكون اصابات، ستكون بطاقات صفراء، قد تكون بطاقات حمراء، فكلها معطيات موجوده في اي منافسه فؤاد، وهذا طبيعي جدا. صحيح بان خروج الصباري خاصه في تلك الظروف، لان كنا نعيش فتره صعبه جدا، كنا نمني النفس الا يؤثر ذلك على المجموعه، لان حتى المجموعه تعرف قيمه الصباري، خاصه ان الصباري يلعب مباراته بعد التوقيع مع بايرن ميونخ، وهذا مهم جدا من الناحيه الذهنيه.
1: اذا كما كنقولوا باللوطه وصلات من
2: لا ما كاينش
1: تال يوستون
2: صحيح. وبالتالي فؤاد كيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال الوهبي تعامل بذكاء، لان حتى رحيمي الذي دخل قدم مباراة جيدة فؤاد. هناك فقط معطى فؤاد أريد أن أشير إليه، لأن حتى هنا كنا قد انتقدنا الفعالية الهجومية. أعتقد يوم أمس فعالية كانت توب. لماذا؟ لأن تمريرة ثانية والتسديد من خارج منطقة الجزاء، لأن كنا ننادي بذلك. إذا تتذكر فؤاد قلنا بأن حين المنتخب يغلق أمامك الخصم كل الأبواب عليك أن تبحث عن حلول بديلة، ومن بين الحلول البديلة التي حضرت يوم أمس تسديد من خارج منطقة الجزاء.
1: أولا على الذكاء، أكيد أكيد أن المنتخب المغربي كان كيشتغل على ديك الكرة ديال الهدف الأول من ضربة الخطأ والتمريرة الأناحي، أكيد أنهم كانوا كيشتغلوا عليها في التدريب، راه ماشي غير جو وهكا وهضروا عليها يعني اون كور دو ماتش. ثم ايضا الانتقادات ربما اللي توجهت لابراهيم دياز، لانه في الكرات السابقه كان بامكانه يمرر، ولكن هو دابا باغي يسجل باش على الاقل يرفع شويه المعنويات ديالو من بعد يعني ما يعني السيناريو ديال نهايه كاس افريقيا للامم، ديك اللعبه ديال ترو بيان فير، واحد اللاعب اللي باغي يدير اكثر من داك الشيء اللي خصو يدار، ولكن ربما هو خدا تلقن الدرس وعطى الكرة بطريقة جميلة، لا في الهدف الثاني لا في الهدف الثالث، يعني دار الواجب ديال شنو كان خصو يدار في تلك يعني في لقطات كهاتي. طيب نمشيو اصدقائي الا بغيتو نمشيو نشوفوا بعض التصريحات ديال اللاعبين.
2: شوفي الا بغى نزار شوفي الا بغى
1: نزار ما عندكش مشكل
0: انا
1: ولا نرجع هذيك الكلمه ما تخ...
0: انا والله بخليك، لانه اليوم الفرحه كبيره، بس في اليوم نتحاسب بعدين
1: نشوفوا عينا من التصريحات ديال اللاعبين ديالنا. ياسين بونو المتألق واللي خلانا في المباراة، سفيان رحيمي صاحب الهدف الثالث رصاصة الرحمة، إبراهيم دياز صاحب تمريرتين حاسمتين وأنا عنده 4 تمريرات حاسمة، أيوب بوعدي ربما يعني ما كانش في الفورمة ولكن كيبقى بالرغم من ذلك لاعب ديال المستقبل وكسبنا

0: ناه وربحناه وايضا عز الدين اناهي عريس الليله. سمعوا ونشاهدوا هاد اللاعبين كاملين ديال المنتخب المغربي.
1: ونشكر جلالة الملك على الرسائل اللي تيرسل لينا باش نشجع اللاعبين، وصراحة هاد الرسالات كي يعني اللاعبين محتاجين بحال هاد الرسالات. وكنبغيو نشكروا يعني كاع المغاربة لا في المغرب لا في برا المغرب، بالاخص يعني كاع داك الناس اللي يعني ما تيقدروش يجيو هنا يشوفونا في امريكا، ولكن كنحسوا بالحب ديالهم. يعني كنشوفوا داك الفيديوهات، كنشوفوا داك الصور. وصراحة
2: اول حاجه كنبغي نشكروا سيدنا على التهنئه ديالو بعد المقابله، كنبغي نشكروا الشعب المغربي على الفرحه ديالو. وصلونا الاصداء والفيديوهات ديالهم، مبروك علينا ومبروك على جميع مكونات منتخب الوطن المغربي. هذه الا البدايه، مازال تابعنا العمل في الدور القادم ان شاء الله. كنبغيو نشكروا جماهير اللي جات ساندتنا لا داخل الوطن لا خارج الوطن.
3: أنا سعيد جدا بهذا الانتصار، ونهدي هذا الفوز لجلالة الملك محمد السادس وللجماهير المغربية. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وكنا مركزين ذهنيا، لكن الأهم أننا تأهلنا وسنحاول تقديم الأفضل، فلا شيء مستحيل في كرة القدم. المنتخب الكندي كان منظما جدا، وفي الشوط الثاني طبقنا تعليمات المدرب والطاقم ووجدنا بعض الحلول المناسبة.
0: من اوف ذا ماتش، رجل المباراه عز الدين اناهي عريس الليله، اللي يعني برهن

0: لاعب
1: ابو خلال
0: يعني تمرير زياش لك اول جايه انفاس انفاس الاخيره سيناريو تقريبا مماثل وكنشوفوا كيفاش اللاعبين كلهم بطبيعه الحال كيحسوا بواحد بغض النظر على ديك الفرحه ديال التاهل الفرحه ايضا ديال انهم يتلقاو تهنئه من قبل العائل المغربي الملك محمد السادس هذا فخر لهم فخر لنا ايضا كمغاربه وخصوصا تحفيز لهم انهم يزيدوا يشتغلوا ويزيدوا يكونوا يعني في الجاهزيه التامه امام المنتخب الفرنسي يوم الخميس القادم. الشيء الجميل اصدقائي وتحدثتي وديع على محمد وهبي ولكن ايضا نتحدثوا على اللاعبين ايضا لانهم بالرغم من ذاك الضغط اللي كان عليهم وشفناه من خلال البطاقات الصفراء اللي خداوها أربعة اللاعبين خداو بطاقات صفراء في الوقت اللي يعني كان غير عيسى ديوب اللي كانت عنده قبل وحيد اللي كانت عنده بطاقة صفراء قبل هاد
1: هذه بطاقتان عيسى ديوب في مباراة هولندا وفي مباراة
0: عنده بطاقة المباراة ديال هولندا ولكن هذيك هي الوحيدة اللي كانت
1: لا عنده واحدة أخرى في دور المجموعات
0: لا ما دور ما كانتش عنده دور المجموعات
1: نعم
0: ما كانتش دور المجموعات كان نهضر على
1: الدور الإقصائي
0: الإقصاء الثاني
1: افتكرت على المجموع يعني
0: ما كنجمعوش كنهضروا على دور عنده وحدة المغرب أن الطابلو اللي كان خارج عيسى ديوب هو الوحيد اللي عنده بطاقة صفراء واللاعبين الآخرين ما حتى واحد ما عنده بطاقة صفراء إذا عندك أنت أربعة ديال اللاعبين اللي خذوا هذا كان نرفازة وديك اللاعبين بحال حسوا راسهم متضايقين من هذا الشراسة لأن لي ديال ما كناش كنربحوهم نزار لي ديال لا الخنوس لا دياز لا أناحي لا بوعدي كان لأن الجاهزية البدنية ديال اللاعبين الكنديين ربما كانت أقوى
1: هو لا مش أقوى هو ما أقوى هذا فؤاد هو في مشكلة هو على حسب أنت كيف تتعامل أنت جاي تلعب كرة وانا جاي نضربك هذا هو الفرق يعني انا بالنسبه لي ما عندي الرغبه في هذا الاحتكاك البدني انا عندي الرغبه انه استلم الكره واوزع
0: ولكن كما قال وادي راه قدر هذيك القوارات تحت لهم فرص يسجلوا بهذه الشراسه هذه راهو ما تتاح لهم جوج الفرص لولا يعني ياسين بونو كان كما كنقولوا قلنا في الكواليس كانوا غيسجلوا لك هدف وغيرجعوا لك يديروا لك جوج ديال الطوبيسات اللور وسير ماركي ديك الساعه
1: وهذا الشيء
0: لا وهذا الشيء شفناه يعني نزار هذا الشيء شفناه في مباريات اخرى نحن انا والجيل ديالك جيلي وجالك ماشي شفناه في يعني ربما المباراه التاريخيه الكبيره في كاس العالم ما بين ايطاليا والبرازيل مثلا لما ايطاليا بالقوه ديال المدافعين ديالها كولوفاتي وجانتيلي وتالق حارس دينوزوف ويعني بعثرت اوراق اجمل كره في التاريخ ديال المنتخبات اللي هو البرازيل ديال 82
1: صح فؤاد شوف انا اقول لك حاجه هو المشكله الكبيره وين فؤاد بانه هو اللي احنا عشان بس اركز لك لماذا البطاقات الصفراء هو مش نرفزه فقط هو نرفزه وخروج عن النص انه انت لا تفعل ما تريد انت تريد ان تلعب كره هو لا يتركك تلعب كره فهذه هي المشكله فؤاد انت لما تاتي بغرض الامتاع والاستمتاع بنفسك تستمتع بهذا الاداء الذي تعودت عليه تجد نفسك انك تخرج عن النص
0: طيب.
1: اللي يضربك بالكوع ماذا ستفعل ستدفعه يعني الحكم لن يشوف ضربة الكوع يشوفك انت دافع الرجل ويعطيك بطاقه صفراء
0: طيب
1: انت مظلوم وهو القسم والحكم يعني عنده هو القسم ضربك وهو الحكم هو اللي شافه
0: وهضرنا على التحكيم وديع لان شفنا الحكم الانجليزي اوليفير اللي كان كيتساهل كثير وربما هذا داخل تعليمات ربما لان في لقاءات اخرى ربما الفيفا اعطت تعليمات ان الحكام يخليوا ما يعلنوش على جميع الاخطاء شفنا بعض الاخطاء اللي تعرضوا لها كانوا ضحيه اللاعبين المغاربه ولكن الحكم يعني ما اعلنش عليها
2: مايكل اوليفر يوم امس فؤاد اخطا في بعض اللقطات بكل امانه ولقطات كانت لصالح المنتخب المغربي يعني دعنا نكون صراحة وهذا شوف في التحكيم يجب ان نعترف بمساله خصوصا على مستوى الدوله على مستوى الفيفا دائما هناك ما يسمى بالاربيتراج ميزون بمعنى اخر انت تلعب كندا بلد منظم فطبيعي جدا ان مايكل اوليفر ولو ان مايكل اوليفر من اكثر الحكام فؤاد انا تبعت ارقام اليوم في البي بي سي تحدثوا عن اداء هذا الحكم من اكثر الحكام الذين يعني يخرجون الورقة الصفراء الورقات الصفراء هو مايكل أوليفر في الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى في تشامبيونز ليج فؤاد فقط غير بعجالة هناك فقط نظلم حتى الحكم لأن لقطتين مستحقتين بالنسبة للمنتخب المغربي بطاقتين صفراوين هناك نقاش على حالتين ربما أوليفر كان ربما قاسي تماما وبالتالي كان من المفروض الآن صحيح بأن سنلعب ربع النهائي لكن لا يهمنا ذلك سنلعب ربع النهائي لا يجب منذ الآن التفكير في ذلك فؤاد بخصوص البطاقة

0: بطاقة صفراء. حنا الآن لأن اللاعبين ديالنا كانوا منضبطين طوال ما تلقيناش بطاقة صفراء كثيرة كما ذكرتي مثلا بطاقة ديال الحلحال لا تستحق البطاقة يعني صفراء وبالتالي كان قاسي في العديد من القرارات كما ذكرنا الفرحة وتحدثنا على الفرحة نمشيو نشوفوا يعني فرحة ديال اللي عاشتها بعض المدن خصوصا في الأقاليم ديالنا الغالية الأقاليم الصحراوية في مدينتي السمارة والعيون ونعود إليكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا.
1: قبل زوينة رائعة فرحونا شكرا لهم بزاف في الأول كان شوية الارتباك ولكن شدوا الريتم في الأخر تبارك الله عليهم ديما مغرب
2: كان مباراة مزيان وواعر وإبراهيم ديال عطا جوج باصات
3: وأخويا سخفونا المبيطة الأولى خفنا شوية مي تبارك الله عليهم في دوزيام ميطون حلوا اللعب ماركه وديك الشيء داروا كل شيء داروا لله عليه وتبارك الله عليهم وان شاء الله الكارت فينال كونتر لا فرونس دومي فينال والفينال ولا كوب
4: والخلعه دي ما كاينه من بدايه المونديال ولكن المقابله رائعه يعني تكتيكمو كانت سوبر سوبر سوبر
2: هات
4: ان شاء الله لا لا لا والحمد لله باقي غادي نزيدوا لقدام وان شاء الله حتى الفينال وعلاش لا نديوها ان شاء الله ديما ماغو
0: ديما ديما مغرب حقيقة أفراح اللي شهدتها هذا في مدينة الرباط اللي كان تجمع في ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط. كي دركنا الوقت أصدقائي كيمشي بسرعة هذا الصباح يا نزار يا نور وصديقي وديع وحتي كما وديع كان عارف أن كان مع لقاءات المنتخب المغربي كنديروا واحد البرونوستيك ديال اللاعبين ديال الصحفيين والإداريين والتقنيين
5: ما حد كاين جائزه راه لاعبين
0: لاعبين دابا دابا زوادي قلت لك واش ما خدمتيش البارح دابا اللي كيخدم يوم يوم لا النوبه الجايه بقى صيفط لي غير فيديو فهمتي
5: مرحبا
0: ولكن قبل المباراه ماشي تيدوز المباراه عاد صيفطها مرحبا لا درنا واحد البرونوستيك نمشيو نشوفوا شكون اللي ربح في هذا البرونوستيك اخت الدوحه ونرجعوا عاوتاني
6: pense que ce soir le Maroc va gagner 3-0
7: النتيجة بالنسبة لنا كانت من طبيعة الحال 3-0 المنتخب المغربي
0: زار
8: توقع 3-0 أنا متوقع نتيجة عريضة
0: إذا اللي تنبؤوا وربحوا في هذا البرونوستيك وديع وهما هذا الشخص الجميل المهذب الشاعر اللي كيتواجد معنا هنا في الاستوديو اللي هو الأستاذ نزار نور 3-0 وأيضا الأخت كنزة العلوي الصحفية في قسم الفرنسي لقناة ميدي أن تي في بالإضافة لزميلنا نور الدين الحوتي الذي يمثل ميدي أن راديو في هذا البرونوستيك هذا. إذا عندنا 3 اللي ربحوا خصنا ضروري ان واحد اللي غادي يفوز بالجائزه المخصصه
9: انا فزت قبل كده 1-1 في
0: لا ولكن ما كناش كنديروا برونوستيك لا ما كناش كنديروا برونوستيك نصوروا
9: مش قانون المسابقه
0: غادي نعطيو انت ما تقدرش تشارك في هذه العمليه ديال سحب القرعه غادي نعطي الوديع وخلط مزيان اخويا وديع مشكله عرفتي المشكل هو الطلع الشفافيه هما ثلاثه ديال الورقات خلطهم مزيان مزيان مزيان اخ صديقي وادي عندك يمشي يربح نزار نور مشكله صافي والله يقول لك هناك تواطؤ للزملاء لنور الدين والاخت كنزه صافي اخويا وادي افتح لنا افتح
5: طبعا
0: افتح تفضل
5: The winner is نور الدين الحوتي
0: نور الدين الحوتي اذا هنيئا صديقنا نور الدين الحوتي اللي غادي طبعا الحال غنهديوه واحد القميص ديال المنتخب المغربي وما كرهتش انه يكون نهاري غيشتغل يجي يشاركنا في البرنامج ويكون معنا ضيف على الاقل واحد 5 دقائق في نهايه البرنامج شكرا لكم اصدقائي
5: يا فؤاد نعم تفضل غنسرق منك واحد دقيقه لان انت انا عندي بيت شعري باش الناس
0: تفضل عندك يلا سير
5: إذا الأسود دعت للمجد في وغن فالنصر يعرف درب العزم والإقدام اليوم موعد أمجاد نسطرها فالمجد يولد بين العزم والهمم
0: واش هذا الشعر ديالك؟
5: طبعا شارد ديالي
0: واش وادي هنا كنتي كتخبي عنا الطاقات
9: جايبين المتربي وجايبين
0: وانت جايب المسلسل جايب تاع ناقل هذا السيد كيالف وادي والله انا برافو ليك انا راه كيجيبنا الشعر كيجيبوا المتنبي
9: برا مستورد
0: شكرا لك برافو وديع روحتي الشاعر ديالنا الجميل ومن نهار اللي تبغي دير شي ديوان انا نعاونك خويا وديع شكرا لك وديع شكرا جزيلا

0: جزيلا شكرا لصديقي نزار نور. دائما كنشكروا جوج ديال اليوم، واحد جوج الشباب اول مره شفتهم في ديجيتال، وغادي نذكروا الاسم ديالهم اللي هما حسام دروز وايضا الاخت وصال السكوري اللي كيشتغلوا في القسم ديال الديجيتال، احد الاقسام الهامه اللي كيجعلونا ناخذوا هذا الهامه كثير في الخليه الاعلاميه سواء في ميديا ان تي في وميديا راديو. شكرا لكم اصدقائي. بعد ظهر اليوم الساعه الواحده برنامج لوتر ماتش رفقة الزميل حكيم تميم، ثم مساء برنامج ريمونتادا المونديال رفقة الزميل عبد الله الجعفري. اللي ما شفتوش هذه شهر البارح عاد تلاقيته تربح المغرب، عاد تلاقينا في الليل وعاد هضرنا شويه واحد نص ساعه انا ويا. شكرا وتحيه لصديقي عبد الله الجعفري. شكرا مشاهدينا ومستمعينا على المشاهده والاصغاء، شكرا على الوفاء. الى اللقاء، دائما المغرب يسكن هنا هنا هنا هنا هنا في القلوب، ديما ديما مغرب. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: شباب ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من تكساس في أمريكا، حيث وصل المنتخب المغربي كتابة تاريخه الجديد في عالم كرة القدم بكأس العالم 2026، ويؤكد حضوره بين كبار المنتخبات العالمية، حيث نجح تمسي وسود الأطلس في حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي المونديال بنجاح بعدما حققت فوزا مستحقا بثلاثية نظيفة على منتخب كندا، أحد البلدان الثلاثة المستضيفة للبطولة، في المباراة التي احتضنها ملعب هيوستن. منتخب مغربي ضرب موعدا في الدور ربع النهائي مع المنتخب الفرنسي الذي تغلب على باراغواي بهدف وحيد سجله كيليان مبابي. في أعقاب ذلك التأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى الدور القادم، أكد مدرب المغربي محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة رؤية الملك محمد السادس الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. نبقى مع الرياضة لكن هذه المرة في المغرب، حيث تسدل اليوم الستار أو يسدل ستار اليوم على منافسة الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي بإجراء 8 مباريات تقام جميعها في توقيت موحد انطلاقا من 6 مساء بتوقيت المغربي، في جولة تعد حاسمة في سباق اللقب والمركز المؤهل إلى النهائية القارية. الأنظار تتجه إلى مركب فاس الكبير، حيث يلعب المغرب الفاسي ضد أولمبيك الجزيرة وعينه على تحقيق الفوز ورفع لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والخامسة، حيث توج بآخر لقب في العام 1985 صراع الظفر باللقب يجمع المصب بنهضة بركان والجيش الملكية، الجيش يستقبل هو الآخر نهضة الزمامرة، بينما يحل نهضة بركان ضيفا على الدفاع الحسني الجديدية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الإخباري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو زعيم في العلاقة بينهما. سياسيا دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون فيما يخص ملف إسرائيل ولبنان، دعا الولايات المتحدة لمواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم، ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران. توافد 10,000 من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي الذي قتل بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. في اليوم الثاني من مراسم التشييع التي تشهدها طهران، يستمر غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده المرشد الراحل. علاقة بإيران بخصوص مياه مضيق هرمز، شدد سفير إيران لدى الصين على أن بدل خدمات سيفرض على السفن التي تعبر المضيق. السفير الإيراني في منتدى السلام العالمي ببكين قال إن بلاده تعمل بتعاون وتنسيق مع سلطنة عمان على ترتيبات جديدة لهذا الممر المائي الحيوية. في خبر آخر، نفت كييف أن تكون موسكو قد سيطرت على مدينة كوستيا نيفيكا الاستراتيجية في منطقة دونيسكا الشرقية إثر إعلان للكرملين بهذا الصدد، بعدما أعلنت قصف مدينة سان بيترسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية. سياسيا، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الزعيمين بحث الوضع في أوكرانيا قبيل قمة حلف الناتو في أنقرة. نقطة نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist.

0: Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن مطيشة الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك إيزابيل عبر على حبك بطريقتك وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة

0: صباح الخير والانتعاش، صباح الضحكة الصادقة، وصباح الفرحة والرباح واللحظات البسيطة اللي كتخلي أيام الصيف تكون أخف وأجمل. وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من ويكاند الصيف الموعد ديالنا اللي كنرافقكم فيه في كل نهاية أسبوع، مواضيع قريبة من حياتنا اللي غادي نناقشوها بهدوء ونحاولوا من خلالها أننا نفهموا أنفسنا أكثر ونعتنيوا بالصحة ديالنا ونستمتعوا بهذا الفصل الجميل بواحد الروح مليئة بالطاقة والتفاؤل. وفي الصيف أكيد ماشي فقط كاين العطلة، بل هو أيضا فرصة باش نعطيو لأنفسنا واحد الوقت أكبر ونضحكوا أكثر ونتحركوا أكثر ونعيشوا لحظات اللي غادي تبقى في الذاكرة لواحد المدة طويلة. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد من ويكاند الصيف. إذن مستمعينا في الفقرة الأولى غادي نتوقفوا عند واحد الموضوع اللي يقدر يبان بسيط ولكن كيحمل الكثير من المعاني. علاش حتى الكبار أيضا كيحتاجوا أنهم يلعبوا؟ اللعب ماشي فقط للوليدات الصغار، بل حاجة إنسانية اللي كتستمر معنا شحال ما تقدم بينا العمر. علاش كنحسوا بالسعادة من اللي كنلعبوا حتى وحنا ناس كبار؟ واش يمكن اللعب أنه يخفف التوتر ويجدد الطاقة ويقوي العلاقات داخل الأسرة؟ وكيفاش سرق إيقاع الحياة السريع منا ومن الكثيرين هذه المساحة الجميلة اللي كانت كتعطينا المتعة والعفوية؟ فغادي نتكلموا على الأهمية ديال اللعب في الحياة ديال الكبار وعلاش ما خصناش نتخلاو عليه مع مرور السنوات. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نستضيفوا الدكتور زيزح سعيد، أخصائي أمراض وجراحة العظام والمفاصل، باش نتكلموا على موضوع مهم اللي كيهم فئات واسعة من الناس. غادي نتكلموا على خشونة الركبة، واش هي ضريبة ديال التقدم في العمر أم إمكاننا أننا نقوم بالوقاية منها؟ واش كترتبط خشونة الركبة بالعمر فقط؟ وشنو هي العوامل اللي كتزيد من خطر الإصابة بها؟ واش يمكن العادات اليومية، الرياضة، التغذية السليمة أنها تأخر شوية الظهور ديالها وتخفف من الأعراض ديالها؟ فغادي يكون لنا واحد الحديث مهم رفقة الدكتور زيزح سعيد باش نتعرفوا من خلاله على طرق المحافظة على صحة المفاصل باش نستمتعوا بالحركة والنشاط في مختلف مراحل العمر. إذن مستمعينا الكرام موعدنا موعد جديد من ويكاند صيف اللي غادي نجمعوا فيه بين المتعة، الحياة وصحة الجسد وأفكار بسيطة اللي تقدر تخلي الأيام ديالنا تكون أكثر خفة وتوازنا. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين مليء دائما بالمتعة والفائدة في ويكاند أسرة ويكاند الصيف على ميديا.
1: ويكاند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا نحن في ويكاند الصيف، وقبل ما ندخلوا للفقرة الأولى اللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا علاش كيحتاجوا الكبار أيضا أنهم يلعبوا، لأن اللعب راه ماشي غير للأطفال فقط، بل حاجة إنسانية اللي كتستمر معنا شحال ما تقدم من بينا العمر. وعلاش كنحسوا بالسعادة ملي كنلعبوا حتى وحنا ناس كبار؟ فقبل ما نتكلموا على هذا الموضوع هذا أكيد غادي نبداو الصباح ديالنا بشوية ديال الموسيقى ونحتفلوا جميع بالفوز ديال المنتخب الوطني المغربي البارح على نظيره الكندي وتأهلنا لربع النهائي للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم. شي حاجة كبيرة بزاف، احنا فرحانين كمغاربة. وغادي نسمعوا الأسماء المنور في مغاربة.

مغاربة أسماء المنور في ويكند صيف على ميديا وأكيد غادي نقولوا ديما مغرب وغنبقاو ديما مفتخرين ببلادنا. فملي كنسمعوا مستمعينا الكرام ملي كنسمعوا الكلمة ديال اللعب كيتبادر الأذهان ديالنا مباشرة وليدات صغار. كنتخيلوا واحد البلاصة فين كنلعبوا أو لا شي كرة أو لا ألعاب على الشاطئ مثلا أو لا شي ضحكات اللي ما كتوقفش وكأن اللعب واحد المرحلة اللي مرتبطة بالطفولة فقط كتالي بمجرد أننا نكبروا وندخلوا العالم ديال المسؤوليات. ولكن واش فكرنا شي نهار أن حتى الكبار كيحتاجوا أنهم يلعبوا؟ يقدر يبان سؤال غريب واحد شوية لأن بزاف ديال الناس كيربطوا اللعب بعدم الجدية ولا بإضاعة الوقت أو كيعتقدوا أن الشخص الناضج خاصه أنه يكون مشغول ديما بالخدمة والواجبات والالتزامات. ومع مرور السنوات كيبدأ الإنسان أنه يتخلى تدريجيا على كل ما كان كيعطيه المتعة البسيطة وكيولي النهار دياله عامر بالمواعيد والخدمة والالتزامات الأسرية والفواتير والرسائل حتى كينسى كيفاش كيضحك بعفوية أو لا يستمتع بلعبة مع وليداته أو لا يمارس واحد الهواية اللي كان كيبغيها بزاف. والغريب أن الدراسات في علم النفس كتشير إلى أن اللعب راه ماشي رفاهية بل هو حاجة إنسانية اللي كتستمر معنا طوال الحياة لأنه كيساعد على أننا نخفو التوتر وأننا نشطو الدماغ ونقوي وحتى العلاقات وحتى كذلك كنحسنو الصحة النفسية من خلال اللعب. فعلاش كنتوقفو على اللعب ملي كنكبرو؟ واش اللعب فعلا مضيع على الوقت أم أنه واحد من الأسرار ديال التوازن النفسي اللي كنفتقدوه في حياتنا السريعة اللي ولينا كنعيشوها؟ وهذا الشيء اللي غادي نكتشفوه اليوم في هذه الفقرة هذه. فأول حاجة غادي نبداو بها ولا أول سؤال غادي نحاول نجاوبوه عليه هو علاش كيحتاج الإنسان إلى أنه يلعب مهما كان العمر دياله؟ أولا كنحتاجوا اللعب لأن اللعب كيريح العقل من ضغوط ديال الحياة. ملي كيكون الإنسان مشغول طوال الوقت بالخدمة والمسؤوليات كيبقى الدماغ دياله في واحد الحالة ديال التركيز والضغط اللي مستمرين بزاف ومع مرور الأيام كيبدأ واحد تعب ذهني في الظهور حتى يعني الإنسان ما دارش شي مجهود بدني كبير. فاللعب كيمنح العقل واحد الفرصة للتنفس سواء لعبة جماعية أو لا شي ماتش ديال الكرة مع الأصدقاء راه شي حاجة اللي كلنا كنجربوها وكتكون مفيدة بزاف أو لا نلعبوا الورق مع العائلة ولا حتى نركبوا شي بازل أو لا نديروا شي هواية ممتعة. فالدماغ ديالنا كينتقل من الحالة ديال الضغط للحالة ديال الاستمتاع وهذا الشيء علاش الإنسان كيحس بعد اللعب أنه أكثر ارتياح رغم أنه ربما يكون يقدر يبذل مجهود كبير في ذاك اللعب وكيبذل مجهود كبر من ذاك الشيء اللي كيبذله وهو غير جالس. فهنا كيحس الدماغ ديالنا بالارتياح. فما خصناش نتسناو أننا انهكنا التوتر عاد بدأوا نقلبوا على الراحة ديالنا بل نخليه في السيمانة ديالنا واحد الوقت للعب أو لا الهوايات اللي كتعطينا شوية ديال المتعة.

كذلك كنحتاجوا أننا نلعبوا مهما طال أو مهما كان العمر ديالنا، لأن اللعب كيرجع لنا الشعور بالحياة. لأن في الطفولة كنا كنضحكوا بسهولة، كنفرحوا بأبسط الأشياء، كنعيشوا اللحظات بكل تفاصيل ديالها. أما ملي كنكبروا فكنوليوا أكثر جدية، أكثر انشغال، حتى كنظنوا أن الضحك مثلا الكثير أو اللعب ما بقاش مناسب لنا ولا العمر ديالنا. ولكن الحقيقة رأى أن الإنسان راه ما كيفقدش الحاجة ديالو للفرح، بل كيفقد فقط الوقت اللي كيسمح ليه بأنه يعيشها. واللعب راه كيرجع لنا جزء كبير من ديك العفوية اللي كنفقدوها وسط هاد الحياة السريعة، وسط هاد الزحام ديال الحياة. فما خصناش نخجلوا ونحشموا من أننا نضحكوا أو لا نلعبوا مع وليداتنا ولا مع أصحابنا، لأن النضج راه ما كيعنيش أننا نفقدوا القدرة ديالنا على الاستمتاع، ما نكونوش جديين أكثر من القياس. وكذلك كنحتاجوا أننا نلعبوا مهما كان العمر ديالنا، لأن اللعب كيقوي العلاقات. يعني شحال من عائلة مثلا كتكون جالسة مع بعضياتها في نفس البلاصة، ولكن كيكون كل فرد مشغول بالتليفون ديالو وكيكون مشغول بشي حاجة يعني اللي كتخصو. في المقابل واحد اللعبة بسيطة مع العائلة أو منافسة ودية أو شي نشاط جماعي يقدر يخلي الناس كاملين ولا ديك العائلة كلها تكون كتضحك وكتكلم وكتعاون. لأن اللعب كيخلق ذكريات مشتركة وكيهرس بزاف ديال الحواجز، وكيقرب القلوب بواحد الطريقة اللي ما كتحققهاش يعني ساعات طويلة ديال الجلوس الصامت والجدية. وهادشي علاش كنلقاو أن بزاف من أجمل الذكريات ديال العائلة كترتبط بدوك اللحظات ديال اللعب أو لا رحلة أو لا شي نشاط اللي كان مشترك. فإذا بغينا نتقربوا أكثر من وليداتنا ولا من الأسرة ديالنا ولا من العائلة ديالنا، فما نكتفيوش فقط بالهضرة معهم، لعبوا معهم واحد شوية. وكذلك كنحتاجوا أننا نلعبوا، لأن اللعب كينشط الإبداع والتفكير خصوصا بالنسبة لوليداتنا. وكذلك يعني اللعب راه ماشي مجرد تسلية، بل هو أيضا تمرين ديال العقل. فملي كيلعب الإنسان كيتاخذ واحد القرارات وكيجرب حلول في وسط اللعب، كيستخدم الخيال ديالو، كيخلي الدماغ ديالو يفكر، كيخلي الدماغ ديالو يتحرك، وكيتفاعل مع الآخرين بواحد الطريقة اللي هي مختلفة. وهذا الشيء علاش كنلقاو أن بزاف مثلا ديال الشركات الكبيرة اليوم كتشجع الموظفين ديالها على أنها تخصص واحد الوقت مهم للأنشطة الترفيهية، لأنها كتساعد على تحسين التفكير والإبداع. فالعقل ديالنا راه كيحتاج للراحة بقدر الحاجة ديالو للخدمة، وأحيانا كتولد أفضل الأفكار في اللحظات ديال الاستمتاع واللعب. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا شوية ديال الموسيقى، وغادي نسمعوا هذه المرة الديستينكت مع براين إم جي في غزالي، باش نتفكروا شوية الأيام ديال مونديال قطر في 2022 ملي تشارت بزاف هذه الأغنية كانوا كيغنيوها اللاعبين ديال المنتخب. غادي نسمعوا الغزالي وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نرجعوا اللعب للحياة ديالنا بلا ما نحسوا بالذنب.

وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع ديالنا اللي خصصناه لهذه الفقره هذه، واللي هو علاش ملي كنكبروا حتى علاش الكبار ايضا كيحتاجوا الفترات ديال اللعب. وغادي نستمروا كذلك في الموسيقى، ومرحبا بكم الا كنتوا عاد فقتوا معنا مستمعينا الكرام وكتستمتعوا معنا في ويكاند الصيف. غادي نسمعوا المنعم سليماني في اغنيه ديالو الجميله دوكا دوكا، وغادي نعاودوا نرجعوا معكم. خليكم معنا مستمعينا الكرام.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأكيد مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه الصباح، واللي هو علاش واخا كنكبروا كنبقاو محتاجين للعب. وتكلمنا اولا على علاش كيحتاج الانسان انه يلعب مهما كبر العمر ديالو، ويعني ومهما تقدم في السنين. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نرجعوا للعب للحياه ديالنا بلا ما نحسوا بالذنب، لان بزاف الناس فاش كيفكروا يعني في هذه القضيه انهم يلعبوا او لا يدوزوا شويه الوقت ديال المتعه كيحسوا بشويه ديال الذنب. اول حاجه هي اننا نغيروا النظره ديالنا للعب، لان المشكله ماشي في اللعب بل في الفكره اللي ترسخت عند بزاف ديال الناس، وهي أن اللعب مضيعة ديال الوقت، بينما الحقيقة أن الإنسان اللي كيعطي لنفسه الوقت ديال الراحة والمتعة كيرجع للخدمة ديالو أكثر نشاط وأكثر تركيز. فالراحة ماشي هي عكس الإنتاج بل هي جزء منه. وكذلك نحاول نستغلوا الصيف مثلا لصناعة لحظات اللي تكون مرحة، فالصيف فرصة رائعة باش نخرجوا مع الأسرة ولعبوا مع وليداتنا على الشاطئ، أو لنمارسوا الرياضة، أو لنديروا شي رحلات اللي تكون قصيرة، حتى ننظموا ألعاب جماعية.

داخل المنزل. المنزل هذه أنشطة كلها ما كتعطيناش غير المتعة فقط، بل كتصنع ذكريات اللي كتبقى معنا لسنوات طويلة. وكذلك نحاول نرجع للهوايات القديمة ديالنا. شحال من شخص كان مثلا كيعجبو يرسم أو لا يركب الدراجة أو لا يلعب الشطرنج أو لا كتعجبو الموسيقى لا شي ألعاب رياضية كيف ما كانت، ومن بعد كيخليها وكيتخلى عليها لأنه ولا مشغول بالحياة. فأحيانا ما كيحتاج الإنسان لشي نشاط جديد، بل كيحتاج فقط أنه يرجع لواحد الحاجة اللي كان كيبغيها ملي كان صغير. فملي كنديروا هذا الشيء كنحسوا وكأننا استرجعنا واحد الجزء زوين من نفسنا. وكذلك أننا نتذكروا أن اللعب ماشي عمر فقط، بل هو حالة اللي كنعيشوها. ماشي مهم شحال الإنسان عنده في العمر، بل واش مازال أنه يعني يعطي لنفسه واحد الفرصة للفرح. كاين أشخاص في 60 وفي 70 عام من العمر ديالهم مازالوا كيحتفظوا بديك الروح المرحة وكيستمتعوا بالأنشطة العائلية والرحلات الرياضية والهوايات. وفي المقابل كاين شي شباب اللي فقدوا هذا الروح منذ سنوات. فنحتفظوا في الطفل للداخل ديالنا، فهو ما كيمنعناش من أننا نكون مسؤولين، بل كيعاوننا على أننا نكون أكثر توازنا. نقدروا نكبروا في العمر مسمعينا الكرام، ولكن الحاجة ديالنا الفرح كتكبر وما كتصغرش، بل كتبقى جزء كبير من الإنسانية ديالنا. واللعب راه ماشي علامة على قلة المسؤولية، بل يقدر يكون أحد أسرار التوازن النفسي والصحة الجيدة والعلاقات الدافئة. وفي هذا الصيف خلينا نعطيو لأنفسنا الإذن بأننا نضحكوا أكثر ونلعبوا مع وليداتنا، لأن الحياة راه ما كتقاسش فقط بعدد الأعمال اللي انجزناها، بل أيضا بعدد اللحظات اللي حسينا فيها بأننا أحياء مبتسمين وكنعيشوها بكل قلوبنا. مستمعينا الكرام، أكيد الموسيقى مازال راجعة في ميديا، وغادي ندير واحد الوقفة موسيقية وغادي نرجعوا بعد الموجز ديال الأخبار، لأنه غادي يكون معنا الدكتور سعيد زيزاح الأخصائي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل، باش يتكلم لنا على واحد الموضوع اللي كيهم واحد الفئة كبيرة من الناس. غادي نتكلموا على خشونة الركبة، واش هي الضريبة ديال التقدم في العمر، أنه أم بإمكاننا أننا نديروا الوقاية منها، واش كترتبط يعني بشي عوامل اللي كتزيد من خطر الإصابة بها، وكذلك واش يمكن العادات اليومية بحال الرياضة والتغذية السليمة أنها تأخر الظهور ديال هاد خشونة الركبة. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز ديال 10:30. خليكم معنا مستمعينا الكرام، دائما في ويكاند صيف على ميديا.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ودابا شويه غادي يكون معنا الدكتور سعيد زيزاح, اخصائي امراض وجراحه العظام والمفاصل, باش يتكلم لنا على خشونه الركبه واش كترتبط فقط بالعمر ام كاين عوامل اخرى اللي كتزيد من الخطر الاصابه بها, واش يمكن العادات اليوميه والرياضه مثلا والتغذيه السليمه انها تعطلها وتخفف من الاعراض ديالها, ومجموعه من المعلومات اخرى بعد ما نسمعوا المنال كلمات. مستمعينا الكرام, ونرجع لكم, خليكم معنا في ويكند صيف.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: صباح الخير وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الصيف, وكيف ما ذكرنا في بداية الحلقة نتكلموا على الركبة. الركبة من أكثر المفاصيل اللي كنعتمدوا عليها في كل تفاصيل حياتنا اليومية. كنمشيو بها, كنطلعوا الدروج, نهبطوا, كنسوقوا بها طوموبيل, كنديروا الرياضة, وكنستمتعوا برحلات الصيف طويلة أحيانا. ولكن أحيانا كتبدأ الركبة في إرسال رسائل صغيرة اللي ما كنردوش ليها البال. ألم خفيف, صوت أو لا طقطقة, أو لا صعوبة في الحركة شي مرات ملي كنفيقوا من النعاس, وبزاف ديال المرات ما كنسمعوا مباشرة. أكيد تقدر تكون عندك ديك الخشونة ديال الركبة, ولكن واش كل ألم في الركبة يعني أن فيها خشونة؟ واش هي فعلا مشكلة مرتبطة فقط بكبار السن؟ باش نفهموا أكثر هذا الموضوع هذا بشكل مبسط ونكتشفوا كيفاش نقدروا نحافظوا على الصحة ديال المفاصل ديالنا. فأنا فرحان بزاف أنني نستضف اليوم ضيف ديالنا الدكتور زيزح سعيد, أخصائي أمراض وجراحة العظام والمفاصل. أهلا بك دكتور سعيد, وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
2: شكرا, شكرا على الاستضافة, وأنا سعيد إن شاء الله باش نحاولوا نفيدوا الناس في موضوع مهم جدا اللي هو خشونة الركبة. شكرا على الاستضافة.
1: أهلا أهلا بك دكتور زيزح. إذن باش نبدأ من الأساس, لأن الكلمة ديال خشونة ولات كتردد بزاف, بينما يقدروا بزاف ديال الناس ما عارفينش أشنو المعنى ديالها الحقيقي. فباش نبسطوا أكثر, أشنو المقصود طبيا بخشونة الركبة, ولا نقولوا أشنو كيوقع داخل مفصل باش كتبدأ هذه المشكلة هذه بالظهور؟
2: نعم, بالنسبة لخشونة الركبة هو واحد المرض اللي منتشر بزاف. سنعرفوا أن الركبة ديالنا معرضة لضغط كبير.
1: نعم.
2: يعني في الحياة اليومية هي واحد المفصل اللي كنوقفوا عليه, كنتمشوا عليه, كنديروا به جميع الأنشطة في الحياة اليومية.
1: صحيح. نعم.
2: الركبة فيها واحد الغشاء اللي هو واحد الغضروف. الغضروف السمك ديالو صغير, وكاين واحد الغضروف الهلالي تهوى. هادو بجوج عليهم ضغط كبير مع الوقت. نعم. مع الحركة كيبقاو يتأكلوا, وهنا كنسميو هذا أيضا طبيا تآكل غضروف. وإلى المريض ما انتبهش واستمر في إهمال ديال الحالة ديالو, قد نوصلوا لمراحل متقدمة, والعظم كيتحك مع العظم, يعني عظم الفخذ كيتحك مع عظم الساق. وهنا كندخلوا

0: واحد الدوامة ديال الألم وحروق الحركة كتولي صعيبة والمعاناة.
1: نعم دكتور، الفترة طويلة يعني كان بزاف كيعتقدوا الناس انه يعني كيعتقدوا ان الخشونة ديال الركبة يعني مرض اللي يقدر يصيب فقط كبار السن، ولكن ولينا كنسمعوا عليها يعني حتى عند اشخاص اللي هما اصغر سنا. فشكون هما الاشخاص اللي هما اكثر عرضة للإصابة بهاد خشونة الركبة، ولا شنو هي ابرز العوامل اللي كتزيد من احتمال الظهور ديالها؟ واش مثلا الوزن ولا طبيعة العمل او حتى الإصابات الرياضية يقدر يكون عندها دور في هادشي؟
0: نعم عندك الحق، دونك خشونة الركبة عندها بزاف ديال الأسباب. بالطبع كاين العمر مع الزمان، يعني الإنسان الغضروف كيبقى يتأكل، هذا سبب، ولكن ماشي بوحدو هو اللي كيعطينا خشونة الركبة. والدليل أنك لقاو ناس كبارين ما كيعانيوش من آلام في الركبة، دونك العمر بوحدو ماشي واجب باش يعطينا خشونة الركبة. دابا حاليا كاين أسباب واحد آخرين اللي هما مثلا السمنة وزيادة الوزن. بالطبع الأمور ميكانيكية، يعني الوزن زايد يعني الركبة عليها ضغط كبير، يعني الغضروف كيعاني، دونك خشونة الركبة كتزيد وكتزيد بزاف. كاين مثلا الإصابات الرياضية أو الحوادث، يعني المريض تعرض لشي حادثة رياضية تقطع له الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي، هذا كيزيد في الضغط على الغضروف وعلى المفصل الركبه، دونك خشونه الركبه. الحياه اليوميه مثلا بعض الناس اللي عندهم عمل فيه الوقوف بزاف، وقوف في اراضي يعني مع الثقل مع الوزن، دونك هذا كيعرض الركبه للضغط حتى هو كيعطينا خشونه الركبه. الناس مثلا اللي ما كيديروش الرياضه العضلات كيضعفوا، وخصنا نعرفوا ان العضلات القوه ديالهم والجوده ديالهم حتى هي مهمه في الوقايه من خشونه الركبه. احيانا كاين عوامل وراثيه، كاين بعض الناس اللي كنلقاو عندهم قابليه اكثر يديروا خشونه الركبه. هذو هما الاسباب عامه ديال خشونه الركبه.
1: نعم، غير تكلمتي على العضلات دكتور سعيد، يعني العضلات عندها علاقه كذلك يعني بهذا المشكل اللي يقدر يوقع في المفاصل، يعني فاش كتضعف مثلا العضله ديال الساق ولا الفخذ.
0: نعم العضلات مهمين، حيت العضلات هما اللي كيخليونا نحافظوا على التوازن ديال الركبه والحركه ديال الركبه، حيت العضلات اللي ما كانوش تحت العضلات هما لو بغيتي تقول هما المحرك ديال الركبه،
1: يعني هما اللي
0: اذا كانوا هما
1: كيشدوا.
0: ضعفين دونك الركبه ما كتخدمش مزيان، دونك كتكون عرضه اكثر تصاب بالخشونه مع
1: نعم.
0: الوقت.
1: نعم دكتور زيزاه، يعني المشكلة أن بزاف ديال الناس ما كيمشيوش يشوفوا الطبيب حتى كيولي واحد الألم شديد عندهم في الركبة. فإذا كان ممكن دكتور تقربنا من ديك العلامات الأولى اللي تقدر تدل مثلا على بداية ديال خشونة الركبة، وكيفاش المريض يقدر يميز يعني بين ألم اللي هو عابر بعد واحد المجهود وبين أعراض اللي كتستحق فعلا الفحص الطبي.
0: نعم بالطبع كنأكدوا بزاف عند الناس ضرورة الوقاية، وناخدوا بجدية الرسائل اللي كيصيفطهم لنا الجسم ديالنا. مثلا في الركبة، مثلا بعض المرة المريض كيحس بالألم في الركبة، وهذا الألم ما كيكونش عارض يعني كيطول شوية. في هذه الحالة المريض ضروري يستشر طبيب مختص. بعد مرة في الصباح المريض من كيفيق ما كيقدش يطلق رجليه، ما كيقدش يطلقها ولا يجمعها، تهدي علامة من علامات بداية خشونة الركبة. بعض الأصوات يعني كيسمع ديك خاكمو طقطقة في المفصل، وخصوصا اللي كان مصعوبين بالألم تهادو، تهيا بعد علامة مبكرة ديال البداية ديال خشونة الركبة. الناس اللي كيبغاو يطلعوا في الدروج ولا يهبطوا كيعطيهم كتجيهم صعوبة باش يطلعوا في الدروج. وما نساوش الانتفاخ في الركبة، يعني الركبة كتنفخ بعد مرة وكتطول بعد مجهود، فهذه هي علامة ديال البداية ديال خشونة الركبة. ونقص في المرونة، يعني المريض كيبقى راسو ان الحركات اللي كان كيدير قبل ما ولاش كيقد يديرهم بنفس المرونة ديال قبل، فهذه علامة ديال بداية خشونة الركبة.
1: نعم يعني هو شخص وقت ما كيحس بهذا الالم وطولوا فيه المده طويله، يعني كيخصو ضروري انه يمشي يزور الطبيب، لانه غيكون فرق بين ان راه بدايه ديال مشكل في الركبه ولا خشونه الركبه ولا يعني غير شيء الم اللي هو عابر بعد مجهود. وحنا في فصل الصيف دكتور، بزاف ديال الناس كيستغلوا هذه الفتره هذه باش يتمشوا ولا يسافروا او لا يديروا حتى الرياضه. ف نقدروا نقولوا الحركة مفيدة للمريض خشونة الركبة أم تقدر تزيد الحالة ديالو يعني تولي أسوأ؟ وشنو هي أكثر الأنشطة اللي كتنصحوا بها، يعني وشنو الأنشطة اللي خاص المريض أنه يرد لها البال؟
0: طبعا احنا الرياضة ما يمكنش نقول للمريض عامة أنها مضرة له، ضروري الرياضة. كنصحوا الإنسان دايما يدير الرياضة، بالطبع كل واحد على قد جهده، كل واحد على قد المستوى ديالو على قد عمره. مبدئيا الرياضة كتكون

0: واجب، وخصوصا حاليا في هذا الوقت ديالنا. كتعرف ان الكرسي هو العدو ديالنا في الحياه اليوميه، يعني
1: صحيح.
0: غالبيه ديال المهن كل شيء كيكون جالس، دونك الحركه مفيده باش الركبه كتحافظ على القوه ديالها، وفي الحركه كتخلينا نتجنبوا الخشونه.

0: حسب لاج ديال المريض، المشي مفيد بزاف،
1: نعم
0: يعني كيخلينا نحافظوا على المفصل، كيخلينا نحافظوا على عضلات ديال الفخذ ديالنا وديال لي مولي، حتى هادو مفيدين بزاف لخشونه الركبه ولا تقويه العضلات المحيطه بالركبه.
1: نعم
0: مثلا كاين واحد الرياضات، السباحه، السباحه هي مزيانه، مريض اذا دار السباحه هي كت رياضه اللي ما كديرناش ضغط كبير على المفصل ديالنا، وكتكون مفيده لجميع العضلات ديال الجسم ديالنا.
1: نعم
0: خصنا غير بالنسبه للرياضه خصنا ناخذ بعض الاحتياطات، كما قلت لك الرياضات اللي ما كيديروش ضغط كبير، يعني ما نديروش الرياضات اللي فيهم تنقاز بزاف، لي ستيب، الرياضات اللي ما كيكونوش مثلا في ارض نوعا ما قاسحه، اذا كانت الارض قاسحه كيكون الضغط مباشره كيدوز للركبه ديالنا. الرياضات اللي كندير مثلا الجري ولا المشي في الاراضي، مثلا في لي بونت، في العقابي ولا في الحدوره، حتى هما كيأثرونا على الركبه. وبالطبع كما قلت لك كل واحد على قد جهده، يعني ما نديروش الافراط بدون افراط ولا تفريط.
1: نعم يعني خاص
0: ما
1: الإنسان
0: ننساوش
1: نعم
0: الحذاء الرياضي،
1: صحيح
0: الحذاء اللي يكون كيمتص الصدمات، باش الصدمات الاولى ديال الرجل مع الارض كيمتصها حذاء رياضي، باش كيوصل منها غير القليل للركبه ان شاء الله.
1: نعم
0: هادو هما الاحتياطات اللي مهمين بالنسبه للرياضه.
1: نعم يعني حتى الحركة يعني تقدر تكون مفيدة، ولكن إذا كانت متوازنة يعني، ويكون كيف ما قلتي الشخص ما يفورسيش بزاف على الركبة ديالو. ولكن كاين بعض الأشخاص دكتور اللي كيعتقدوا أن التشخيص ديال خشونة الركبة راه كيعني أن صافي راه خاصو يدير واحد العملية جراحية، وأن الجراحة أصبحت يعني مسألة وقت لا أكثر. إلى أي حد هذا الاعتقاد يقدر يكون صحيح؟ ولا إذا كان ممكن تقربنا أكثر من العلاجات المتوفرة اليوم يعني قبل الوصول للتدخل الجراحي دكتور؟
0: بالنسبة للعلاج ديال خشونة الركبة هو كيدوز بمراحل، دونك داكشي اللي قلنا الأول هو الوقاية، يعني المريض ضروري في الأول يحاول ما أمكن يعتمد على الوقاية كأساس، نديرو شويه الرياضه على قد الجهد ديالنا، نحاولوا مثلا نديرو الريجيم، نقصوا من الوزن ديالنا، نبعدوا على الرياضات العنيفه. دونك كما فهمنا ان العلاج الاول كيبدا بالوقايه، نقصوا الوزن، الرياضه على قد الجهد. وكاين بعض بالطبع من كنشخصوا خشونه الركبه كنشوفوا اش من درجه هي، حيت كاين درجات، كاين درجات الاوليه، كاين 4 درجات. في المراحل الاولى عامه كنعتمدوا على الوقايه وبعض الادويه ديال الالم، مسكنات ديال الحريق، بعض يعني مرطبات، يعني لي بومار، لي زابليكاسيون لوكال، حتى هما كيقدروا يريحوا المريض. كاين بعض في الحالات اللي كتكون متقدمه نقدروا ندوزوا الادويه ديال مضادات الالتهاب، ادويه باليدو، يعني ادويه ديال الالم زايدين شي شويه، واذا ما نفعوش كندوزوا للحقن. يعني كنهضروا على الحقن، بزاف الناس كيخافوا من الحقن.
1: صحيح
0: الحقن فيهم بزاف الانواع، كاين يعني عامه كاين حقن الكورتيزول، حقن الكورتيزول زعما الرساله اللي كنوجه للناس ما يخافوش منهم. بالطبع ملي كنقول لهم ما يخافوش منهم خصهم يداروا من طبيب مختص وعارف التقنيه بوسائل علميه ومع الاخذ بالاحتياطات، يعني لا سيبسي، باش ما نتجنبوا المضاعفات ديالها. حقن الكورتيزون الهدف ديالها هو تخفيف الالم على المريض، حيت احيانا خشونه الركبه كتعطي الم كبير.
1: صحيح.
0: والمريض كيوقف بحال اللي عاجز، دونك الحقنه ديال الالم كتريحه، نقدر نديرها مره جوج حتى 3 مرات في العام، ما كاينش مشكل فيها. وبالطبع بالتوازي كنصحوا المريض، اهم حاجه هي الوقايه. لا قدر الله هاد الحقن ما نفعوش، كاين حقن واحد اخرين الا بغيتو نبسطوا الامور بحال حقن زيتيه لاسيد ايالوغونيك، كنحاولوا نرجعوا ديك الرطوبه للركبه باش الركبه ما تحكش، يعني العظم مع العظم ما يكونش احتكاك حاد باش ما نزيدوش الالتهاب.
1: نعم
0: كاين حقن جديده، حقن البلازما، يعني كناخذوا الدم من المريض كنديروا في واحد الماكينه، كنديروا سونتريفيجوز كتسمى، وكناخذوا منها الصفائح الغنيه، يعني حقن غنيه بالصفائح. دونك هاد الصفائح عندها مفعول ايجابي، يعني كيحاول حتى هي كتنقص من الالتهاب في حالات الجروح البساطين، يعني الخدوشات البساطين اللي كاين في الغضروف، حتى هما يقدروا يتشفاو، وكتحافظنا على الغضروف وكتنقصنا من السرعه ديال التطور ديال خشونه الركبه.
1: نعم.
0: وبعض المرات نقدروا نمزجوا ما بين حقن الزيتيه وحقن ديال البلازما.
1: نعم
0: دونك هادو بالنسبه للحقن، لا قدر الله ما نفعوش كندوزوا مرحله واحده اخرى اللي هما العلاج بالتردد الحراري. كنمشيو للمريض كنحاولوا ما امكن نقصوا الالم، كنستهدفوا الاعصاب.

0: مسؤول على الالم وكنحبسهم واحد المده. وهنا عاوتاني كنصحوا المريض يمارس الرياضه، يبعد على الاسباب اللي كتسبب الضغط على الركبه. وعامه المريض إذا التزم بهذا الشيء اللي كنقولوا له عامه كيرتاح ويقدر يعيش حياه طبيعيه. نعم، لا قدر الله في مراحل متقدمه ولا المريض جاء في مراحل متقدمه ولقينا ان الركبه صافي وصلنا ديال ان العظم ولا كيتحكم على العظم، الغضروف تاكل تماما، في هذه الحاله كيبقى الحل الوحيد هو الجراحه.
1: نعم
0: يعني كنديروا مفصل اصطناعي بروتيز توتا دي جونو. حتى هذه رساله كنوجهها للمرضى، ان ما نخافوش من بروتيز توتا دي جونو، مفصل اصطناعي. الحمد لله الدراسات العلميه بينت انه كيعطي اكثر من 90% نتائج مشجعه. والسبب الرئيسي علاش كنديروا المفصل للركبه، هذه كنقولها دائما للمرضى، هو نتجنبوا ان المريض يولي عاله، المريض يولي بحال عنده اعاقه في الحياه اليوميه. تخيل معايا المريض عنده خشونه للركبه درجه متقدمه، ما كيقدرش يدير المصالح الحياه داك الشيء اليومي البسيط، يمشي للحمام، يمشي ربما يمشي يصلي، يمشي يدور شويه. دونك داك الشيء ديال الاغراض اليوميه ما كيقدرش يديرهم في المراحل المتقدمه الخشونه للركبه. دونك البروتيز الهدف منها هو نكارديو ديك لوتونومي، نكارديو يعني نخليو المريض الاستقلاليه في الحياه اليوميه.
1: نعم.
0: وهذا هو الهدف ديال العلاج عامه ديال خشونه الركبه.
1: نعم دكتور، يعني هكا بهذه العلاجات هذه يقدر المريض انه ما كياخذش وقت بزاف باش انه يرجع للحياه ديالو اليوميه.
0: بالطبع، يعني ملي كنديروا مثلا هذه العلاجات على حسب درجه تاكل الغضروف بالطبع، ولكن الا بغينا نهضروا مثلا على المفصل الاصطناعي، راه ملي كنديروا العمليه راه غدا ديالو كنبداو الترويض، يعني غدا ديالو كنوقفوا المريض.
1: نعم، يعني كيولي يرجع للحياه ديالو الطبيعيه. نعم، كيمارس الحياه ديالو بشكل طبيعي،
0: كيبدا واحد نظام ترويض متخصص باش بشويه بشويه ان شاء الله كيرجع للحياه الطبيعيه.
1: نعم، واضح واضح دكتور زيزاح سعيد، شكرا لك بزاف على الحضور ديالك معنا هذا الصباح في ويكاند الصيف، وشكرا على هذه المعلومات القيمه اللي قربتنا اكثر من هذا الموضوع وقربت المستمعين ديالنا بطريقه بسيطه وواضحه باش انهم يفهموا هذه الخشونه ديال الركبه، وماشي فقط يعني نتيجه طبيعيه للتقدم في العمر، بل كذلك يعني حاله اللي يمكن اننا نقوم بالوقايه منها في الكثير من الاحيان، كما ان التشخيص المبكر كيف ما قلتي واتباع نمط حياه صحي يقدر يصنعوا فرق كبير في الحفاظ على الصحه هذه المفاصل. فشكرا لك بزاف مرة أخرى دكتور زيزاح سعيد، نذكر أنك أخصائي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل. شكرا لتواجدك معنا في ويكاند الصيف.
0: شكرا، بارك الله فيك، وشكرا على الاستضافة، وحنا راه الإشارة في أي موضوع إن شاء الله باش نفيد الناس ونوصلوا المعلومة إن شاء الله صالح الجميع.
1: أكيد
0: مرحبا أخويا، وشكرا بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور زيزاح، إلى اللقاء.

هادي الإشبي في المدامة في ويكند صيف على ميديام. سمعنا الكرام كاعدين كنا وصلنا لنهاية هذا العدد ديال اليوم. أكيد شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة. كنتمنى نكونوا رافقناكم في واحد ساعة خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة. شكرا لأنكم كتختاروا ميديام باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم. وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي ولكل فريق العمل اللي كيخدم باش يوصل لكم هذا الموعد بأحسن صورة. مستمعينا الكرام فاستمتعوا بالأوقات ديالكم وخليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة وحافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الزوينة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم مستمعينا الكرام. فمتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا ونخليكم مع رضوان ماروكينوس مع منال زهير بهاوي ونعمان بالعياشي وديما مغرب. مستمعينا الكرام الله معكم إلى اللقاء.

0: Midi 1. La Youne, 101. Darla, 96.4.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس مشمس بالجهة الشرقية وبالسواحل الممتدة بين الدار البيضاء وأكادير، وكذا بالسواحل الواقعة جنوب العيون، مع توقع أمطار بكل من الأطلس المتوسط والكبير. درجات الحرارة 29 درجة مرتقبة بياسويرة، 31 بطنجة نظور، 32 بأكادير، 33 درجة بالرباط العيون أسفي، 35 بالدار البيضاء، 37 بوجدة، 42 بفاس، 43 ببني ملال، و44 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس في الغالب بالجنوب وصاف بباقي المناطق، درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة بجاية، 31 بوهران، 33 بقسنطينة، 37 بغردية، 38 بشلف، 41 بتمنراست، و43 درجة على المقاييس مرتقبة بأضرار. في تونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب شمالا وصاف بباقي الجهات، درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بالتبرقة، 29 درجة بجربة، 30 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 33 بسوسة، و38 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
2: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
3: مرحبا محمد، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال أمريكا الشمالية بعد فوز بثلاثية نظيفة على المنتخب الكندي. أسود الأطلس يواجهون في دور الربع المنتخب الفرنسي الذي فاز بشق الأنفس على الباراغواي. بين التصديات الحاسمة والهدوء رغم الضغط، ياسين بونو حارس عرين الأسود يواصل تألقه في نهائيات كأس العالم ويكرس نفسه كواحد من أبرز حراس المرمى على الصعيد العالمي. بعد الفوز على كندا، الناخب الوطني محمد وهبي يشيد بقدرة أسود الأطلس على التأقلم والصمود أمام منافس تميز بأدائه المكثف، والصحافة الدولية تحتفل بإنجاز النخبة الوطنية. من واشنطن إلى روما والرباط، الجماهير المغربية في الداخل والخارج تحتفل بتأهل أسود الأطلس وتعبر عن فخرها الكبير بالمنتخب الوطني الذي يواصل تحقيق الإنجازات وكتابة التاريخ. وفي النشرة أيضا، حشود من الإيرانيين تشارك في الصلاة على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه في ظل غياب يثير التساؤل لابنه المرشد الجديد مجتبى خامنئي. فعلها أسود الأطلس في مونديال قطر وكرروها في مونديال أمريكا الشمالية. أسود الأطلس حجزوا بطاقة العبور إلى دور الربع بعد فوز بثلاثية نظيفة على المنتخب الكندي برسم ثمن النهائي في هيوستن الأمريكية، وبات المنتخب المغربي بذلك أول المتأهلين إلى هذا الدور. عز أناحي وقع على ثنائية قبل أن يضيف سفيان رحيمي الهدف الثالث في مباراة تألق خلالها نجم ريال مدريد إبراهيم دياز والحارس ياسين بونو. تقرير الزميل وديع أحتي.
4: Let's go Morocco. في هيوستن الأمريكية كتب أسود الأطلس تاريخا جديدا بأحرف من ذهب، وأكدوا أن مكان المغرب بات بين كبار منتخبات العالم. إنجاز جديد يبعث الفخر في نفوس المغاربة ويكرس صورة منتخب لا يعرف المستحيل، منتخب يقاتل حتى النهاية ويحمل راية الوطن بكل شموخ. في بلاد العم سام إذن حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى ربع نهائي المونديال بعد فوز بثلاثية نظيفة على كندا في مباراة أظهر فيها الأسود شخصية قوية، خاصة خلال الشوط الثاني. وبعد شوط أول سيء للنخبة المغربية اتسم بالحذر والتكافؤ، افتتح عز الدين أناحي باب التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة قبل أن يعود اللاعب عينه في الدقيقة 82 ليضاعف النتيجة إثر هجمة سريعة قادها شمس الدين الطالبي وإبراهيم دياز. وفي الوقت بدل الضائع اختتم البديل سفيان رحيم الثلاثية مؤكدا بذلك تأهلا مستحقا وفرحة مغربية عارمة. نستمع لمحمد وهبي الناخب المغربي.
5: يسعدني جدا وأنا سعيد للغاية لأن هذه مباريات في كأس العالم، كما قلت سابقا فهي مباريات صعبة نواجه فيها منتخبات تلعب أيضا من أجل حياتها الرياضية. يجب الاعتراف بأن كندا قدمت مباراة كبيرة جدا، لذلك أنا سعيد جدا، لم نستقبل أي هدف وسجلنا 3 أهداف.
4: تأهل جديد إذن يرسخ مكانة المنتخب المغربي بين نخبة العالم ويؤكد أن أسود الأطلس يواصلون كتابة ملحمة كروية استثنائية، فيما تتطلع الجماهير المغربية إلى مواصلة الحلم في الأدوار المقبلة من المونديال.
3: وهو حلم مشروع. شكرا لك وديع. روح الفريق واللعب الجماعي من أهم سمات المنتخب الوطني الذي تألق لاعبوه في مباراتهم أمس ضد منتخب كندا، من بينهم ياسين بونو حارس عرين الأسود الذي يواصل تألقه مباراة بعد أخرى ويكرس نفسه كواحد من أهم حراس المرمى في العالم بفضل تصدياته الدقيقة وهدوئه حتى في أكثر اللحظات ضغطا. نستمع لتصريح ياسين بونو بعد مباراة الأمس.
6: كنشكر صاحب الجلالة على الرسالات التي رسل لنا باش يدعمنا. إحساس كبير صراحة باش الواحد يكرر الإنجاز الوصول للربع النهائي، فكبير بالنسبة لنا. كنبغي نهني كاع اللاعبين صراحة اللي داروا واحد المجهود كبير. المباراة ما كانتش سهلة، الخصم كان في مستوى كبير، فالحمد لله. كنبغي نهني يعني كاع الشعب المغربي، تحية لكاع شي واحد اللي هز يعني هاد البلاد قلبو وكيغير عليها، ويعني من غير الناس اللي تيجيو هنا وتتفرجوا، يعني هذوك الناس اللي يعني في المغرب اللي ما قادرش يجي، وصراحه داك الصور تياثروا فينا لان كنحسوا بالحب ديالهم. يعني بعد النظر على النتيجه كاين واحد الناس في المغرب اللي ديما تشجعوا المنتخب وتبغيو الكره المغربيه وتبغيو اللاعبين ديالهم. كنبغيو نوجه لهم التحيه تاهما، حيت يعني داك الصور تياثروا في اللاعبين وكيحمسوهم بزاف.
3: وعقب مباراة المغرب كندا أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة اللاعبين على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وهبي قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن المواجهة عرفت ضغطا عاليا، خصوصا

0: وأن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا، لكن التعديلات التي أجراها في فترة الاستراحة مكنت من عكس دينامية اللقاء لفائدة أسود الأطلس. قراءة تقنية في هذه المباراة التي لم تكن سهلة مع المدرب الوطني حسن مؤمن.
1: اللي خص يعرف الجميع هو ان في مثل هذه المقابلات اللي في كاس العالم، وخاصه الظروف اللي لعب فيها الفريق الوطني المغربي، لعب في امريكا ومشى للمكسيك، ومن بعد المكسيك رجع لامريكا، كاين واحد العامل اللي مهم بزاف هو تاع الثروه البدنيه اللي مع الاسف انها خلتنا في الشوط الاول. وملي كيكون الانسان ماشي عنده المقومات ديالو البدنيه وما يمكنلوش يدير المجهود اللي خصو يديرو، وما كيمكنلوش يوصل في الوقت اللي خصو يديرها، فاكيد على ان ممكن كانت يعيش واحد الشوط اللي هو صراحه ما كانش في مستوى تطلعات الجميع، وكان واحد النوع تاع التخوف. وطبعا في الشوط الثاني اكيد على ان هذا من النقاط اللي هي اساسيه بالنسبه للوهبي، انه دائما القراءه ديالو كتكون جيده. ثاني الشوط الثاني بفكر ايجابي اخر بتمريرات اللي هي جيده، ولينا كنشوفوا الفريق الوطني المغربي بدا كيلقى الايقاع ديالو. وطبعا الفريق الكندي دار احسن مقابله ربما في هذا المونديال، لان استطاع اولا باش يفرض عنا أسلوب اللاعب ديالو، عرف كيفاش أنه يجرنا باش ندخلوا في واحد الصراع اللي هو فيه التحامات جسدية في الوقت اللي احنا ما كانت عندنا ديك الثروة البدنية باش يمكننا نسيروا معاه. وهذا اللي خلى تقريبا أغلبية اللاعبين أنهم ما كانوش في الفورمة ديالهم، ما استطعوش باش يجاروا الفريق الكندي اللي هو عرف كيفاش أنه يلعب على النقاط تاع القوة ديالو، عرف كيفاش يسد عنا ممرات. صراحة من بعد هذا التعب، من بعد هذه المشاكل اللي عشناها من فريق الوطن المغربي، من بعد ما يسترجع الانفاس ديالو ومنين تكون عنده المقومات ديالو بالدرجه الاولى الثروه البدنيه، اكيد انه قاد باش يمشي ان شاء الله يجري جميع الفروق اللي غادي يلقاها في طريقه.
0: حسن مؤمن المدرب الوطني حاوره الزميل وديع أحتي. وسائل الإعلام الرياضية العالمية احتفت بإنجاز المنتخب الوطني اليوم، واعتبرت أن تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الكندي يكرس مكانة أسود الأطلس ضمن نخبة المنتخبات الكبرى في كرة القدم العالمية. ومع إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة انطلقت أفراح الجماهير المغربية داخل المغرب وخارجه. الجماهير خرجت إلى الساحات والشوارع في مختلف مدن المملكة للاحتفاء بتأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي من المونديال للمرة الثانية تواليا. من الرباط مراسلنا عادل الزبيري ينقل لنا تفاصيل ليلة استثنائية.
2: المنتخب المغربي أفرح الجماهير التي لم تترك كرسيا واحدا فارغا في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط في منطقة المشجعين.
3: كان صعيب، أهم حاجة التأهل، درناه برومية ميطة صعيبة، دوزية ميطة درنا داكشي اللي خصو يدار، تأهلنا وديما ديما مغرب،
4: ديما مغرب عقبال فرنسا إن شاء الله.
2: 90 دقيقة بشوطين اثنين متناقضين عاشتها منطقة المشجعين في العاصمة المغربية الرباط في ملعب الأمير مولاي الحسن.
5: كنشكر المنتخب وكنشكر الطقم وكنشكر محمد وهبي، عندنا ملك عظيم وعندنا مغرب عظيم.
6: راجلي كيشجع من هيوستن وانا كنشجع من المغرب وديما مغرب.
7: الماتش كان واعر، الشوط الاول تخلعنا بزاف، ما قدرناش كاع نتحرك، ولكن الحمد لله المدرب بدل التاكتيك في الشوط الثاني.
2: الطرق سجلت اكتظاظا كبيرا في اتجاه شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط. المغاربة أطلقوا في حلقة أخرى من مسلسل أفراح المونديال، شباب يحملون الرايات المغربية ومنبهات السيارات، كل أدوات الفرح مسموحة في هذه الليلة المغربية الاستثنائية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: وفرحة عارمة في صفوف الجالية المغربية أيضا عبر مختلف العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية. أطلق المغاربة العنان لبهجتهم معبرين عن فخرهم الكبير بمنتخب وطني شجاع واصل تحقيق الإنجازات وكتابة التاريخ. ننقل لكم المشهد من تورينو في روبورتاج مراسلنا عبد المجيد فرشي.
8: Thank you. ليلة بيضاء في تورينو لمغاربة إيطاليا بعد اكتساح كندا في كأس العالم

0: 2026.
1: الحمد لله، الصبر والخدمة والمدرب وصلنا، غير الصبر، خصنا نصبر على ذوك اللعابة وخصنا نصبر على ذوك المدرب ونعطيهم الوقت والمجال باش يزيدوا ويكبروا في المونديال. ديما المغرب.
0: أعلام، هتافات وأهازيج مغربية.
2: فرحانين بلادنا، فرحانين بلادنا،
3: ديما المغرب،
4: ديما المغرب.
0: الساحات والشوارع امتلأت بالأسر والأطفال فرحا بالمرور للربع النهائي.
5: الدوزيام ميطا داروا الدوزيام ميطا واعره صراحه، عجبوني بزاف اللي كان في الطوب دي كلهم صراحه.
6: الدراري ديالنا لعبوا وفرحونا العز.
7: كنشكر الشعب المغربي على التربيه ديالهم، على الصواب ديالهم، على الترانكيل ديالهم. الله يسر لنا الملك.
0: عبد المجيد الفرجي، تورينو، لي ميدي ان.
8: أسود الأطلس يواجهون في دور الربع المنتخب الفرنسي الذي فاز بشق الأنفس على منتخب الباراغواي مساء أمس بهدف دون مقابل. وفي تصريحات للصحافة عقب المباراة، نوه مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بأداء المنتخب المغربي، مضيفا أنه يصنف ضمن أفضل المنتخبات على الساحة العالمية. وسنعود إلى هذا الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس بعد قليل رفقة ضيف المنتصف. الجماهير المغربية وبالإضافة إلى متابعتها رحلة الأسود في المونديال، ستتعرف اليوم على بطل المغرب لهذا الموسم في كرة القدم، حيث تجرى مساء اليوم الجولة الأخيرة من البطولة المغربية الاحترافية. المغرب الفاسي المتصدر يحتاج لتحقيق النقاط الثلاث أمام ضيفه أولمبيك تشيرا لحسم اللقب رسميا دون انتظار نتائج المنافسين، في حين المطارد المباشر نهضة بركان بفارق نقطتين عن الفريق الفاسي سينتظر التعثر الأخير مع شرط فوز نهضة بركان على الدفاع الحسنية الجديدية. أما الجيش الملكي المعني هو الآخر حسابيا بإمكانية التتويج، فيستقبل نهضة زمامرة. أقيمت في طهران اليوم الصلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة. الصلاة حضرها عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بازاشكيان، كما شارك في الصلاة ثلاثة من أبناء المرشد الراحل في ظل غياب ابنه المرشد الجديد مجتبى خامنئي الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده، ما يثير التساؤلات حول مصيرها. ومن المقرر أن يبقى الجثمان مسجن حتى مساء اليوم قبل إعداده للموكب الجنائزي المقرر غدا في شوارع العاصمة، وسط توقعات بحضور ما بين 15 مليون شخص و20 مليونا في طهران لوحدها. أي أثر لهذا الغياب المتواصل للمرشد الجديد مجتبى خامنئي؟ طرحنا سؤال على هاني سليمان، المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني من القاهرة.
9: أثار غياب مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد عن جنازة ومراسم تشييع والده علي خامنئي الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام. الأسباب قد تكون إما على المستوى الأمني أو على المستوى الصحي، ولكن استمرار غياب مجتبى خامنئي قد يجعل هناك فجوة قد يكون من الصعب أن يتم ملأها أو ملأ هذا الفراغ. غيابه سيجعل هناك مساحات أكبر للحرس الثوري، وقد يجعل غيابه مساحات أخرى للتناطح والخلاف على مستوى هيكل وبنية النظام السياسي والصراع ما بين القوى السياسية والأجنحة في الداخل الإيراني. وبالتالي أعتقد أن غياب مجتبى أيا كانت الأسباب سيجعل هناك العديد من المشكلات في المستقبل، وسيجعل هناك العديد من الروايات الخاصة بعدم التوافق أو عدم التماسك فيما يتعلق ببنية النظام أو وجود توافق كامل فيما يتعلق بمسألة المفاوضات، وبالتالي ده سيضعف ويؤثر على طبيعة القرار السياسي والسياسة الخارجية الإيرانية. أعتقد غياب مجتبى على ما به من احتياطات أمنية أو مراعاة لظروف صحية قد يكون أحد أهم نقاط الضعف وأحد أهم التأثيرات السلبية في سياسة وصنع القرار وتأثيراته في النظام الإيراني في الفترة القادمة.
8: هاني سليمان المديرة التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني من القاهرة، حاوره الزميل يوسف النعمانية. تجري الصين وروسيا مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية خلال الشهر الحالي، وستقومان بدوريات في مناطق لم تحدد بعد في المحيط الهادئ حسب ما أعلنته بكين اليوم. وترتبط موسكو وبكين بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة، ونفذت قوات البلدين مناورات مشتركة منتظمة في السنوات الأخيرة. بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا اليوم.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديدغاتاسيون لوكور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.
10: المنتصف اعتماد سلام،
8: أهلا بكم من جديد مستمعينا. ونفتح مرة أخرى صفحة التأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى دور الربع من المونديال للمرة الثانية تواليا. الموضوع محور ضيف المنتصف، ورحب بضيفنا اليوم الدكتور منصف اليازغي الخبير في السياسات الرياضية. دكتور منصف أهلا وسهلا بك.
11: أهلا وسعيد بالحضور معك سيدة اعتماد في هذا اليوم الجميل الذي هو اليوم الذي لحق إنجاز يوم أمس.
8: يوم جميل وسعيد أيضا دكتور منصف. هذا التأهل هل يؤكد أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال قطر لم يكن استثناء، ولكن هو بداية مرحلة جديدة لكرة القدم المغربية؟
11: فلنقل سيدتي بأنه دورة أمريكا والمكسيك وكندا جاءت لربما لتسد أو لتجيب عن كل من كان يقول بأنه دورة قطر هي دورة الصدف، هي دورة يعني الحظ الذي رافق المنتخب المغربي. هذه الدورة جاءت لتؤكد بأن هناك منظومة كروية موضوعة في المغرب لا تؤمن بالصدفة بقدر ما تؤمن بالعمل والانتظامية. ما حدث في هذه الدورة في هذه الأجواء الخاصة وبالتنقل بين ثلاثة دول، وأيضا بين الإكراهات التي رافقت كل ما يتعلق بهذا المونديال، المغرب استطاع أن يحقق ذاته وأن يتأهل الدور الربع كأول منتخب إفريقي وعربي وشمال إفريقي، سميه كما شئت، يستطيع أن يحقق إنجاز في دورتين متتاليتين. أعتقد بأنه قد تكون مفاجأة، قد تكون الصدفة في كأس إفريقيا، قد تكون، لكن في المونديال لا مجال للعب، لا مجال للصدفة، هو رهان وهو أيضا نتيجة لما يتم اعتماده داخل المغرب في الجانب الكروي.
8: نعم، تحدثت عن منظومة دكتور منصف اليازغي، ما ملامح هذه المنظومة من الاستثمار إلى التكوين إلى المواهب أيضا؟
11: نعم صحيح، وهنا أشدد على نقطة أساسية، هو أنه المغرب هو يجني ثمار انتظار سنوات، لأن هناك من يرهن نتائج منتخبه بشكل ظرفي وبشكل مناسبتي وبشكل ربما متسرع. المغرب أطلق العمل منذ 2009 وهو يجني الثمار في 2026 وقبل 2022، علما أنه كان من المفترض أن يجني هذه الثمار في 2018 لولا سوء الحظ الذي رافقه في مونديال روسيا. الآن لدينا منظومة كروية، عندما نقول منظومة كروية فهي ثابتة واضحة. أولا المغرب متشبث بمبدأ التكوين، وعندما نقول أكاديمية محمد السادس يتوجب أن نصحح ربما لبسا ربما يعم عدة تصريحات في الإعلام الدولي وأيضا الإعلام المحلي، وهو أن أكاديمية محمد السادس هي من أجل التكوين، ولا يمكن أن تعطيك 26 لاعبا يذهبون إلى المونديال، هذا غير موجود في أي دولة في العالم. أكاديمية محمد السادس دورها أن تنقح المنتخبات الوطنية بلاعبين أكفاء مكونين، وأن توقح أيضا البطولة الوطنية، وأيضا أن تبعث بهؤلاء إلى الخارج. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي أنه هذه وهذه المنظومة ترتبط أيضا بمركز استقبال اللي هو مركز محمد السادس الذي عندما يحضر اللاعب في إطار استعداد لمنتخبات ومباريات ومنافسات كأس العالم ومنافسات كأس أفريقيا يجد نفسه في جو احترافي بشهادة أكبر مدربين آخره أنشيلوتي الذي قال بأنه المغرب يتوفر على بينيا في يتحدث عن مركز محمد السادس بأنه تجعل أي منتخب يسعد بالحضور في تلك المركز. إذن هي منظومة مرتبطة لم

0: مرتبط بالوقت. انتظرنا وقتا انتظرنا نضج الفكرة وجاء الثمار، وقطف الثمار كان الحمد لله في أوقات مناسبة ومواتية.
1: نعم. طيب، الصحافة الدولية دكتور منصف اليزغي أشادت اليوم بالمنتخب الوطني وقالت إنه انتقل من الحصان الأسود إلى مرشح للتتويج بكأس العالم. هل بات برأيك منتخبنا قريبا من أن يصبح أول منتخب إفريقي يتوج بكأس العالم؟
0: أعتقد أن السيد فوزي القجع كان واضحا في تصريحاته الأخيرة عندما قال لما لا لن نجد منتخبا إفريقيا يفوز بكأس العالم. ما المانع في ذلك؟ إذا كان هناك طموح، إذا كان هناك تكوين، إذا كان هناك أيضا تخطيط ومنظومة واضحة، لماذا سنعجز على الفوز بكأس العالم؟ هذا طموحنا جميعا، فزنا بكأس العالم بالشيلي في الوقت الذي لم يكن الأمر واضحا أو ربما حتى متوقعا من طرف أغلب المتفائلين. فزنا بكأس العالم وكسرنا تلك العقدة الخاصة بالدول الإفريقية والعربية. الآن عندما تحدث كأس العالم، ما المانع؟ صحيح المهمة ليست سهلة. من يفوز بالكأس العالم يجب أن يتعدى أو يتجاوز جثة باقي المنتخبات. الأمر ليس بالسهل تماما، لكن في اعتقادي الشخصي إن سألتني أنا أقول لك ممكن. بأنه بعد نصف نهائي كأس قطر كنت أقول على الأقل أن نصل دور الربع سأكون راضيا على منتخبي، لأنه لم يسقط في الدور الأول أو الدور الثاني. الآن الطموح أكبر، وأعتقد المغاربة شغوفين بكرة القدم والطموح لا حدود له بالنسبة لي وبي ومجموعتي.
1: نعم، وجميل هذا التفاؤل منك دكتور منصف اليزغي وأيضا من فوز القجع. ولما لا نتحدث أيضا عن الحلم المغربي وهذه البطولة تنظم في واحدة من البلدان المستضيفة تمثل الحلم الأمريكي. طيب، المواجهة مع فرنسا لن تكون سهلة أبدا، كيف ترى هذه المباراة التي إن اجتزناها بنجاح ربما نصل إلى النهائي دكتور منصف؟
0: أولا فرنسا هي بالنسبة للحاجز الأكبر، ما تبقى من المنتخبات ربما يمكن المغرب أن يدبر مبارياتهم. فرنسا هي الحاجز الأكبر بالنسبة إلى شخصيا. هذه النقطة. النقطة الثانية هو أنه نجري هذه المباراة ولن ننكر بأنه نخوضها ونحن بذكريات 2022، لأنه لحد الآن لم نهضم ما حدث في تلك المباراة. صحيح. من سوء تدبير من الحكم، وخصوصا ضربة جزاء الشهيرة لبوفال، وكيف أنه مقابل ذلك أخذ ورقة صفراء. لن ننسى ذلك، وربما لن نتحدث بمنطق الطأر، بل سنتحدث بمنطق أنه نريد أن نصل إلى الدور نصف. الطأر لا محل له من الإعراب في هذا المونديال. هناك مونديال مرت عليه 4 سنوات، نحن أولاد اليوم وسنلاقي فرنسا من أجل المرور إلى الدور نصف نهائي. نقطة السطر يبقى بأنه بالأمس عندما لاحظنا تابعنا مباراة الباراغواي وفرنسا، اتضح بأنه فرنسا بإمكان تجاوزها، بإمكان أن لا تشكل لنا عقدة، وربما أداؤها في الدور الأول هذا يعنيها ويعني المنتخبات التي واجهتها. نحن الآن المغرب، ونحن لسنا السنغال، ونحن لسنا العراق، ولسنا الدول التي واجهت فرنسا في الدور الأول والدور الثاني. نحن المغرب بإمكانياتنا وبقدراتنا، وبالتالي فرنسا لن نبحث عن الطار بقدر ما سنبحث عن المرور دور نصف نهائي. نصف نهائي سيدتي أقول لك من الآن، لو مرت لي نصف نهائي سأعتقد بأنه كأس العالم بإمكان أن تكون قريبة جدا من أن تحتضنها مدينة الرباط في عرس كروي جميل بحضور جماهير وبحضور أيضا مختلف المتدخلين، وأن يحملها صاحب جلالة إن شاء الله.
1: تفاؤلك معد دكتور منصف. من تابع مباراة الأمس أمام كندا ربما قال إن المنتخب المغربي لم يكن الأكثر إقناعا من الناحية الجمالية، رغم أنه في الأخير قدم نموذجا للمنتخبات الكبيرة التي تعرف كيف تحقق الانتصار.
0: ممتاز سيدتي، عندما نجد منتخبا مغربيا ربما لم نعرفه في الشوط الأول فبالتأكيد هذا أمر عالي جدا. أنا أمامك مدرب أمريكي يقود منتخب كندا، بطبيعة الحال قام بقراءة المنتخب المغربي جيدا بوسائله بإمكانياته، واستطاع أن يحد من خطورته. هذا أمر عادي جدا في كرة القدم. أكبر المنتخبات وأكبر فرق بما فيها ريال مدريد قد تجد استعطاء ذات يوم أمام فريق آخر أوروبي استطاع دراسة الفريق ريال مدريد، أمر عادي جدا. الجميل في الأمر هو أنه المغرب لعب شوطا أولا ويعني وطوى صفحته ما بين الشوطين ودخل بشكل آخر. هنا تظهر ما أسميه البروفيسور محمد وهبي. البروفيسور محمد وهبي ما أنجزه من تغيير في تلك ما في الشوطين يؤكد بأنه لدينا مدربا محترما جدا مغربيا خالصا استطاع أن يقلب الأمور على عكسها. هنا هذا التحول. أما أن يكون المنتخب المغربي ضعيفا في الشوط الأول الأمر عادي جدا، تقع على جميع المنتخبات. ماذا نقول على منتخب فرنسا يوم أمس الذي وجد استعفاء

0: مع منتخب باراغواي الذي يتواجد في التصنيف تقريبا ما بعد الثلاثين. الأمر عادي جدا.
1: نعم.
0: إذن الإشكال أين بدأ؟ هو أن لا يكون لك رد فعل في الشوط الموالي. وأعتقد أن المغرب أبهر وربما أقنع وربما أيضا تفأنا بإبراهيم دياز الذي شكك فيه البعض.
1: نعم.
0: وكنت شخصيا من الناس المتفائلين به، وبالأمس ردا صريحا على كل من شكك فيه قدراته.
1: وكان للبروفيسور محمد وهبي يد في ذلك. آمل أن نلقاك مجددا بعد الخميس المقبل بهذا التفاؤل وبهذا الفرح أيضا، وقد اجتزنا فرنسا. شكرا لك الدكتور منصف الياسغي الخبير في السياسات الرياضية، شكرا جزيلا.
0: الشكر لك سيدتي.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: مردين قجان في تقديم الموجز. نستهله من مونديال 2026 وتأهل المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الكندي مساء أمس، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع المنتخب الفرنسي بملعب بوسطن في الولايات المتحدة. بصم المنتخب المغربي على شوط ثاني تمكن فيه رفاق عز الدين أناحي من توقيع ثلاثية في الشباك الكندية. ومساء اليوم تتواصل مباريات دور ثمن النهائي. على الساعة 9:00 البرازيل تواجه النرويج في مباراة حارقة لحسم بطاقة التأهل الثالثة صوب دور ربع النهائي. أعلنت الرئاسة السورية اليوم أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيزور دمشق في المستقبل القريب من دون تحديد الموعد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيكون ماكرون أول رئيس دولة كبرى يزور دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في دجنبر 2024، كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى سوريا بعد زيارتي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. غاب مجتبى خامنائي خليفة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي عن جنازة والده بعدما أقيمت اليوم في طهران بحضور ثلاثة من إخوته. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنائي وهم يؤدون صلاة الجماعة أمام النعوش الموضوعة في الفناء الواسع بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران. قتل 14 جنديا يمنيا في هجوم شنه المتمردون الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. مصادر عسكرية يمنية أكدت أن الحوثيين سيطروا لفترة وجيزة على مواقع للقوات الموالية للحكومة خلال الاشتباكات التي اندلعت في وقت متأخر الجمعة قبل شن هجوم مضاد لاستعادتها انتهى فجر السبت. أعلنت الصين وروسيا

0: إنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين غدا، وستشارك القوات البحرية للبلدين في مناورات البحر المشترك 2026 في المياه والمجال الجوي قبالة تشيكاندو، وهي ميناء عسكري رئيسي ومنتجع ساحلي في شرق الصين، حسب ما ذكر بيان لوزارة الدفاع الصينية، معتبرة المناورات تأتي استجابة للتحديات الأمنية وحماية السلام الإقليمي. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناول عددا من القضايا الدولية الراهنة. بوتين أبلغ ترامب استعداد موسكو لتقديم مساعدة عملية من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بوتين أطلع نظيره الأمريكي على آخر التطورات في حرب أوكرانيا، مشيرة إلى ما وصفته بالصورة الحقيقية في ساحة المعركة وتقدم القوات الروسية على طول خط التماس مع القوات الأوكرانية. ختام الموجز من البطولة الوطنية والجولة الأخيرة والحاسمة. المغرب الرياضي الفاسي متصدر البطولة، يكفيه الفوز لنيل لقب البطولة في مباراته المرتقبة مساء اليوم ضد أولمبيك تشيرا على الساعة 6 بملعب فاس الكبير، فيما يرحل المطارد بفارق نقطتين نهضة بركان صوب الجديدة لمواجهة الدفاع الحسني، وعينه على الانتصار وانتظار تعثر الماس للانقضاض على البطولة. الجيش الملكي المتخلف بدور عن الماس فارق نقطتين يواجه نهضة الزمامرة بنفس الطموح، فيما أولمبيك آسفي أول مغادري قسم الصفوة يواجه الرجاء الرياضي صاحب المركز الرابع. اتحاد تورقة صاحب المركز الرابع عشر يبحث عن فرص الانعتاق في مباراته الأخيرة ضد الوداد الرياضي، فيما اتحاد يعقوب المنصور صاحب المركز قبل الأخير يواجه الفتح الرباطي. حسنية أجدير تلاقي الكوكب المراكشي. اتحاد طنجة ضد النادي المكناسي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات طيبة على ميديا، إلى اللقاء.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
2: القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: يقولون إن الحياة طريق واحد، وإن النجاح له باب واحد، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، أن نصدق أننا قادرون على أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. إذن أهلا بكم معنا في نقطة تحول، حيث لا نسأل عن النجاح بل عن ثمنه. ضيفتي الليلة كسرت القاعدة بهدوء في الصباح، تدقق في أرقام الملايين كامرأة تتولى منصب مديرة مالية، في المساء تسلم حنجرتها للنوبة الغرناطية، مطربة في فن ظل لسنوات حكرا على الرجال. حين يصمت العالم تمسك ضيفتنا الفرشاة لترسم ما عجز الصوت والرقم عن قوله. إنها ضيفتي في نقطة تحول، الفنانة والسيدة بهاء الرندة. مرحبا.
4: أهلا وسهلا لخديجة، وأنا جد سعيدة تواجدي معك في هذا البرنامج الرائع. من خلال التقديم ديالك يعني كنحسوا بالتحول، ولكن كنحسوا بجمالية التحول، فشكرا لك على الاستضافة.

0: المحافظة على هذه القناة اللي أنا دائما وفية لها، قناة ميديان.
1: أستاذ بهاء، جئت اليوم لا لأحصي ألقابك ما شاء الله، بل لأسأل كيف لم تتوهي بين ثلاثة عوالم كل واحد منها يريدك كاملة؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك ترفضين أن تختاري؟ ربما اختيارات صعبة هنا.
0: الحقيقة أنا لم أجد نفسي يوما بين ثلاث عوالم اللي هي متنافسة بينها، بل أنا كنشوف أن العوالم الثلاثة هي وجوه لروح واحدة، لروح بهاء. نقطة التحول كانت حين أدركت أن الاختيار بين عالم الموسيقى وعالم المال والرسم والتعبير يعني من خلال الفرشات هو الخطأ بعينه. فالمديرة المالية تحتاج دقة الموسيقى، والفنانة أظن أنها تحتاج منطق الأرقام، والرسامة كذلك تحتاج توازن الفن والمنطق، وهذه كلها أمور توجد في الطرب وفي الأرقام وفي كل الفنون اللي كنعيشها في أيامنا.
1: ما شاء الله. طيب سيدة بهاء، أنت مطربة في نفس الوقت مديرة مالية تصادق على عقود، لحظت التحول الأولى كيف تنتقلين من قداسة الميزان الموسيقي إلى قداسة الميزانية المالية دون أن تتأثر أي واحدة منهما؟ هنا التحول.
0: الله الله الله الله.
1: هنا التحول.
0: الكل هو توازن. سؤال كيف الحقيقة، هذا سؤال جميل والكثير اللي كيسألوني عليه. فأنا في نظري كلاهما يعتمدان على التوازن. ففي الموسيقى ما كنقبلوش النشاز، وفي المالية ما كنقبلوش بالخطأ. الانتقال بينهما ما هو يعني ماشي تناقض، بل هو تدريب. كنظن اذا صح القول هو التدريب على الدقه يعني اللي كنبحثوا عليها بواحد الصفه اللي فيها الازدواجيه. فحين بحال قلتي، حين فعلا الحمد لله هي دراستي الاكاديميه هي كلها في الانجينيوري فينانسيير، والحمد لله انا كنشتغل وكل فخر اني كنخدم بلادي في مؤسسه اللي هي مؤسسه المكتب الوطني لهيدروكربونات المعادن من هذه ازيد من 25 او 26 سنه. فمني كناخذ مسؤوليتي انني كنوقع على ملف مالي، فانا اسمع في اذني ايقاعا، وحين اغني ارى في ذهني معادله او ارقام. يعني التوازن، يعني المشروط هو أن التوازن خصو يكون سواء في التسيير سواء في الحياة بصفة عامة. ودورك مسؤولة مالية، مع أني أنا كنتجاوز هذه الألقاب، مديرة مسؤولة إطار، أنا كنخدم بلادي في إطار واحد الفريق العمل. لأن وهنا كنرجعوا عاوتاني ان في هاد التوازن لا بد ما كنرجع، فكاين واحد الخلط ما بين الصفه ديال الموظفه والصفه ديال الفنانه، فكنرجع كمسؤوله ماليه، كنرجع بعض المرات لواحد التقنيات اللي هي اساسيه وجله موجوده في الفن. يمكن لي نذكر منها مثلا التواصل الفعال مع الفرق العمل، حاله بحال المايسترو، لان القائد الحقيقي هو كالمايسترو ينصت لكل عازف ليخرج عملا منسجما ومضبوطا. كذلك إلى شينا مثلا، هذا غير بعض يعني بعض الأمثلة، ضبط الوقت مثلا بدقة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرسومة. فمن كنكون صورة الفنان له جمهور، لازم أنه يعطيه واحد نوع من السعادة، لازم أنه يوصل له لواحد الهدف قبل حتى أنه يسعد نفسه. والمديرة كذلك لها أهداف تحققها مع فريق العمل، والسر أن الصفتين تعملان بنفس الالتزام وبنفس الشغف، وهذا هو المطلوب. باختصار، ما يجمع العالمين هو سر واحد في نظري، هو الجمال.
1: تمام.
0: فنحاولوا أننا نكونوا كنجمعوا هذه الصفة ديال الجمال بالداخل ديالنا باش يمكننا نتجوه الخارج، وربي كيعاون.
1: أكيد دون شك. بهاء، هل أنت جاهزة لننتقل للتحول الثاني؟ جاهزة؟
0: الله يسلمك.

0: معنا خير.
1: يلا. تحول الصوت الأنثوي والاختراق الناعم لجوق الرجال. فن الغرناطي عمره قرون، وكانت أدوار النساء فيه محدودة. نقطة تحولك أنك دخلت الفرقة الموسيقية كمطربة، صفي لنا أول بروفة، هل غنيتي وأنت تشعرين أنه اختيار صعب وتحول صعب في مسارك، أم أنك تفتحين بابا ثقافيا فنيا جديدا؟
0: هذا السؤال هو في الحقيقة ملخص ديال حياتي الفنية اللي أنا كنفتخر بها الصراحة، والله جعلنا مقبولين عند هذا الجمهور اللي أنا كنقدره كل تقدير. فباش يعني بصراحة باش نجاوبك بكل صراحة، أنا في الحقيقة لا هو اختيار صعب ولا هي باب يعني سعيت أنني نفتحه، فلم أشعر أنني أفتح بابا، بل أنني أعود إلى الأصل. جذوري أندلسية بهاء الروندا، والروندا هي مدينة في الأندلس.
1: تذكرنا بالشاعر أبو البقاء الروندي.
0: أبو البقاء الروندي. والحقيقة أن البداية هي لم تكن على خشبة المسرح مباشرة، بل كانت من بيت العائلة. إنني نشأت واحد الكنف ديال الأسرة، مولا عبد الأصالة والتراث والمديح والثناء الحمد لله، ولازلنا على ذلك، وكنا نستضيف كبار أهل الفن وعمالقة الطرب. نشأت وأنا أسمع قبل أن أتعلم.
1: أنت منصتة جيدة. نعم
0: فعلا فعلا، هذه تشأت الظروف والبيئة اللي نشأت فيها، أنني كنت إذا صح التعبير كنت عندي فرصة أنني كنحفظ قبل ما نوصل للتدريب، لأنني كنت كنسمع ووصلت لأنه العشق لهذه المادة. وعلى يدي عميد الطرب الغرناطي بالرباط رحمه الله الأستاذ أحمد بيرو، الذي يعني ثقل ما زرعته البيئة، وتوجت هذه المسيرة بشهادة تقدير وعرفان من عنده. هذه الشهادة أنا كنظن هي حتى هي فيها واحد النوع ديال التواضع من عنده، ولكن فيها إخلاص لقيم هذا الفن العريق، وهي شهادة يعني فيها كتلخص وزن الكلمة ومقام الاعتراف. فأنا كنقول أعتقد أن اللي جمعنا في هذا الفن هذا وجمع ما بين الأصوات والعزف وكل هذا، هو أعطى معنى جديد للطرب الغرناطي، وأعطى طابعا فريدا لهذا الطرب في المدينة. فحين يلتقي الصوت حقيقة صوت بهاء، ما أعتز به أن هذا المشوار ساهم في توسيع دائرة الولوعين، وأثبت أن الطرب الغرناطي ليس حكرا على زمن مضى، بل هو تراث حي يتنفس يتجدد يجد له عشاقا في كل جيل. حاجة أخرى اللي كتشرفني والحقيقة أنا كنعتز بها، أن يقال اليوم أن بهاء هي أول صوت نسوي في هذا اللون لمدينة الرباط، فعلا وسط الرجال، ولكن عمرهم ما شعروني أنني غريبة عليهم. فأنا لم أسعى إلى هذا اللقب، لكنني أحمله بشرف، لأنه ليس إنجازا شخصيا بقدر ما هو فتح يعني فتح باب لكل صوت أنثوي كيحمل هذا التراث في قلبه. وكنتمنى التوفيق للجيل القادم نساء ورجالا
1: إن شاء الله. مستعدة لأن ننتقل ونمر إلى التحول الثالث.
0: مرحبا، الحديث معك كل شيء.
1: شكرا من ذوقك. تحول اللون الصامت. حين يبكي العود ترسم الفرشات، لماذا الفن التشكيلي؟ هل هو نقطة تحول من المسموع إلى المرئي؟ ربما ما بين الطرب الذي يسمع والرسم الذي يرى. بحثت عن بهاء الحقيقية.
0: أنا كنظن أن الطرب يعبر على اللي كان على أشياء اللي لابد كنبغي نوصلها، يعبر عن ما أريد أن يسمعه الآخر. والرسم كذلك يعبر إضافة إلى الطرب عما لا أستطيع قوله بأي لغة كانت. فعندنا واحد تكلم

0: ميلة ما بين الطرب وما بين الرسم. فالألوان تتحمل إذا صح التعبير ما يعجز عنه الصوت، والصوت يغني ما تعجز عنه الألوان. وأظن أن إذا بغينا نشوف بهاء الحقيقية نقدر نقول أنها هي مساحة الصمت بين الصوت والألوان، لأن دون أن أغني ودون أن أرسم هنا كاين بهاء. بهاء ما خلقتش نهار الأول وهي كتغني أو هي كترسم، ولكن بهاء كتسعى لأنها ندير واحد تقاسم مع الجمهور لكل ما هو جميل ولكل ما هو يوحي لثقافتنا وأصالتنا، لأن هذا الرسم والغناء هي تبقى أنشطة عابرة والأصل هو دونها.
1: تمام.
0: أما ما أرسم يعني فهنا هو تكميلة.
1: ربما هنا نعم هنا هنا هنا عفوا على المقاطعة وأتساءل معك سيدة بهاء، ما هو ذاك الشعور الذي لم تستطع المعزوفة أن تغنيه فاضطررت أن ترسميه؟ هل هناك ثمة شعور ربما
0: الشعور هو دائماً شعوري دائما فوق الخشبة أو لا أمام اللوحة هو شعور بتمغربي، شعور بعشقي للحضارة الأندلسية. فإذا مشينا كنشوفوا اللوحات ديالي كلها غتلقى فيها لمسة عن الحضارة، إما غلقوا الزليج، غلقوا الأقواس، غلقوا الباب المغربية، غلقوا الفراش المغربية، غلقوا يعني أنا هاد الشيء هذا كنحس به والله يشهد، كنحس به في الدم ديالي، كنحس به في العروق ديالي. فدائما بهاء تعشق تمغربي بطبيعة الحال بحالي بحال كل مغربي. وفي لوحاتي نجد إشارات واضحة لصنائع الأندلس، لدرجة أن كل لوحة عندها واحد صنعة أندلسية اللي كتوحيلها. هذه هي بهاء.
1: نعم. بهاء، إذا عرضنا لوحاتك على جمهور الطرب وصوتك على جمهور التشكيل، من منهم سيفهمك أكثر؟ من أو يعني أي عمل ربما سيصل بسرعة للجمهور؟
0: والحقيقة هذا سؤال صعب، لأنه الجمهور نحن أمام دائما نكون أمام أصحاب الذوق. فجمهور الطرب أنا يعني كنظن أن جمهور الطرب هو جمهور ذواق وسيشعر بلوحاتي حتى دون فهمها. ممكن يعني لا كانت فيها شيء لمثال اللي هي ما كانت فيها شيء، ولكن غادي يحسوا بها. أنا كنعرف أن الجمهور جمهورنا تبارك الله سواء في المغرب أو خارج المغرب في هذه الألوان التراثية جمهور ذواق، وكذلك بالنسبة لجمهور الفن التشكيلي سيفهم الموسيقى قبل أن يشعر بها حتى. لكن يعني الأسرع وصولا في نظري هو الصوت، لأنه لا يحتاج ترجمة، وما يجمع الجمهورين معا ما يجعل بهاء في صفة بهاء فعلا في كل ميادين هو شيء واحد لا أتنازل عنه، وهو دائما بحال قلت سابقا الصدق والعشق. فأنا لا أغني ولا أرسم فقط هكاك غير بغيت، لا، أنا لا أغني لأسمع ولا أرسم لأرى ولا أدير لأحاسب كذلك. هذا الشيء هذا هو مسائل اللي هي كنحس بها أنا في داخلي، ولكن كنبغي نوصله، كنبغيه يوصل لآخر، كنبغيه أنه يوصل واحد نوع من السعادة حتى يجد فيما أقدمه شيئا يخصه هو. وحقيقة ما يهمني ليس هو التقدير فقط بل رضا الآخر، ولو كان ذلك على حسابي أنا شيء مشكل. إن الفنان الحقيقي والمسؤول الحقيقي والإنسان بصفة عامة الحقيقي هو من يعطي أكثر مما يأخذ،
1: صح،
0: ويبقى سعيدا كذلك. تمام. لأن العطاء بعشق لا يتعز،
1: صح صح،
0: يعطي الروح كي يزيدها.
1: تمام. ويضفي بهاء كما هو اسمك. لو طلبنا منك أن تتركي إرثا واحدا فقط، هل تتركين توقيعك على ميزانية أنقذت مشروعا أم تسجيل

0: مثلا صوتيا لنوبة أنقذت تراثا أم لوحة أنقذت روحا؟ صعب، صعب الاختيار.
1: شوف، هو صعب، صعب الاختيار، وكنتمنى ان نخلي بصمة فنية خاصة او بصمة بهاء.
0: صحيح.
1: واذا كان لابد من الاختيار كنت انا غادي نختار التسجيل الصوتي، لان
0: ممتاز.
1: الارقام تحصر حين تنتهي كل سنة تتسالى، واللوحة حتى هي كتبقى لمن يراها، اللي عنده في داره او اللي عنده في الحوزية دياله، لكن نوبة الترابية تبقى في الارواح عبر الاجيال حتى من لم يلتقوا بي.
0: كموروث شفهي تبقى. صحيح.
1: تماما،
0: صحيح.
1: وهذا هو الحال، يعني احنا حاليا عندنا واحد الموروث شفهي
0: تماما.
1: نوبات اللي هي ادوها هاد الاساتذة الكبار اللي سبقونا في هذا الميدان، وحنا كنمشيو على الخطى ديالهم ان شاء الله.
0: وصلنا للسؤال الصعب في الحلقة. في نهاية كل نقطة تحول نمر ونختم بالسؤال الصعب. سؤالي وكالآتي سيد بهاء، حين تنظرين في المرآة ليلا بعد يوم شاق ما بين المكتب والبروفة والمرسم، من منهن تلوم الأخريين؟ هل تلوم بهاء المديرة، بهاء المطربة لأنها لم تكن أو لأنها ربما قد تكون بمنتهى المشاعر المرهفة، أم تلوم بهاء المطربة، بهاء المديرة لأنها تسرق وقت البروفة وتجعلها أكثر صرامة؟ على من تلقي اللوم؟ على من تلقي اللوم عادة؟
1: هذا سؤال صعب. من الأفضل أن لا تلوم إحداهن الأخرى، من الأفضل.
0: لا، ولكن بين الحين والآخر أعتقد أن هناك لوم عتاب ربما.
1: لابد هذا يجعله عتاب إيجابي. فأظن أن الله العظيم كنظن أننا وصلنا لواحد مع تقدم السن ومع التجربة ومع هذا، أن كنظن أن ما يحدث في تلك اللحظة أمام المرآة هو أن المديرة تعتذر للفنانة عن صرامتها، والفنانة تشكر المديرة لأنها غالبا ما أنها تعشق الفن الغرناطي، وأبقت المرسمة حيا والكورال مؤثرا، لأنني أنا كان أثر مجموعة صوتية كلها نسية.
0: نعم.
1: ثم كان ضمن هذا، من بعد هذا اللقاء عبر المرآة غير كل واحدة فيهم أو لهذا الروح المحركة لهذه الصفات أنها تنفي أمن وأمل.
0: شكرا جزيلا لك سيدة بهاء الروندا. فعلا وجدت أنك سيدة نجحت في فرض نفسها في عالم الطرب الغرناطي، أيضا فنانة موسيقية بامتياز، رائدة في مجالك المالي والإداري، أيضا فنانة بامتياز وفنانة ملهمة في الفن التشكيلي. مرحبا، شكرا جزيلا، نورتيني. شكرا جزيلا لك
1: خديجة. مرحبا، وأنا الأسعد.
0: وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا إلى الملتقى. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله.
0: مرحبا. إذن كانت هذه وهذا برنامج نقطة تحول. أنا خديجة فحيصي أحييكم، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد، مع كامل محبتي.

0: لا ايدي السلطان مولاي الحسن، مولاي الحسن سنة 1881، وكانت واحد القاعدة لبسط السلطة ديالو على القبائل المتمردة آنذاك. والمدينة هي واحد المدينة يعني عندها واحد السور، واحد السور عريق اللي عنده واحد الارتفاع ديال 8 الأمتار، وفيه واحد 56 برج. هاد الأبراج كلها عندنا واحد 5 الأبواب، يعني كي يعني دايرين على السور القديم ديال مدينة تيزنيت. وفي جولة في الداخل ديال مدينة تيزنيت غادي نلقاو بأنه الإنسان إلى يعني اللي غادي لتيزنيت غادي يدخل لهذا السور، كاين واحد المشور، ساحة المشور اللي واحد الساحة عريقة اللي كندخلوا ليها. من بعد فيها واحد الجانب مهم اللي معروف على مدينة تيزنيت هي الفضة. عندنا واحد سوق اللي فيه العديد من الدكاكين فين كتباع فيه يعني الأسواق ديال الفضة. وهذا فيه واحد كذلك واحد الإقامة ملكية كانت تسمى بدار المخزن. ولكن هنا معروف بهذه الحرف التقليدية، ماشي غير يعني كاين دكاكين ديال الفضة، يعني الحرف هذه الحرفة اللي معروفة واللي معروفة في مدينة تيزنيت، ولكن كذلك كاين حرف أخرى مثل الجلد، مثل يعني هذا اللي بابوش ولا اللي كانت غير معروفين في تيزنيت والنواحي.
1: تعددت الروايات التاريخية بشأن أصل اسم المدينة، غير أن الراجح أن هذا الاسم أمازيغي، ولسيدة أمازيغية تحمل نفس الاسم تيزنيت، لتبقى هذه المدينة شاهدة على عمق امتداد الثقافة الأمازيغية في هذه الربوع.
0: عندنا كذلك اللي غادي في الداخل ديال مدينة تيزنيت كاين واحد العين قديم اللي كتسمى عين الزرقاء، اللي هي واحد الغين معروفة في مدينة تيزنيت، وهي القلب النابض ديال مدينة تيزنيت.
1: وفي قلب المدينة القديمة وبين الأسوار التاريخية ينبض أحد أشهر فضاءات تيزنيت، العين الزرقاء. ليست مجرد منبع ماء، بل فضاء ارتبط بذاكرة السكان والزوار على حد سواء.
0: أمام هذه العين كان واحد قصبة سميتها قصبة أغناش، وهي واحد القصبة أثرية اللي بناها واحد القائد تسمى بأغناج. كانت يعني اللي أنه بناها حدا هاد كما قلت لك هاد العين اللي هي واحد القلب النابض ديال مدينة تيزنيت، اللي كان قائد عسكري وبغى بأنه العسكر ديالو يرتاحوا تما. ولكن حاليا هاد القصبة يعني داخل القصبة هو بحال قلتي واحد مركب ثقافي، وغير بعيد على يعني هاد القصبة ديال أغناج عندنا واحد كيتسمى الجامع الكبير، وهو جامع معروف معلمة تاريخية جميلة، واللي كنشوفوا بأن الصومعة وكذلك البناء ديال هذا الجامع عنده واحد بحال الجوامع اللي كنشوفوا في السنغال بحال تومبوكتو أو جوامع مالي أو مهم إفريقية. هذا يعني من بين المعالم اللي كاينين في مدينة تيزنيت، ولكن ما يتوقفش يعني السائح في هذه المحطة. ممكن أن هذه المحطة غادي يمكن يشد الطريق باش يشوف كذلك معالم يعني المغرب العميق.
1: عند بوابة الأطلس الصغير تقع هذه المدينة الساحرة، وفيها تتعانق الجبال مع السهول، وتبدأ ملامح الصحراء في الظهور. عادة تلقب تيزنيت بعاصمة الفضة لما ركمه حرفيوها من خبرة عريقة في صياغة الحلي الفضية، التي بدورها أصبحت جزءا من الهوية الثقافية للمنطقة.
0: نقول بأن السائح خرج من مدينة تيزنيت اللي ممكن يدورها يعني غير في النهار، ولكن بغي يكتشف المغرب العميق، يشد الطريق ديال تفراوت، من بعد غيدور على واحد المنطقة كتسمى تغمي، ويدوز لواحد المعلمة روحية كذلك اللي كنسميوها معلمة سيدي أحمد موسى ومن لا يعرفه، وهي الزاوية الروحية التاريخية ديال الولي الصالح سيدي أحمد موسى، واللي كتبعد على مدينة تيزنيت بحوالي يعني منبع واحد 52 كيلومتر.

0: وهي واحد المعلمة روحية جميلة اللي أسسها الولي الصالح سيدي أحمد موسى. و
1: هل هو
0: هذا
1: مزار يعني مزار هذا المكان؟
0: نعم، مزار صوفي روحي. كنقول بأن سيدي أحمد موسى هو من المؤسسين ديال هاد المعلمة أو هاد المكان الروحي، اللي عنده واحد الإشعاع روحي مهم اللي كيتوافدوا إليه الزوار من جميع مناطق المغرب للتبرك، كذلك على برا. وهذا المزار الروحي يعني في شهر أوت أو شهر 8 يكون الموسم الديني الإشعاعي والروحي والتجاري اللي كنسميوه حنا في الجنوب موسم المقار أو المقار ديال الولي الصالح سيدي أحمد موسى، وكيكون في بين 25 26 27 28 من شهر أوت يعني. وكتكون واحد الهبة ملكية اللي كتجي لهذا الموسم. هذا الولي الصالح سيدي أحمد موسى هو من يعني شيخ صوفي أسس هذه الزاوية اللي من بعد ما دار في يعني في المشرق وقرأ يعني كتاب الله، وعنده عدة يعني مؤلفات. وهو جازولي، تولد في بومروان نواحي ديال الإدوس ملال، من بعد استقر وأسس الزاوية ديالو في سيدي أحمد موسى.
2: ليست تزنيت مدينة للمعالم فقط، بل فضاء للذاكرة الجماعية، حيث تتداخل العمارة والأسواق والحرف التقليدية مع العادات والتقاليد التي ما زالت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
0: بل الموسم اللي كيكون كما قلت لك يعني قريب حاليا يتم الاستعداد لهذا الموسم اللي عنده واحد الإشعاع يعني خارج الوطن، راه ماشي غير معروف جدا هذا الموسم. اولا كتكون اولا كما قلت لك الهبه الملكيه اللي كيجيبها يعني الحاجب الملكي يعني كل عام لهذا الموسم المعروف بسيدي احمد موسى. هو واحد الإشعاع الروحي اللي كيتوفدوا إليه الزوار من جميع قبائل سوس والمناطق المجاورة والمغرب، كتكون فيه واد صلة الرحيم، كذلك الاستحضار الروحي ديال هاد الإرث الروحي ديال هاد الزاوية. وكيكون كذلك واحد الملتقى تجاري كتكون فيه واحد يعني منتوجات تقليدية ومحلية ديال السكينة المجاورة، واحد المحطة استراتيجية كذلك للتبادل التجاري. كذلك كيكون فيه معارض يعني للنساء، وكذلك الإقبال كبير لسوق الماشية والحرف التقليدية، وكذلك المنتوجات الفلاحية. المهم هو واحد التجمع اللي ممكن نقوله بأنه لصلة الرحم أولا، وكاينة تما كذلك واحد يعني المدرسة العتيقة ديال سيدي أحمد موسى اللي فيها حوالي 60 طالب طالب علم، اللي هي معروفة كذلك بأنه هذه الزاوية ماشي هذه الزاوية ولكن المدرسة العتيقة ديال سيدي أحمد موسى معروفة بزاف على الصعيد يعني على الصعيد الجنوب المغربي. وهنا كنستحضروا بأن هذه الزاوية اللي مهم فيها هو أنه هذا الالتقاء ديال الناس اللي كيجيو، وتكون واحد صلة الرحيم، كيكون الناس كيجيو يعني من جميع أنحاء المغرب، ولكن تيتم استقبالهم في بيوت يعني الناس ديال اللي كاينين تما بالغدا ديالهم بالعشاء ديالهم بالمبيت ديالهم يعني كناس يعني كزوار. هذا اولا كيعمل بانه كاين واحد الجانب الاجتماعي اللي مهم اللي حنا حاليا راه كنفتقدوا، الجانب التجاري لانه دوك المناطق كتكون مناطق يعني بعيده، ولكن رغم ذلك كاين كتنشط فيها التجاره في دوك الاحيان، وكذلك داك الجانب الروحي اللي كنقولوا بانه يعني استحضار وقراءه كتاب الله والناس اللي كيجيو يعني كيتلاقاو، الجانب الروحي اللي مهم كذلك. وهنا عاود الانسان الى جا لهاد المنطقه ديال سيدي احمد موسى كاين واحد المسار اخر مهم جدا، واحد المسار تاريخي مهم اللي عنده واحد البعد يعني ارتباط روحي بالزاوية، اللي هو المسار ديال 6 كيلومتر الإليغ. يعني هذه واحد المدينة تاريخية اللي أسسها أنذاك أبو السلس ملالي، وهي مدينة تاريخية كما قلت في قبيلة تضرولد، وهي كذلك عندها واحد علاقة وطيدة سيدي أحمد موسى اللي أسسها يعني من أبناء سيدي أحمد موسى. وهي كتبعد من الجانب الاخر 52 كيلومتر على مدينه تيزنيت، ولكن 6 كيلومتر على الزاويه ديال سيدي احمد موسى، وهي كذلك واحد المدينه قديما، وهي الان قريه عندها واحد الجانب مهم تاريخي اللي أسسها أبو حسن السنالي كما قلت، ولكن كتبوا عليها يعني ناس يعني من خارج الوطن ومن داخل الوطن، اللي مهمة المختار الصوصي كتب عليها إلي قديما وحديثان، وكتب عليها كذلك في الإليغيات، وكذلك كان بول باسكون اللي يعني واحد سوسيولوجي مغربي اللي كتب واحد كتاب مهم جدا اللي هو يعني لا ميزون ديليغ ليستوار سوسيال دو تازروال، يعني دار إليغ وتاريخ الاجتماع لتازروال. الوغ بنتحدث الزائر لهذه المدينه او لهذه المنطقه شنو غادي يشوف. الوغ هذه المدينه او هذه القريه حاليا هي واحد تاريخ مهم ديال الجنوب ككل. كنلقاو فيها واحد القصبه كبيره اللي فيها واحد 5000 متر مربع، اللي داخل هذه القصبه كنلقاو واحد دار كبيره كيقولوها دار العائله، يعني بواحد الزخرفه جميله جدا فيها واحد 24 بيت. وكانت تأم آنذاك كنهضر على واحد الفتره القرن 16 القرن 17 القرن 18 من تاريخ المغرب، من تاريخ الامارات اللي كانوا في المغرب قبل توحيد المغرب. يعني كانت كان فيها هذا الامير التملالي اللي كان عنده جواري تما، وكان

0: الشمس ثم لالي آنذاك. هذا فيها عدة مخطوطات حوالي 5300 مخطوط حول التجارة وحول يعني الأبيعة والأشرية وكذلك حول يعني معروضة يعني العائلة حلت هذه القصبة للزائرين من أجل أن هذا التاريخ تعرف. وكذلك فيها المخطوطات اللي كانوا اليهود كانوا مخطوط تجارة ديال القوافل أو كذلك ديال العلاقات التجارية بين إليغ آنذاك وبين فرنسا وبين هولندا وبين إنجلترا. وكذلك يعني عقود الزواج اللي ماشي غير يعني مكتوبين في يعني في لي مانسكري أو في مخطوطات ولكن كذلك في على الخشب لأن أنا ذاك ما كانش يعني الأوراق يعني كانت نادرة.
1: ولا تقف الحكاية عند العين الزرقاء، فغير بعيد عنها يكتشف الزائر أماكن أخرى أحيانا ببعد روحي وديني.
0: وإلى جانب ذلك هناك كذلك واحد المنطقة واحد المكان واحد الرواق لليهود المغاربة أو الإليغيين اللي كانوا هناك كذلك فيها مخطوطات ديال اليهود الإليغيين وكاين كذلك يعني بعض الألبسة وبعض المنحوتات ديال الأمازيغ يعني واحد المكان مهم يعني يستحق الزيارة. بالنسبة للطفل الأمازيغي اللي هو مهم جدا هو أولا ينطبق كما كنقولوا على المعاش ديال الأمازيغ اللي هو واحد المعاش اللي ممكن نشوفوه حتى في القصبة وفي الأماكن لأنه كتعكس داك المعيشة ديال الأمازيغ مثلا بأنه كان واحد التاريخ اللي كان أولا مشترك بين الأمازيغ وبين اليهود اللي كانوا تما يعني مشترك بحال دابا في المعيش اليومي كنقولوا إحنا عندنا في المطبخ الأمازيغي كنقولوا له أنوال ولكن في المطبخ الأمازيغي كنلقوا بأنه عدة أفرنة يعني كان في أنوال كنقولوا فرن كبير فرن صغير اللي كيجيو العائلة أو يعني كنطيبوا فيه داك الخبز ديال تفرد اللي معروف الآن راه كيدار في مناطق ولكن هو الأصل ديالو أمازيغي يعني من دوك المناطق وكنلقاو كذلك اللباس الأمازيغي اللي هو واحد اللباس متميز اللي كذلك ملي كتكون يعني مثلا في هذه القصبة ديال القصبة إيليغ التاريخية كنلقاو بأن كاين واحد الرواق غير ديال الألبسة الأمازيغية تعكس ديك الألوان ديال الأمازيغ مثلا فيه الأصفر فيه الأحمر فيه الأخضر داك الأخضر اللي كيرمز يعني الخضورة والعشب وهذا والأزرق اللي كيرمز للسماء والأصفر اللي كيرمز كذلك يعني الزرع وهذا يعني كاين واحد هاد الالوان كنلقاوهم ماشي غير في اللباس كنلقاوهم كذلك باننا هنا عندنا كذلك بالنسبه للاسقف كتكون كنسميوها حنا بالامازيغيه كجده يعني السقف ديال يعني المنزل الامازيغي كيكون مختلف كنكونوا فيه كتكون فيه كنسميوه حنا تكجده مع سميتو بالعربيه ولكن كيكون السقف مثلا فيه الخشب وكذلك فيه الوان كذلك نفس الالوان الاخضر والاصفر والاحمر يعني واحد مزيج اللي كيكون مرتبط لا لباسا ولا معاشا ولا كذلك يعني هذا يعني اشياء اللي مشتركه وجميله وكنلقاوها حتى في الاماكن اللي ممكن تكون واحد المزارات يعني تنعكس على العيش اليومي للساكنه المحيطه والساكنه اللي كانت عايشه تماك يعني الامازيغ كاين واحد الافتخار بداك الارث ديالهم وكينعكس حد الان راه كاين واحد يعني بالنسبه للباس امازيغي كيتكون غوفيزيتي ولكن رغم ذلك ما كاينش واحد الاختلاف كثير متجدد وقديم.
1: في تزنيت تبدو المسافات قصيره لكن كل زاويه تختزن قصه وكل حجر يروي فصلا من تاريخ الجنوب المغربي.
0: اولا السائح الاجنبي والسائح المغربي كذلك السياحه الداخليه الان كاين واحد التفكير مختلف باننا اولا خصنا نكتشفوا المغرب العميق نكتشفوا التاريخ ديالنا نكتشفوا الارث ديالنا نكتشفوا داك التاريخ يعني الغني المشترك كان واحد التاريخ امازيغي تاريخ عربي

0: تاريخ صحراوي، تاريخ يهودي المغرب، راه فيه واحد المزيج، ذاك البعد الافريقي اللي كاين، يعني مزيج من الثقافات كتكتشفها غير في واحد الثقافه واحد. مثلا في ايليا كتكتشف هذا المزيج، كاين هذا المزيج المشترك، وهذا المزيج المشترك راه كيكون واحد الثقافه يعني منفرده. الوغ كان نقولوا بان هذا السائح كيجي اولا يكتشف المغرب العميق، كيجي يكتشف اولا، ثانيا كيجي يكتشف يعني التاريخ ديال الجدود، والتاريخ ديال ديال ديال ديال الامازيغ، والتاريخ يعني داك التاريخ الجميل البسيط البسيط، ولكن اللي كيكون عنده واحد التجدد في هذا في التاريخ وفي الامتداد. لان السائح ايلونا يعني ما كايناش ديك الثقافه مازال بزاف ديال انه نمشي للمدن، نعم غندوز للمدن عند البحر ولي دي زوتيل هذا، ولكن خصني اولا نعرف التاريخ ديالي. اللي كيفرحني انه في هاد القصبات وفي هاد المغرب العميق الناس دابا راه كيجيبوا ولادهم باش يعرفوهم التاريخ ديالهم. يعني لا يمكن بانه تكون انك ابن منطقه ولا ابن هاد البلد الجميل وانك كاين اجنبي يجي يهضر لك على واحد المنطقه في المغرب وانت ما عارفهاش. يعني حاليا الحمد لله كاين واحد الاقبال في السياحه الداخليه على هذه المناطق التاريخيه، على هذا المغرب العميق. على كذلك كنشوفوا بانه ماشي غير السائح ولا السياحه الداخليه، كاين كذلك بانه كتكونوا رحلات ديال المدارس وديال الجامعات. بالنسبه لإيليغ كذلك كاين طلاب اللي كيجيو كيبحثوا، كاين يعني طلبه ديال الماستر وديال الدكتوراه وديال اللي كيبغي وابحاث، وكيجيو لديك المنطقه وكيكتشفوا. وهذا كينمي بانه التاريخ ديالنا ما يتنساش. ونهضر على السائح كذلك اللي كيجي لتما، كيجي كيبغي بانه يعيش ديك الحياه البسيطه، داك الخبز ديال تفرنوت، يشم داك الريحه ديال الفيق بكري، ويشم داك الريحه ديال الهواء النقي، بانه يدور في ديك القصبه. كما قلت لك كتجي لديك المنطقه كتدخل لهذه القصبه بحال الا انت راه داخل في واحد القرن 17 ولا القرن 18. يعني كاين داك كتدخل القصبه كتشم ديك الريحه ديال البناء القديم. يعني ما كاينش داك البناء الجديد اللي هو حاليا، يعني حتى داك البناء القديم اللي كيكون الحال سخون راه هو كيبرد. يعني داك الطابع اللي كانوا الناس قدام ولا لي ماسون قدام بناو به ديك المنطقه عجيبه جدا. ملي كيسخن الحال كتلقى ديك البلاصه بارده، وملي كيبرد الحال كتلقاها سخونه. يعني داك الطابع القديم جميل جدا، وكنشوفوا بانه اغلب السياحه الداخليه اللي الان اللي نورمالمون قبل كانوا غير السياح الاجانب، ولكن الحمد لله كان واحد الاقبال كبير الان على السياحه، يعني السياحه الداخليه المغاربه ديالنا، يعني من جميع انحاء المغرب اللي كيجيو يكتشفوا هذه المنطقه بانهم قراو عليها ولا يعني سمعوا عليها من منابر ولا من الناس اللي كانوا فيها، وكيجيو كيكتشفوا المغرب وكيكتشفوا التاريخ المغرب، وكذلك هذا الزخم التاريخي الامازيغي الصحراوي العربي والامتداد الافريقي ديال هذه المناطق ديالنا.
1: زياره تزنيت ليست مجرد محطه سياحيه، بل رحله في مدينه نجحت في الحفاظ على شخصيتها الخاصه، من أسوارها العتيقة إلى أسواقها التقليدية، ومن صياغة الفضة إلى الثقافة الأمازيغية. تقدم المدينة نموذجا لمغرب يجمع بين الأصالة والتجدد.
0: بهذه المنطقة الرسالة اللي ممكن نحرص أنه يعني هذه المنطقة غيكون الإنسان اللي غادي يزورها غادي يكتشف يعني تاريخ الأمازيغ، تاريخ سلطاني من تيزنيت لسيدي احمد بن موسى، يعني داك العبق ديال الروحي الروحي والتجاري. من بعد غيزور إلي عبق التاريخ الامتداد الافريقي، الارث يعني التاريخي، يعني واحد التراث مادي ولا مادي، تاريخ اخر جميل من المغرب ديالنا العميق والمتجدر الإفريقي، كما قلت العربي الأمازيغي، يعني اللي متعدد الثقافات.

هي باختصار مدينة تيزنيت لا تكتفي بأن ترى بل بأن تعاش بكل تفاصيلها. كانت هذه بطاقة اليوم حملتنا إلى تيزنيت، حيث يلتقي الماء بالتاريخ وتروي الفضة حكاية مدينة حافظت على ذاكرتها عبر الزمن. شكرا للدكتورة عائشة بودميعة، باحثة في التراث والثقافة المغربية والأمازيغية، على كل هذه المعلومات والمعطيات حول هذه المدينة والمناطق المحاذية لها. وعلى هذه الإيقاعات تنتهي رحلة اليوم. إلى العدد المقبل، إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: نوردين قجان في تقديم الموجز نستهله من مونديال 2026 وتأهل المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الكندي ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع المنتخب الفرنسي بملعب بوسطن في الولايات المتحدة. وبصم المنتخب المغربي على شوط ثاني تمكن فيه رفاق عز الدين أوناحي من توقيع ثلاثية في الشباك الكندية، أمر زكته عديد الصحف الدولية منها ليكي بول غارديان ولوموند، حيث تم الاثناء على مستوى الأسود وقدرتهم على فرض الإيقاع على جميع الخصوم. ومساء اليوم تتواصل مباريات دور الثمن النهائي على الساعة 9:00. البرازيل تواجه النرويج في مباراة حارقة لحسم بطاقة التأهل الثالثة صوب دور ربع النهائي. حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026 اعتمادا على معطيات مرتبطة بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال. الخطورة القصوى في أقاليم بركان، الناظور، توريرت، قرسيف، إفران، تونات، تازة، خنيفرة. الخطورة المرتفعة في أقاليم شفشاون، فحص أنجرة، العرائش، وزان، طنجة، أصيلة، تطوان، جرادة، وجدة، أنجاب، فاس، القنيطرة، الرباط، سلا والصخيرات. فيما الخطورة المتوسطة في أقاليم الحسيمة، دريوش، مكناس، الحاجب، صفر، وسيدي قاسم والخميسات. غاب مجتبى خامنائي خليفة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي عن جنازة والده بعدما أقيمت اليوم في طهران بحضور ثلاثة من إخوته. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنائي وهم يؤدون صلاة الجنازة أمام النعوش الموضوعة في الفناء الواسع بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران. أرجعت السلطات السورية اليوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي. وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى بعد أيام من استكمال تشكيلة تعيينه من طرف الرئيس أحمد شرع بعدما عين آخر 70 عضوا، عفوا، فيما بموجب مرسوم رئاسي لينضموا إلى الأعضاء الذين اختيروا عبر هيئات ناخبة محلية وفق آليات مؤقتة لا تتضمن اقتراعا عاما مباشرا.

0: قتل 14 جنديا يمنيا في هجوم شنه متمردون حوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. مصادر عسكرية يمنية أكدت أن الحوثيين سيطروا لفترة وجيزة على مواقع للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا خلال الاشتباكات التي اندلعت في وقت متأخر الجمعة قبل شن هجوم مضاد لاستعادتها انتهى فجر السبت. ختام الموجز من البطولة الوطنية والجولة الحاسمة والأخيرة. المغرب الرياضي الفاسي متصدر البطولة، يكفي الفوز لنيل لقب البطولة في مباراته المرتقبة مساء اليوم ضد أولمبيك تشيرا على الساعة 6 بملعب فاس الكبير، فيما يرحل المطارد بفارق نقطتين نهضة بركان صوب الجديدة لمواجهة الدفاع الحسني وعينه على الانتصار وانتظار تعثر الماس للانقضاض على البطولة. الجيش الملكي المتخلف بدوره عن الماس بفارق نقطتين يواجه نهضة الزمامرة بنفس الطموح، فيما أولمبيك أسفي أول مغادري قسم الصفوة يواجه الرجاء الرياضي صاحب المركز الرابع. اتحاد توارقة صاحب المركز الرابع عشر يبحث عن فرص الانعتاق في مباراته الأخيرة ضد الوداد الرياضي، فيما اتحاد يعقوب المنصور صاحب المركز قبل الأخير يواجه الفتح الرباطي وحسنة أكادير تلاقي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة ضد النادي المكناسي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات طيبة على ميديا. إلى اللقاء.
1: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
2: Summer Tracks Weekend.
3: Summer Tracks. Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: اكوا فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى اتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار اكوا فينا، خذ الوقت الاساسي.
1: انتم في الاستماع لميدي ان، موجز الرابعه.
2: أردن جان في تقديم الموجز، نستهله من مونديال 2026 وتأهل المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الكندي مساء أمس، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع المنتخب الفرنسي بملعب بوسطن في الولايات المتحدة. وبصم المنتخب المغربي على شوط ثاني تمكن فيه رفاق عز الدين أناحي من توقيع ثلاثية في الشباك الكندية، أمر زكته عديد الصحف الدولية منها ليكيب والغارديان ولو موند، حيث تم الإثناء على مستوى الأسود وقدرتهم على فرض الإيقاع على جميع الخصوم. ومساء اليوم تتواصل مباريات دور ثمن النهائي. على الساعة 9 البرازيل تواجه النرويج في مباراة حارقة لحسم بطاقة التأهل الثالثة صوب دور الربع النهائي. حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، اعتمادا على معطيات مرتبطة بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال. الخطورة القصوى تسجل في أقاليم بركان، الناظور، توريرت، قرسيف، إفران، تونات، خنيفرة، الحوز، الصويرة، قدير دوتنان وتالودان، فيما الخطورة المرتفعة في أقاليم شفشاون، فحصن، جرال، عرائش، طنجة، صيلة، تطوان، الماضي، قلفنيدق، جرادة، فاس، القنيطرة، تمارة، الزلال، بني ملال، شيشاوة وميدلت، فيما الخطورة المتوسطة الحسيمة، الدريوش، مكناس، الحاجب، بولمان، صفرو، سيدي قاسم، الخميسات. غاب مجتبى خامنائي خليفة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي عن جنازة والده بعدما أقيمت اليوم في طهران بحضور ثلاثة من إخوته. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنائي وهم يؤدون صلاة الجنازة أمام النعوش الموضوعة في الفناء الواسع بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران. قتل 16 جنديا يمنيا في هجوم شنه المتمردون الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. مصادر عسكرية يمنية أكدت أن الحوثيين سيطروا لفترة وجيزة على مواقع للقوات الموالية للحكومة خلال الاشتباكات التي اندلعت في وقت متأخر الجمعة قبل شن هجوم مضاد لاستعادتها انتهى فجر السبت. أعلنت الصين وروسيا أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين غدا، وستشارك القوات البحرية للبلدين في مناورات البحر المشترك 2026 في المياه والمجال الجوي قبالة تشينغداو، وهي ميناء عسكري رئيسي ومنتجع ساحلي في شرق الصين، حسب ما ذكر بيان لوزارة الدفاع الصينية، معتبرة المناورات تأتي استجابة للتحديات الأمنية وحماية السلام الإقليمي. يرتقب مساء اليوم اتخاذ قرار بشأن الإبقاء أو عدم الإبقاء على المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، المفترض أن ينتهي غدا في منطقة بيرني أوريونتال، حيث يندلع حريق واسع على ما أفاد محافظ الإقليم. وأتى الحريق المندلع في الإقليم حتى الآن على نحو 1500 هكتار، ويقع على بعد نحو 70 كيلومترا من بلدة أونغل، حيث من المقرر أن يصل المتسابقون قرابة الساعة 5 في ختام المرحلة الثالثة من طواف فرنسا.

0: الموجز من البطولة الوطنية والجولة الأخيرة والحاسمة، المغرب الرياضي الفاسي متصدر البطولة، يكفي الفوز لنيل اللقب في مباراة المرتقبة مساء اليوم ضد أولمبيك تشيرا على الساعة 6 بملعب فاس الكبير، فيما يرحل المطارد بفارق نقطتين النهضة البركانية صوب الجديدة لمواجهة الدفاع الحسني المحلي، وعينه على الانتصار وانتظار تعثر الماس للانقضاض على البطولة. الجيش الملكي المتخلف بدوره عن الماس بفارق نقطتين يواجه نهضة الزمامرة بنفس الطموح، فيما أولمبيك آسفي أول مغادري قسم الصفوة يواجه الرجاء الرياضي صاحب المركز الرابع. اتحاد تورقا صاحب المركز الرابع عشر يبحث عن فرص الانعتاق في مباراته الأخيرة ضد الوداد الرياضي، فيما اتحاد يعقوب المنصور صاحب المركز قبل الأخير يواجه الفتح الرباطي، وحسنية أكادير تلاقي الكوكب المراكشي اتحاد طنجة ضد النادي المكناسي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميدي 1 ياوندي 96.2 باماكو 100.3.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أردني كجان في تقديم الموجز. نستهله من مونديال 2026 وتأهل المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على نظير الكندي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع المنتخب الفرنسي بملعب بوسطن في الولايات المتحدة. وبصم المنتخب المغربي على شوط ثاني تمكن فيه رفاق عز الدين أناحي من توقيع ثلاثية في الشباك الكندية، أمر زكته عديد الصحف الدولية منها ليكيب والغارديان ولوموند، حيث تم الإثناء على مستوى الأسود وقدرتهم على فرض اللقاء على جميع الخصوم. ومساء اليوم تتواصل مباريات دور ثمن النهائي على الساعة 9، البرازيل تواجه النرويج في مباراة حارقة لحسم بطاقة التأهل الثالثة صوب دور ربع النهائي. حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، اعتمادا على معطيات مرتبطة بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال. خطورة قصوى من المرتقب أن تسجل في أقاليم بركان، الناظور، تورير، تقرسيف، إفران، تونات، تازة، خنيفرة، الصويرة. خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون، فحص أنجرة، العرائش، وزان، طنجة أصيلة، تطوان، القنيطرة، الرباط، سلا، صغيرات، تمارة، أزيلال، بني ملال، شيشاوة، ميدلت، فيما الخطورة المتوسطة في أقاليم الحسيمة، دريوش، مكناس، الحاجب، بولمان، صفرو، سيدي قاسم، الخميسات. غاب مجتبى خامنائي خليفة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي عن جنازة والده بعدما أقيمت اليوم في طهران بحضور ثلاثة من إخوته. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنائي وهم يؤدون صلاة الجنازة أمام النعوش الموضوعة في الفناء الواسع بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران. قتل 16 جنديا يمنيا في هجوم شنه المتمردون الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. مصادر عسكرية يمنية أكدت أن الحوثيين سيطروا لفترة وجيزة على مواقع موالية للحكومة خلال الاشتباكات التي اندلعت في وقت متأخر الجمعة قبل شن هجوم مضاد لاستعادتها فجر السبت. أعلنت الصين وروسيا أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين غدا، وستشارك القوات البحرية للبلدين في مناورات البحر المشترك 2026 في المياه والمجال الجوي قبالة تشينغدا، وهي ميناء عسكري رئيسي ومنتجع ساحلي في شرق الصين. يرتقب مساء اليوم اتخاذ قرار بشأن الإبقاء أو عدم الإبقاء على المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية المفترض أن ينتهي غدا في منطقة بيرني أوريونتال، حيث يندلع حريق واسع على ما أفاد محافظ الإقليم. وأتى الحريق المندلع في الإقليم حتى الآن على نحو 1500 هكتار ويقع على بعد نحو 70 كيلومترا من بلدة أونغل، حيث من المقرر أن يصل المتسابقون قرابة الساعة 5 في ختام المرحلة الثالثة من طواف فرنسا. ختام الموجز من البطولة الوطنية والجولة الحاسمة والأخيرة، المغرب الرياضي الفاسي متصدر البطولة، يكفي الفوز لنيل لقب البطولة في مباراته المرتقبة مساء اليوم ضد أولمبيك تشيرا على الساعة 6 بملعب فاس الكبير، فيما يرحل المطارد بفارق نقطتين نهضة بركان صوب الجديدة لمواجهة الدفاع الحسني، وعينه على الانتصار وانتظار تعثر الماس للانقضاض على البطولة. الجيش الملكي المتخلف بدوره عن الماس بفارق نقطتين يواجه نهضة زمامرة بنفس الطموح، فيما أولمبيك أسفي أول مغادري قسم الصفوة يواجه الرجاء الرياضي صاحب المركز الرابع. اتحاد تورغا صاحب المركز الرابع عشر يبحث عن فرص الانعتاق في مباراته الأخيرة ضد الوداد الرياضي، فيما اتحاد يعقوب المنصور صاحب المركز قبل الأخير يواجه الفتح الرباطي، وحسنية أكادير تلاقي الكوكب المراكشي اتحاد طنجة ضد النادي المكناسي. بهذا نصل وإياكم.

0: معكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
2: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طول مطيشة، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: Certaines entreprises s'adaptent au changement, d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin, une nouvelle génération arrive. Thanks by Caixa Bank. 1er juillet 2026, Tanger.
4: Aquafina, naqsam sodium, w katعاونني نريكوبيري مراسبو و نيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار Aquafina و خذ الوقت الاساسي.

الخامسة والدقيقة السادسة باستوديوهات ميدي أم بطنجة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات إلى عدد جديد من برنامج استوديو الرياضة.

0: صعيب. اهم حاجه التاهل درناه في روميميطه صعيبه، دوزياميطه درنا داكشي اللي خصو يدار تاهلنا، وديما ديما مغرب وفرنسا الدجاج هاجي وناكلو
1: ديما مغرب عقبال فرنسا ان شاء الله.
2: كنشكروا المنتخب وكنشكروا الطقم وكنشكروا محمد وهبي، وحنايا ما يوصلوناش، عندنا ملك عظيم وعندنا مغرب عظيم.
3: راشدي كيشجع من هيوستن وانا كنشجع من المغرب وديما مغرب.
4: الماتش كان واعر، الشوط الاول تخلعنا بزاف ما قدرناش كاع نتحركوا، ولكن الحمد لله المدرب بدل التكتيك في الشوط الثاني.
5: هكذا كانت فرحة الجماهير المغربية، هكذا عم الفرح بعد الانتصار، بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي بالأمس في ليلة أخرى من ليالي الفرح صنع الأسود هناك في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. الفوز على كندا بثلاثية نظيفة وعبور أسود الأطلس نحو دور ربع النهائي لمواصلة كتابة هذه الملحمة المونديالية. المنتخب المغربي الذي يتأهل للمرة الثانية تواليا إلى ربع النهائي ليكون أول منتخب إفريقي وعربي يحقق مجددا هذا الإنجاز. نتوقف عند تأهل المنتخب المغربي مطولا في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة عن الرهان، أيضا في اللقاء القادم أمام منتخب الفرنسي سيكون العنوان الأبرز في هذا العدد، أيضا عين على منافسات البطولة الاحترافية المغربية في جولتها الأخيرة، ومن سيكتب اسمه متوجا باللقب. صراع رباعي، فريق الماس يملك فرص التتويج باللقب والعودة إلى اعتلاء عرش أندية البطولة الاحترافية المغربية 41 سنة بعد تتويجه الأخير. ذلك تلكم هي العناوين البارزة في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة، يسعدنا أن نكون خلاله برفقتكم. طاقم إعداد البرنامج مخرج العدد زميلنا عصام هنا في خدمتكم في الاستوديو، زميلي محمد عميمي محدثكم الحسن جابري. مساء الخير سي محمد.
6: مساء الخير الحسن. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média dans la joie et dans la bonne humeur évidemment après cette qualification de la sélection marocaine en quart de finale de la Coupe du Monde, victoire écrasante 3-0 contre le Canada. Et ben, vous avez tout dit Hassan tout à l'heure, on va essayer de décortiquer un peu cette victoire marocaine. Le Maroc donc affrontera lors du prochain tour la France, évidemment c'est un remake de cette demi-finale de la Coupe du Monde 2022 où le Maroc s'était

0: incliné 2-0. Un match donc de revanche pour les hommes de Mohamed Ouahbi qui espèrent donc rallier les demi-finales pour la deuxième fois consécutive dans leur histoire. On va essayer donc de parler de la performance, de la prestation d'un certain nombre de joueurs. Une première mi-temps donc un peu décevante pour le Maroc. Le Maroc qui a retrouvé ses esprits et les ressources nécessaires pour essayer de battre cette équipe canadienne. Victoire donc méritée de la sélection marocaine qui poursuit donc l'aventure dans ce mondial.
1: On va parler dans ce numéro de l'image que le منتخب المغربي في هذا اللقاء ونستشرف ايضا الصوره في اللقاء القادم امام المنتخب الفرنسي. يسعدنا مجددا في هذا العدد ان استقبل المدرب المغربي الشاب امين عمور لتحليل اداء المنتخب المغربي. امين اهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوه. امين سنجدد الاتصال بالإطار المغربي الشاب أمين عمور من أجل يعني قراءة في هذا التأهل, تأهل المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الكندي بالأمس بمدينة يوستن الأمريكية. المنتخب المغربي الذي عرف كيف يسير هذه المباراة, الأمور بدت صعبة في الشوط الأول من المباراة, كان هناك ضغط كبير من المنتخب الكندي في ظل غياب الحلول على جميع المستويات بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي, بدليل أن المنتخب لم يقم بأي محاولة في هذا الشوط. إن احتسبنا ربما تسديدة لسفيان رحيمي لكن غابت الحلول في الشوط الأول, بل أكثر من ذلك المنتخب الكندي كان بإمكانه أنه يفتتح النتيجة في مناسبتين أو ثلاث, لكن المنتخب المغربي بتوفره على حارس بارز, حارس من بين الأبرز حاليا على المستوى العالمي ياسين بونو, عاد المنتخب المغربي وجعله يبقى في المباراة يحافظ على حظوظه قبل أن يتحول المشهد في النصف الثاني من المباراة. الناخب المغربي والطاقم التقني للمنتخب المغربي قرأ على النحو الأمثل طريقة لعب المنتخب الكندي ليتحول الأداء بتوهج كبير في الشوط الثاني, ولحسن حظ المنتخب المغربي أنه نجح في التسجيل في أولى دقائق النصف الثاني من يعني ضربة خطأ, والكرات الثابتة شكلت الحل. حكيمي افتجاه أوناحي الذي تميز, سجل الهدف الأول سجل الهدف الثاني وكان عريس ليلة أمس هناك بمدينة يوستن, قبل أن يضيف سفيان رحيمي الهدف الثالث وينهي هذه المغامرة المونديالية لكندا ويعبر درج آخر أو خطوة أخرى بالنسبة للمنتخب المغربي في هذا المونديال. نستعيد التواصل مع أمين عمور. أمين أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: شكرا على الاستضافة سي حسن ومسي على جميع الزملاء في ميديا.
1: مرحبا أمين. إذن المنتخب المغربي بالأمس ظهرت شخصيته القوية, هذه الشخصية التي بدأ يفرضها على الخصوم, بل والشخصية التي تجعله يحقق الفوز حتى في أسوأ ظروفه بعض الأحيان. لاحظنا شوط أول انعدمت خلاله الحلول, بل كان شوط هو الأسوأ للمنتخب المغربي ولمحمد وهبي منذ تسلمه يعني قيادة الأسود, لكن لاحظنا هذه الشخصية في المنتخب المغربي في الشوط الثاني. ماذا تغير في تقديرك بين الشوط الأول والشوط الثاني في المنتخب المغربي حتى يصنع هذا التوهج ويجد الحلول ويلعب بهذه الفاعلية التي لحسن الحظ حضرت في الشوط الثاني؟
2: صحيح, بالنسبة للشوط الأول كانت من المشاكل كندا طبعا كانت تضغط بشكل كبير, والمهاجمين كانوا لكندا سهلنا لهم المأمورية شيئا ما, لأن بوعدي والعناوي كانوا متواجدين أمامهم بدون عامل مفاجأة, والمدافعين سواء ديوب ولا حلحال لا يتقدمون بالكرة, وبالتالي المدورات والعمل الذي رأيناه كان ملموسا في اللاعب التموضعي, لأنه حتى لو كنا في الشوط الأول لا نستعمل الكرة بطريقة صحيحة, وأرجع ذلك يعني خجل المدافعين, كانت عندنا التفوق العددي 3-2 أمام متوسطي الميدان لكندا, لكن ما عرفناش نفعلوا ذاك التوسط ذاك الزيادة العددية اللي درناها أمام كندا. بينما الشوط الثاني الشيء الذي تغير هو بأن أناحي

0: نزل بعض الأمطار. في كرة القدم 3 متر 4 متر تفرق. وهبي قام بنفس واصل على نفس المبادئ، ولكن تمركز أناحي الذي كان في الخلف أكثر أصبح يعطي بوعدي كذلك حرية أكثر في أخذ الكرة والتقدم بها، وبالتالي لعب أيضا بإبراهيم كلاعب في العمق وترك الجهة اليمنى لأناحي وحكيمي ووجود إبراهيم، ومن ثم وجدنا اللاعب الحرفة كل مرة كان الظهير في حيرة من أمره، هل أخرج على أناحي أم أغطي في الظهر عندي حكيمي عندي إبراهيم، ومن هنا صنعنا تفوق عددي قطري ما يسمى الدياغونال سوبريوريتي، وهذا الشيء فرق كثيرا. الشوط الأول في المرات القليلة التي صنعنا فيها الفارق هو عندما كان عناوي بين حكيمي مرة أخرى هذه الجهة اليمنى وديوب، وهذا كان يخرج المهاجمين عكس أن يجد أمامهم دائما المتوسطين الميدان، فهذا كان لا يصنع عامل المفاجأة
1: تماما. وفي نهاية المطاف لاحظنا هذا التطور، وتصور ربما الجديد هو نقول تغيير في إطار استمرارية في الشوط الثاني. صحيح ما وجدناش الحلول في الشوط الأول، لكن ما غيرناش أمور كثيرة في الشوط الثاني، لأنه مع البداية اتضح بأن محمد وهبي درس جيدا الأخطاء التي ارتكبت في الشوط الأول. مدرب منتخب كندا تحدث في الندوة الصحفية أنه المنتخب الكندي لم يكن يستحق هذه النتيجة بالنظر لما قدمه لاعبوه على مستوى الاندفاع البدني على مستوى الاندفاع في هذه المباراة، لكن في نهاية المطاف وهبي قرأ تكتيكيا جيدا المنتخب الكندي. ماذا قال وهبي بخصوص هذه النقطة بالذات في الندوة الصحفية؟ نستمع إليه ونعود لمواصلة حديثنا.
2: Dans l'intensité, ils ont été bons, ça il faut le dire. Mais ils ont été bons les 90 minutes, les 98 minutes. Et par contre, qu'ils aient été meilleurs, c'est difficile de dire ça quand vous perdez 3-0. Il faut oser. Mais je pense qu'ils ont eu, il y a eu un arrêt de Bounou, vraiment, on peut dire déterminant. Il y a une frappe de loin et surtout un arrêt. Sinon, on était meilleurs en deuxième mi-temps, mais l'intensité était la même. Leur intensité était la même en deuxième mi-temps, mais ils étaient moins performants. C'est-à-dire que les choses qu'on a changées, ça a fait la différence. On a beaucoup plus, mieux contrôlé, je l'ai dit tout à l'heure, leur pression. Ils n'arrivaient plus à nous presser parce qu'on ne jouait pas dans leur zone de pression. Et puis, on a eu de la profondeur aussi. Ça les a forcés un peu à défendre en reculant, et on savait qu'ils avaient du mal à ce niveau-là. Mais en termes d'intensité, c'est clair que c'est une très bonne équipe. Ils étaient bien organisés, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas photo quand même.
1: الاندفاع كان من المنتخب الكندي، لكن افتقال الحلول، الأمر الذي وجده محمد وهبي، وهو هذا هو الجميل في المنتخب المغربي. في كل مرة محمد وهبي يفاجئنا بقراءة الجيدة ويرجع الفضل لكل المجموعة، وأيضا يخرج أفضل ما في اللاعبين. لاحظنا كيف توهج أناحي في الشوط الثاني، أيضا كيف توهج أيضا بأداء مميز إبراهيم بتمريرتين حاسمتين مجددا، أيضا رحيمي تغييرات في الوقت المناسب، دخول سفيان أمرابط في الشوط الثاني أعطانا يعني أكثر تحكم في وسط الميدان، ولم نلاحظ هذه السيطرة المنتخب الكندي، وأيضا دخول شمس الدين الطالبي يعطينا الفارق في كل مرة، لأن التمريرة المفتاحية في الهدف الثالث هي التي منحت المنتخب المغربي هذا الهدف، وكان مصدر الهدف بهذه الانطلاقة المميزة. يعني قراءة جيدة وحلول دائما تثبت نجاعتها أمين لدى محمد وهبي.
0: محمد وهبي من المدربين الذين يشتغلون بجد في المعسكرات، يدرس المنافسين من المدرسة الجديدة، وكما تعرف بالنسبة لمحمد وهبي مشكلة حل هكذا تعامل براغماتي مع مجريات المباراة، يحضر السيناريو الأول السيناريو الثاني الثالث، وهذه هي كرة القدم العصرية كما نقول، تحضير الواتف ماذا لو. كما تعرف كل مدرب يجب أن يحضر ما يسمونها الإنجليز the W's how and what, plus what if، يعني what when where. ومحمد وهبي دقيق جدا في تمرير هذه الأمور، في حتى المدورات لديها وقت، ليست في أي وقت تتم، حتى يعني مؤشرات المدورات يشتغل عليها بدقة.
1: دخول أمرابط أكبر مثال في هذه المباراة.
0: بالفعل دخول أمرابط أعطانا شيء من التوازن، الشيء الكبير.

0: كثير حتى مرابط يعني ليس فقط في استرجاع الكرة ولكن حتى في تمريرات مفتاحية منها مثلا التي أعطاها لأوناحي وكسر ضغط المنتخب الكندي وتمكن أوناحي من اللف وتوجيه اللاعب إلى الأمام. كان ممكن أن يزيد بها لأن كان أمامه الكثير من الملعب لكن في آخر المطاف وهبي قدم دروس كثيرة في هذه الكأس. دائما التعامل صحيح مع المشاكل التكتيكية وهذا لاحظناه حتى في كأس إفريقيا للشباب وكأس العالم للشباب. دائما لديه نرى بأنه يحضر للمنافس وأيضا لديه تعامل في البنش جيد جدا مع جميع الستاف وهناك تكامل في وجد الحلول بفضل الله.
1: وهذا هو الجميل أنه دائما يرجع الفضل التعامل كل الطاقم التقني. يتحدث مع مساعد ساكرامينتو أيضا مع يوسف حاجي محمد وهبي الذي أثنى على ياسين بونو ونحن نثني على ياسين بونو ولا يكفي الإشادة بياسين بونو لأنه يقدم في كل مرة رفقة المنتخب يظهر بأنه أحد أعمدة هذا المنتخب. ياسين بونو تحدث بالأمس فعقاب الفوز والتأهل أمام منتخب كندا وهو الذي أبقى المنتخب المغربي في المباراة بتصديات الحاسمة في شوط الأول. ياسين بونو بعد التأهل على حساب منتخب كندا.
2: كنشكر صاحب الجلالة على الرسالات التي رسل لنا باش يدعمنا. إحساس كبير صراحة باش الواحد يكرر الإنجاز الوصول للربع النهائي فكبير بالنسبة لنا. كنبغي نهني كاع اللاعبين صراحة اللي داروا واحد المجهود كبير. المباراة ما كانتش سهلة, الخصم كان في مستوى كبير فالحمد لله. كنبغي نهني يعني كاع الشعب المغربي, تحية لكاع شي واحد اللي هز يعني هاد البلاد في قلبه وكيغير عليها ويعني من غير الناس اللي تيجيو هنا وتتفرجوا يعني هذوك الناس اللي يعني في المغرب اللي ما قادرش يجي. وصراحه داك الصور تياثروا فينا لان كنحسوا بالحب ديالهم يعني بعد النظر على النتيجه. كاين واحد الناس في المغرب اللي ديما تشجعوا المنتخب وتيبغيو الكره المغربيه وتيبغيو اللاعبين ديالهم. كنبغيو نوجه لهم التحيه تا هما حيت يعني داك الصور تياثروا في اللاعبين وكيحمسوهم بزاف.
1: وحنا كنوجه التحية لياسين بونو الابن وخريج المدرسة المغربية مدرسة الوداد الرياضي, المدرسة المغربية التي على مستوى التكوين بدأت تعطي ثمارها على مستوى الأندية وأيضا على مستوى أكاديمية محمد السادس. مسجل هدفي الأمس عز الدين أوناحي الذي اختير بالمناسبة أفضل لاعب في اللقاء خريج أكاديمية محمد السادس, بالإضافة لسفيان رحمي ابن فريق الرجاء الرياضي اللاعب الحالي لفريق العين الإماراتي أكاديمية محمد السادس على مستوى التكوين التي تثبت جودة التكوين. مجموعة من الأسماء أثبتت ذلك في المونديال الماضي وأيضا في هذا المونديال.

0: يا محمد وهبي تحدث عن هذا الأمر في الندوة الصحفية، نستمع إليه ونعود لمواصلة حديثنا.
1: Ounahi, c'est un pur produit de l'Académie Mohamed VI. Je l'ai dit, je le répète, tout ce qui nous arrive aujourd'hui au Maroc, c'est grâce à la vision de notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ça fait maintenant quelques années, de nombreuses années, qu'il a énormément investi pour le football et surtout cette Académie Mohamed VI, qui nous, je suis bien placé pour en parler. On a été champion du monde du vin avec beaucoup de joueurs venant de l'Académie. Donc nous, on est très reconnaissants par aussi les produits venus du Maroc. Il y en a et il y en aura encore beaucoup.
0: التكوين الجيد هو السبيل لتحقيق النتائج، وأكاديمية محمد السادس تثبت جودة التكوين التي تتوفر عليها. عز الدين أوناحي مثال على ذلك، وما قدمه محمد وهبي رفقة المنتخب المغربي، المنتخب الشباب، والتتويج التاريخي باللقب العالمي، أمور يعني تؤكد هذا المسار الذي يسير فيه المغرب. يعني أمين هذا التكوين وهذا، ربما نقول هذا الخليط وهذا المزيج بين لاعبين مكونين في المغرب، أيضا مكونين على أعلى مستوى في الخارج، لما لاعبين يمارسون في أعلى المستويات. أشرف حكيمي تجده يلعب في الدفاع مع لاعبين يعني خريجي الأكاديمية، رفقة نايف أجرد، رفقة سفيان رحيمي. أمر جيد أننا نشوف هذا التجانس، ونشوف أيضا قيمة التكوين عندنا في المغرب. أمين، هذا الشيء كيفرح وكيخلي أنه هذا الجيل والأجيال القادمة أنها تمشي في هذا التوجه.
2: أكاديمية محمد السادس فهي أكاديمية اللي أعطت اللاعبين كبار، وهي كما كان قولوا بأن إلى الآن فهو مشروع بيلوت، لأن المغرب ما زالت طموحاته وأهدافه كثيرة وأكبر بكثير. نتحدث عن أكاديميات جديدة ستفتح في المغرب، مشروع جديد الآن هذه سنوات جديدة باش تعطى ديال دعم الأندية اللي في البطولة واحد والبطولة جوج، مراكز تكوين.
0: واسمح لي على المقاطعة أمين، لأنك خدمتي مع المنتخبات المغربية الفئة السنية، منتخب أخيرا منتخب يعني أقل من 23 سنة، عندك نظرة وعندك أيضا احتكاك بجودة التكوين ويعني قيمة هاد اللاعبين المكونين لا في الخارج ولا داخل الأكاديمية.
2: بأن اللاعب ديال الأكاديمية ما كتخص ما تبارك الله يوصل تحت 23 وحتى قبل، ما كتحتاج أنك تشغله كثير باش يفهم الفكرة ديالك في التدريب. يعني تبارك الله من أول شيء كهذا لاعبين النقاش بيناتهم أصلا تكتيكي، ماذا تقوم به تشيلسي، ماذا تقوم به هذا الفريق، فاللاعبين عندهم واحد الشغف كبير تبارك الله اللي موجود في المغرب، وذلك نلمسه من الشمال إلى الجنوب مهما من أينما أتوا. مثلا الزبيري حتى لو كان من الأكاديمية فهو ابن مراكش، عندك أوناحي فهو ابن كازابلانكا، فالأكاديمية جمعت واحد المزيج اللي هو زوين من جميع المملكة. والآن مع المشاريع الأندية الجديدة فاحنا يمكن غاديين في تكوين اللاعب المغربي، عنده تقنيه كبيره تبارك الله، يلعب في الاحياء الصغيره، يلعب في المساحات، يلعب بحافي الرجلين احيانا، يلعب في الشاطئ، يلعب في كل مكان، يعني عنده واحد التعامل زوين مع الكره يعني من جميع الجهات من توت لي سيرفاس. ولكن الشيء الذي كان ينقص في السابق هو التفكير واخذ القرار، وخصوصا ان كره القدم غاديه وكتصعب وغاديه وكتطور، ولكن المغرب يجاري هذا التطور ويجاري هذا النمو، والان نكون لاعبين على مستوى كبير وعلى مستوى عالي، ولازال طموحنا اكثر فاكثر. والان نشاهد هذا، حتى تذكرت انت ذكرت المزيج بين الاثنين، وفعلا يعني عندك لاعبين بحال حكيمي ومزراوي، حلحال، شادي رياض، هؤلاء اللاعبين ايضا تدرجوا في المنتخبات الوطنيه وتسربوا وفهموا الكونتكست، حتى لو اعترض شخصا وقال لم تكن هناك مثلا فلسفه موحده منذ زمان، ولكن على الاقل تشربوا الكونتكست وفهموا الكونتكست الدولي وربحوا اوتوماتيزمات بعضهم، وفهموا شنو هي المنتخب الوطني المغربي وشنو هي تلعب دوليا على الطريقه المغربيه، وهذا يعني شيء مبشر. والآن يأتون الشباب، يعني أنا شباب كثير موهوب حتى في الفئة السنية، فهو يفضل أن يأتي إلى المغرب يريد تجربة آخر، يعني يعرفون أنه عندما يأتون إلى الكومبلكس إلى المركب سوف يجدون آخر التقنيات، سوف يجدون أجود الظروف، وهناك أيضا حب يجري لأصولهم لأصلهم، يعني حتى الوالدين تبارك الله عليهم زرعوا فيهم هذا الشيء، زرعوا فيهم قيم نبيلة، وهذا الشيء رائع جدا.

0: Canada, évidemment. Le Maroc s'est qualifié après sa victoire écrasante 3-0. Et là, maintenant, on va parler du triathlon pour changer un peu de discipline.
1: تماما وقبل الحديث عن تريathlon نتحدث عن أنه ونذكر بأن لقاء المغرب فرنسا في ربع نهائي المونديال يوم الخميس القادم بداية من 9 مساء بالتوقيت المغربي. الأنظار أيضا في كرة القدم هذا المساء بعد حوالي 10 دقائق من الآن منافسات البطولة الاحترافية المغربية التي سيتحدد معها أو تتحدد معها هوية البطل. صراع رباعي على اللقب وفريق المغرب الفاسي الأقرب لحسم التتويج. المغرب الفاسي في هذه الجولة الأخيرة التي تنطلق بعد 10 دقائق يستقبل أولمبيك تشيرا مطارداها المباشرة. نهضة بركان والجيش الملكي أيضا يلعبان بشعار الفوز وانتظار عثرة المتصدر. نهضة بركان ضد الدفاع الحسني الجديد والجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة الرجاء بأمل ضئيل في التتويج يلعب بميدان أولمبيك آسفي الذي نزل رسميا للقسم الثاني. وسنتعرف على هوية الفريق الثاني الذي سيرافق أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. صراع تفادي النزول محتدم بين مجموعة من الأندية بينها فريقي العاصمة اتحاد يعقوب المنصور وفريق اتحاد تورقة. يعقوب المنصور يلعب بميدان الفتح الرباطي واتحاد تورقة بميدان الوداد الرياضي. نتحدث في ملف أخير في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة عن رياضة التريathlon. الجامعة الملكية المغربية لرياضة التريathlon والجمعية تريathlon العرائش أجرت بالأمس واليوم أيضا السباق الدولي الإفريقي للتريathlon المندرج ضمن المحطات التي تؤهل الفائزين بها لربح نقاط في سباق التأهل للألعاب الأولمبية القادمة بلوس أنجلوس الأمريكية في العام 28 و2000. للحديث عن هذا الحدث وعن السباق الذي أجري بالأمس وأجري اليوم بالأساس بالنسبة للمحترفين ينضم إلينا مباشرة من مدينة العرائش رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة التريathlon مجيد أمحروق. سي مجيد أهلا ومرحبا بك.
2: شكرا
1: سيدي. إذن ضعنا في صورة هذه التظاهرة المندرجة ضمن المحطات التي تمنح الفائزين بها نقاط من أجل التأهل لسباق الألعاب الأولمبية القادمة بلوس أنجلوس. كيف كان يعني التنافس وما هي أبرز السمات التي ميزت هذه النسخة؟
2: شكرا. كيف ذكرتوا هذه الدورة هذه هي الدورة 19 من تريathlon العرائش اللي في حقيقة كل سنة على سنة كتعرف إقبال كبير من طرف العدائين المتسابقين. وكيف ذكرتي في الكلمة ديالكم هو أن الدورة كتعطي نقاط كتعطي للعدائين اللي كيتفاروا من أجل تأهل الألعاب في لوس أنجلوس 2022. وهذه السنة عندنا تقريبا 28 دولة للسجلة واللي حاضرين منها 44 عداء محترف في الكور و 18 عداء إناث. وكان التنافس اليوم في السباق الأول اللي عرفته هذه المحطة كانت تنافس ما بين الإستونية والإسبانيات اللي تأهلت المرتبة الأولى الإستونية ودخلت جوج الإسبان الثانية والثالثة والبرتغال في المرتبة الرابعة والخامسة. وكان في حقيقة الجو كان مساعد شوية لأن ما كانش ديك الحرارة اللي كنا متخوفين منها وحتى البحر كان مزيان. الأمواج كان عندها لأن كيف تعرفوا العرائش عندها وادي الكوس يكون فيه شوية كورون جد المياد اليوم كان مزيان بعدهم. وكان سباق في المستوى وكان تنافس. ودابا حاليا السباق ديال الذكور مازال ما سالاش حنا كننتظروا. واليوم الصباح كانت عندنا البطولة الوطنية في الفئات العمرية واللي تنافسوا عليها سبعة ديال الجمعيات من ضوء اللواء ديال الجامعة الملكية المغربية للتريathlon واللي عرفت السباق عرف التتويج ديال جمعية تشيرا الجهادية سي ام ان دي والاو ار تي وامال انسكان. والحمد لله كان البارح كان عندنا سباق ديال الهواش ديال جروب داج اللي شاركوا فيه 150 عداء. درته هو في ظروف جيده وكيف تعرف

0: في رياضة الترياتلون ولا تعرف واحد إقبال كبير الحمد لله من طرف الممارسين للرياضة، وحنا جيت سعداء بهذا والدوران شحات واحد النجاح كبير. لأن كان حاضر معنا رئيس الاتحاد الإسباني للترياتلون السيد خوسيه هيدالغو، حضر معنا نهار الجمعة وحضر معنا نهار البارح الاحتفال الأول اليوم في الصباح كان في الانطلاقة كان معنا الحمد لله.
1: وأكيد سنعود لهذا الأمر. كانت أيضا توقيع اتفاقية تعاون ثنائي كما ذكرتي بحضور الجامعة الإسبانية. الوقت داهمنا، شكرا سي ماجد، كنتمنى لكم التوفيق على رأس الجامعة أيضا في كل التظاهرات اللي كتنظموها، وإن شاء الله نجدد الموعد في أعداد أخرى من البرنامج طيلة الموسم. شكرا سي ماجد.
0: شكرا.
1: وبذلك مستمعينا، رياضة الترياتلون كانت آخر ملفات هذا العدد، تطرقنا خلاله بالأساس التأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لربع نهائي المونديال لمواجهة منتخب فرنسا. سنترقب أيضا الفائز بمنافسات وبلقب البطولة الاحترافية المغربية هذا المساء، هل سيحسم فريق المغرب الفاسي اللقب؟ تتابعون ذلك في نشرتنا اللاحقة. بذلك نضع نقطة نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، وتلتحق بكم الزميلة وفاء توزري في عدد جديد من الحصاد. إلى اللقاء.

أكوافينا نقسم الصوديوم وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديتغاتاسيون لو كور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.

0: هادئة حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: وسعدتم مساء مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في حصاد اليوم، لقاء يجمعنا من السادسة إلى الثامنة، وفي الموعد فقرات إخبارية، ريبورتاجات وتقارير من غرفة التحرير ومن مراسلين عبر العالم. نقاش حصاد يومه الأحد نخصصه للحديث عن الصورة التي يروجها المغرب في المحافل الرياضية الدولية كنموذج في القيم والروح الرياضية العالية. ميديا ريبورتاج يأتينا اليوم من أديس سبابة عن تجديد المغرب دعمه لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. قصة اليوم عن حامي عرين الأسود ياسين بونو الذي يواصل تألقه في المونديال. ولمحبي الثقافة والكتب موعدنا اليوم مع كتاب عقلاء المجانيل للنيسابوري. أولى محطات الحصاد نشرا مغاربية، لكن قبلها نتوقف مع طقس الفلاح وملي الهاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في المناطق الجنوبية الشرقية وبعض النواحي الصحراوية فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيس. الريح غادي يصوت الشرقي في الريف والسهول الغربية، وكذلك في الحوز درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو مجهدة شوية في سوس وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو مازال ناشف، قل من 40% ديال الرطوبة في عامة النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 25-48 درجة في واد الذهب، ما بين 30-44 درجة في ناحية السوس، ما بين 31-36 درجة في ناحية الريف، ما بين 31-44 درجة في التكالة، ما بين 34-42 درجة في اللوكوس، ما بين 35-38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 35-46 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 36-44 درجة في ناحية عبدة، ما بين 39-41 درجة في درعا وناحية التافيلات، ما بين 40-45 درجة في الحوز، ما بين 41-43 درجة في ناحية سايس، 43 درجة في الشاوية، 43-44 درجة في ناحية الغرب، وما بين 43-45 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس الكرم ديال الدالية مهدد بزاف بالتكاثر ديال مرض الشهيبة ولا بوبيات اللي تيشد في الورد وتيدير فيه طرقات صفر تحتهم صفر بيضاء، ومن بعد إلى ما وقفناش بالمحاربة ضده

0: الوسائل اللازمه تيبس الورد وتيضعف الكرمه وتيجي الحب في العناقد ناقص جوده، وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالادويه الخاصه والمرخصه عليه، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تم السادسة أول محطات حصاد اليوم النشرة المغاربية. في إعدادي وتقديم النشرة المغاربية الزميل أمين عزيماني. مساء النور أمين.
2: مساء الخير وفاء، مساء الخير لكل مستمعينا. في يوم استثنائي عاش المغاربة داخل وخارج أرض الوطن وكل عشاق الكرة المغربية أمس فرحة تاريخية بعد فوز أسود الأطلس على منتخب كندا، أحد البلدان المضيفة لمونديال 2026، بثلاثية نظيفة والتأهل إلى ربع نهائي البطولة، ليكرس المنتخب المغربي صورته كواحد من أقوى المنتخبات الكروية، محققا تأهلا إلى دور الربع للمرة الثانية تواليا في مونديالين مختلفين. فوز أسود الأطلس فجر بهجة أيضا لدى محبي المغرب وفريقه الكروي في كل مكان، والنموذج نسوقه في نشرتنا من القدس في تقرير نور الدين إيجاجان.
3: فرحة استثنائية بثها وصول المنتخب الوطني إلى دور ربع النهائي في نفوس سكان مدينة القدس، فبعد متابعة قياسية للمقابلة في مختلف الفضاءات المتاحة انتشى المقدسيون بالإنجاز بالأعلام المغربية والهتافات المساندة للأسود، أمر يؤكد علاقة القدس بالمغرب كما يقول أشرف الأعور وزير شؤون القدس.
4: طبعا هكذا عودتنا القدس أن تكون دائما باحتفالات بفوز المغرب، هذه القدس تتزين بفرحة عارمة في أجواء المباراة من خلال هذا الفوز العريض.
3: وفي كل هجمة تعالت الأصوات في المقاهي ومناطق المشجعين باسم لاعبي المنتخب المغربي، شغف تقاسمه الفلسطينيون مع الجالية المغربية في القدس، كما يؤكد جمال المغربي مسؤول وقف المغاربة في القدس.
5: طبعا احنا هون في القدس والجالية المغربية في القدس دائما نعمل على أنه نجمع المغاربة ونجمع المقدسيين في بيت المقدس، وإحنا هون في هذا في هذا الموقع يعني أمطار قليلة عن المسجد الأقصى المبارك، وإحنا بنقول إنه إحنا دائما كمغاربة متواجدين وكمتولي وقف المغاربة في مدينة القدس نعمل على جمع المغاربة ونسعى دائما لرفع اسم المغرب عاليا.
3: ولا تقتصر طموحات الحضور على المشاهدة والفرح فقط، الإنجاز كان مناسبة للرياضيين الفلسطينيين للمتابعة وتعزيز العلاقات مع الجالية المغربية، كما يحكي ضياء شوكي رئيس نادي هلال القدس لكرة القدم.
6: خاصة عندنا بالقدس احنا عندنا علاقة تاريخية مع اخواننا في المغرب، دائما بنقول ديما مغرب، دائما بنقول الفوز ان شاء الله للمغرب حليفهم.
3: هي إذن احتفالات عابرة لكل الحدود جعلت ليلة المقدسيين استثنائية على امل استمرار الافراح بتأهل الاسود وتكريس مزيد من التقارب المغربي الفلسطيني.
2: الفريق الوطني المغربي يلتقي نظيره الفرنسي في ربع النهائي الخميس المقبل في تمام 9 مساء بتوقيت المملكة بملعب بوسطن في مباراة من العيار الثقيلة. نبقى مع أجواء الرياضة في نشرتنا المغاربية ومنافسة البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم، حيث يتم التعرف هذا المساء على بطل المغرب لهذا الموسم الكروي، والجولة الأخيرة تجرى في الأثناء الصراع على اللقب رباعي، غير أن المغرب الفاسي يملك بين يديه مصير التتويج، رهانات مباريات الجولة التي تتواصل في أشواطها الأولى في سباق التتويج أو النزول. معك الحسن جبيري.
7: هو فريق المغرب الفاسي متصدر الترتيب برصيد 56 نقطة، يقف على بعد خطوة واحدة لاستعادة ذاكرة التتويج باللقب الغائب عنه منذ 41 سنة منذ تتويجه الأخير في العام 85-900 ألف. يواجه في الأثناء بالملعب الكبير لفاس فريق أولمبيك تشيرا، ومعادلة التتويج تمر عبر تحقيقه للانتصار لحسم البطولة دون انتظار نتائج منافسيه. نتيجة مباراته مع أولمبيك تشيرا بعد مرور 4 دقائق التعادل 0 لمثله. في الجهة المقابلة يواصل كل من نهضة بركان والجيش الملكي مطاردة المتصدر بنقطتين كفارق عن فريق المغرب الفاسي، يتمسكان بأمل اللقب. يتمثل مثل ذلك في تعثر الماس مع ضرورة تحقيقهما للفوز في مباراتيهما. نهضة بركان يلعب بميدان الدفاع الحسني الجديد ونتيجة متعادلة بصفر لمثله، فيما الجيش الملكي يتعادل أيضا مع نهضة زمامرة بصفر لمثله. أما فريق الرجاء الرياضي الذي يتمسك بأمل ضعيف في التتويج يلعب بميدان أولمبيك آسفي في الأثناء أولمبيك آسفي الذي

0: نزل رسميا إلى القسم الثاني. نتيجة اللقاء صفر لمثلها. الرجاء مطالب بالفوز وانتظار تعثر كل من المغرب الفاسي، نهضة بركان والجيش الملكي. أما في أسفل الترتيب تشتد المنافسة لتفادي الهبوط بعدما تأكد نزول أولمبيك آسفي إلى القسم الثاني. فريق اتحاد تورغا يواجه في الأثناء الوداد الرياضي وهو متقدم بهدف لصفر. في حال انتهى اللقاء على هذا النحو سيضمن على الأقل لعب المباراة السد، فيما اتحاد يعقوب المنصور يواجه جاره الفتح الرباطي وهو مطالب بالفوز لا غير. من أجل إطالة أمد البقاء والتشويق يلعب فقط مباراة السد.
1: نواصل بالشأن المغربي دائما، حيث حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز الجاري، اعتمادا على معطيات مرتبطة بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال، إضافة إلى التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق. في هذا الإطار رفعت الوكالة التصنيف إلى درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان، الناظور، توريرة، سيف، إفرانة، إلى جانب تونات، تازال، خنيفرة، الحوز، صويرة، أقادير، إدوتنان وترودانت. يأتي هذا فيما اندلع حريق واسع بغابة ملوسة بإقليم فحص أنجرة قرب طنجة، التهم حوالي 45 هكتارا من الغطاء الغابوي في حادث يعد من مؤشرات بداية موسم حرائق الصيف بشمال المغرب. فهل للأمطار التي شهدتها المملكة شتاء هذا العام دور في الرفع من مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف؟ سؤال يجيب عنه مصطفى بن رامل الخبير في البيئة والمناخ ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، متحدثا من القنيطرة ليوسف نعماني.
2: المغرب يعرف حرارة مرتفعة على غرار كل دول العالم، تسببت بحرائق عديدة لمختلف الغابات المغرب وأخلها غابة طنجة، نتيجة أولا الارتفاع لدرجة الحرارة، ثانيا لأن المغرب عرف تساقطات مطرية مهمة مما جعل تكاتف وتكاثر الغطاء النباتي للأعشاب، وهذه الأعشاب القصيرة جفت بسرعة بفعل هذه الحرارة مما يجعلها قابلة للاشتعال في أي وقت سواء كانت بالغابات أو كانت بالأحراش. وبالتالي ونحن نعيش هذه الظروف يجب علينا أن نعي بأن نجتنب كل أسباب الحريق، أن نخبر بسرعة السلطات المعنية للتدخل بشكل فعال وبسرعة، أيضا أن نساعد على إخماد الحرائق في عند بدايتها سواء كنا ساكنة أو مجتمع مدني أو زوار لإحدى الفضاءات الغابوية، وذلك للحفاظ على تنوعها وعلى هذا الغطاء المهم الذي يعتبر رئة الأرض ويعتبر تشكيل أساسي للحد من تغيرات المناخ نتيجة امتصاصه لثاني أكسيد الكربون ونفثها، يعني الغاز المهم وهو غاز الأكسجين.
1: نواصل نشرتنا من تونس، حيث وضعت السفارة الفرنسية في تونس في حالة استنفار لمتابعة وضع المواطن الفرنسي التونسي مراد زغيدي المسجون في البلاد، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع السلطات التونسية لضمان احترام حقوقه. وتشير المعطيات إلى أن زغيدي وهو صحفي سابق أوقف منذ ماي 2024 على خلفية تصريحات اعتبرت انتقادا للرئيس قيس سعيد، قبل أن تتوسع قضيته لاحقا لتشمل تهم فساد مالي وأحكاما قضائية مؤكدة استئنافيا. وتؤكد باريس أنها تتابع الملف عن كثب وستنظم زيارة قنصلية جديدة قريبا، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية السلطات التونسية بتراجع الحريات منذ العام 2021. عن ذلك نتابع تعليق صغير زكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنارة، متحدثا من تونس العاصمة.
3: أعتقد أن السلطة أو مسار 25 جويلية وضع نفسه تحت المجهر كل المنظمات الدولية الإقليمية تقريبا، طالبت السلطات التونسية بالكف عن المضايقات وعن إصدار الأحكام السجنية وعن الإيداع بالسجن. تقريبا كل أسبوع نسمع أحكام صادرة ضد السياسيين، ضد النقابيين وضد خاصة الصحفيين. وأعتقد أن السلطة غير آبها بهذه المطالبات وهذه الضغوط التي تمارس من طرف المنظمات والشخصيات وحتى الدول.

0: خاصة الدول الأوروبية بحكم علاقة الجوار وارتباطنا بالاتحاد الأوروبي. ولكن سلطة 25 جويلية لا تولي أي اهتمام، وماضية في التضييق على الحريات، ماضية في اتباع سياسة التنكيل، سياسة التشفي بالتونسيين وغير التونسيين، حتى من يحملون الجنسيات المزدوجة. ولكن هذا يسيء إلى سمعة تونس، وخاصة تونس في حاجة إلى أن يقع تلميع صورتها لجلب الاستثمار للعودة إلى الساحة الدولية والإقليمية، لأن تونس هي معزولة حاليا دبلوماسيا.
1: بهذا مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، ممتنون للطف وكرم المتابعة. بعد فاصل قصير تعود إليكم من جديد وفاء توزري لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد. إلى اللقاء.
2: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: ميديا حصاد اليوم وفاء التوزري.
4: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الثامنة، محطتنا الآن نقاش الحصاد. إلى جانب الانتصارات التي حققها المغرب في مختلف المحافل الرياضية الدولية، لم يعد الحديث عن كرة القدم المغربية يقتصر على نتائج المباريات أو إنجازات المنتخبات، بل أصبح مرتبطاً بنموذج متكامل جعل من الرياضة رافعة استراتيجية لتعزيز صورة المملكة ومكانتها الدولية. المنتخب المغربي ومعه الجماهير المغربية نجح في جعل المغرب كنموذج في القيم والروح الرياضية العالية. في نقاش الحصاد يسعدني أن أستضيف الدكتور محسن بن زكور، المختص في علم النفس الاجتماعي. دكتور بن زكور، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا سيدتي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، وهنيئا للفريق المغربي ومزيدا من التألق.
4: يسعدني أيضا أن أستضيف عثمان بن سعد، مؤسس مبادرة أطلس موف. أهلا وسهلا بك عثمان.
6: أهلا للا وفاء، وهذا نهار كبير، هذا اللي نقوله للمغاربة كاملين، ألف ألف مبروك على انتصار البارح، ورحنا كلنا فرحة كبيرة.
4: شكرا لكما. البداية ستكون معك دكتور بن زكور، فالملاحظ اليوم أن كرة القدم المغربية تحولت من مجرد نجاح رياضي إلى رافعة للقوة الناعمة عززت حضور المغرب إقليميا ودوليا. وكما قلت في البداية، فالانتصارات لا تقتصر فقط على الجانب الكروي، وإنما على الجانب الأخلاقي والهوياتي أيضا. المنتخب المغربي والمشجعين المغاربة وقعوا جميعا على صورة خاصة جعلت من المغرب محط أنظار العالم، سواء هنا في المغرب، في قطر، في الكوت ديفوار، أو اليوم في الولايات المتحدة والمكسيك. كيف يفسر هذا التحول دكتور بن زكور؟
5: طبعا سيدتي، حينما نتحدث عن الصورة الإعلامية ونتحدث عن الصورة الإعلامية في سياق معين، وهو هذا الترابط الروحي ما بين كرة القدم التي تشكل إجماع عالمي على روحانياتها، حتى لنقول روحها، فلا بد أن تكون وسيلة ناقلة للهوية وللثقافة وللأخلاق بدون شك. وأول مبادرة تأتي لهذا المعنى بها نبتدئ دائما، اللي هو عزف النشيد الوطني، لهذا الإحساس بالانتماء وهذه الروح التي تنطلق منذ البداية، لا يمكن أن تكون إلا مصاحبة لمن وراء هذا العلم، اللي هما المواطنون والحضارة المغربية والمجتمع المغربي. يتحدث عن الانضباط الأخلاقي الذي رأيناه منذ 2022، وكيف أن الجمهور المغربي أعطى مثالا في الأخلاق من خلال بعض السلوكات في الملعب، أو حتى من ما نسميه التشجيع المتحضر، والذي دائما ما كان يعطي الصورة المثلى، ليس كباقي بعض المشجعين الذين يثيرون الشغب، بالعكس يثيرون حب الآخر. لاحظناها مؤخرا مع الشعب المكسيكي، لاحظناها مع بعض الجماهير الأخرى التي بادرت إلى فهم ما معنى روح الجماعة عند المغاربة، ما معنى مفهوم التواضع لأنه

0: حينما يكون الإنسان في نشوة الانتصار قد يبدي بعض السلوكات الأخلاقية. المغاربة حتى في نشوة الانتصار يبقون بهذه اعتزاز الوطن، ولكن يحافظون على تلك الروح الجماعية، ويحافظون على أن لهم رسالة للمجتمع الدولي أن المغرب هذا هو حقيقته. بمعنى من كنخرجوا بالكرة القدم كنخرجوا أيضا بثقافتنا أخلاقنا بصور الحضارية. وربما الناس كلهم كيتذكروا السي وهبي الآن لما ذهب لمعانقة ابنه الصغير، وكيف كان يأخذ بذاك الحنان اللي خداه وذاك العواطف الجياشة اللي خداته، كيفاش الصباري كان كيعنق الوالدة ديالو، وغيرهم من المغاربة اللي شكلوا هذا الرابط الروحاني والرابط الهوياتي والرابط الثقافي. طبعا هذا ماشي دعاية كما كانوا يقولوا من فراغ، بل هو فعلا يعكس هذا الحضارة المغربية اللي عندها جذورها واللي كتميز من خلال هذا الرابط اللي معمر ما كان فيه نوع من التطرف لا في هذا الجانب ولا في هذا الجانب.
1: وأيضا
0: نحن لسنا ملائكة.
1: نعم. أيضا أستاذ بن زكور، هناك عدد من الشباب يقومون بمبادرات سواء ثقافية وأنشطة رياضية، من بينهم عثمان بن سعد الذي نستضيفه أيضا اليوم. فأود أن أوجه الكلمة إليك عثمان، فأنتم كشباب مغاربة التقيتم بمشجعين من مختلف بلدان القارة الإفريقية وحرصتم على التعريف بالمغرب وقيم تمغربيت. بالنسبة لكم، ما وقع ذلك على صورة المغرب في القارة الإفريقية والعالم؟ فشهدنا التحول في كأس العالم في قطر، في كان الكوت ديفوار، اليوم في مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك. فالمغرب باتت له اليوم قوة ناعمة جديدة أينما حل وارتحل، من خلال جماهيره ومن خلال قيم تمغربيت. عثمان،
2: لا وفاء، هي الحمد لله قدرت شخصيا حضرت لأسد للمحافل الدورية كبيرة اللي هي كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، وكذلك الألعاب الأولمبية. هاد المحافل هذه فهي كيف قلتي على الوفاء وكي قال سي بن زكور، فهي واحد ملتقى كبير جدا للجماهير، وهذا كتخلي على العاتق ديال المشجع المغربي واحد المسؤوليه كبيره، هي انه يعطي افضل صوره على ماشي غير المشجع المغربي ولكن كذلك المواطن المغربي كيولي سافر. حنايا جاتنا واحد كيف نقولوا بالفرنسيه واحد لانسبيراسيون من هاد الاحداث هادو، اسسنا جمعيه اطلس موف اللي هي كتحاول تربط ما بين الشعوب عبر كره القدم وعبر الرياضة. لذلك فهي كان عندها كيف قلت لها وفاء، كانت عندنا غير في دوجانبير الماضي كانت عندنا واحد النشاط على مستوى دولة كوت ديفوار اللي قمنا فيها بتوزيع مجموعة من الكتب، مجموعة من الأجهزة الرياضية، لقاء ودي ما بين الجالية المغربية المقيمة في الكوت ديفوار والناس ديال كوت ديفوار ديال جماعة يوبوغون اللي هي أكبر جماعة في إفريقيا الغربية. فذلك عنده واحد الواقع كبير كيف قلتي، عنده واحد الواقع كبير جدا انه لحد الان الناس مثلا ديال لاكوت ديفوار كيبعثوا لنا رسائل تشجيعيه وتحفيزيه على اللقاء ديال الامس. هذاك الشيء عنده واحد الواقع كيقوم بواحد الترابط كبير ما بين الشعوب، وهي كيف قلتي لا وفاء فهي واحد دبلوماسيه ناعمه اللي كتجيب عن طريق واحد المحفز كبير جدا الا وهو كره القدم.
1: طبعا عثمان، أعود إليك أستاذ بن زكور لتحليل الشق المتعلق باللاعبين والذي تحدثنا عنه قبل قليل. فاللاعبون أول ما تنتهي المباراة نجدهم يبحثون عن أسرهم وخاصة أمهاتهم لتقاسم الفرحة. نحن المغاربة منذ الأزل أستاذ بن زكور لنا ارتباط وثيق بالعائلة، لكن الأمر ربما ظهر بشكل أكبر مع تولي المدربين المغاربة لقيادة المنتخب الوطني، فبدأ الأمر ربما مع وليد الركراكي والآن يستمر مع محمد وهبي.
0: ما في ذلك شك سيدتي، وهذا الارتباط كما كنقولوا إذا كان مع المدرب الأجنبي هو تقني محض، فعلى المدرب المغربي كيتجاوز هذه التقنية وكيعطي واحد الروح للعلاقة ما بين المدرب وبين اللاعب، وبالتالي ما كيبقاش غير هذاك الارتباط الهوياتي اللي هضرنا عليه والروحاني اللي هضرنا عليه فقط بين اللاعب والمدرب، كيولي حتى بين اللاعب والمدرب والجمهور. وملي كنشوفوا داك الصوره ديال الاسر اللي كتكون في قلب الجمهور، ولهذا هو اللي مهم جدا، كتكون داك الصوره اللي كتنبعث من الحقيقه، يعني كتزيد تاكد بان هذه فقط صوره مصغره، ولكن كل المغاربه تشبتهم بالقيم الاسريه بوحده الاسره، هذا شيء لا ينازع فيه اثنان، لان قداسه الاسره هي التي انشات مثل هذه النماذج، وبالتالي هذا الارتباط بهذه القيم ما يمكن الا تجلى في المناسبات الدوليه. وكما قلت في البدايات هي ماشي صوره ملائكيه للمغرب، لا حتى حنا عندنا مشاكل، لا حتى حنا عندنا عثمانيه، ولكن ملي كتكون الوسيله الاساسيه والجوهريه لاعطاء الصوره الحقيقيه للمجتمع المغربي اللي هي سائده ماشي اللي كيكون ظرفي، كتبان هذه

0: الصورة واحد الشكل رائع حضاري اللي كيخلي المؤسسات الأجنبية كتثق في المغرب، لأن باش تربح ثقة العالم من خلال مقابلة كرة القدم راه ماشي الانتصار بالأرقام هو اللي كيجيب هاد الأمور، بل كيجيبها مثل هاد الصور مثل هذه العلاقات، لأنك تزرع الثقة في المستثمر، كتزرع الثقة في السياحة، لأن احنا كنعرفوا بأن أي واحد كيبغي يمشي لبلاد باش يكتشفها أول شيء كيبحث عليه هو هو واش غيكون آمن في ذاك البلاد، واش غنقدر نستقبله. حد كثيرا نحن نتحدث عن الكرم المغربي، الآن كنشوفوه بواحد الشكل اللي كل الجماهير اللي عاشت مع الجمهور المغربي في بلادها سواء في المكسيك أو في الولايات المتحدة الأمريكية، الاستقبالات اللي كان كيديروا المغاربة، ذاك الكرم اللي كان عندهم، ذاك الصورة ديال التضامن والتحضر، كتخليهم يشوفوا بأن خصو يجيو المغرب يكتشفوا على حقيقته في كل المناطق بكل تقاليده بكل آفاق الثقافية ديالو والفسيفساء اللي كتشكلها. كذلك الاستثمارات السياحية، ملي كيشوفوا المستثمرين بحال هاد الصور فكيقول لك ما يمكنش هادشي تكون صور طارئة، بل هي حقيقة مجتمع، وهذا هو علاش هضرنا قبيلة على هاد نسميه القوة الناعمة. ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع المغربي بغيت نذكر هنا واحد القضية جميلة جدا، المجتمع المغربي الآن ماشي غير في الملاعب، راه حتى في الأسر ملي كيجي فريق الوطني يتفرجوا فيه الأسرة بكاملها نظرا للضغوطات اللي كاينه الان والستريس والوقت اللي كذا، وكتعطينا داك الفرصه ديال جمع الشمل في الاسره المغربيه، هنا كتعيش لحظات رائعه جدا بعدما فرقنا العمل وفرقتنا سرعه العمل والستريس، تجمعنا ايضا هذه الوحده وراء الفريق الوطني، وبالتالي هذه الروح هي ايضا من وسائل التي سوف تزيد من قوه ولحمه الاسره المغربيه. وهذا علاش كنقولوا بان المساله ليست كره قدم وارقام وكما كنقولوا تداريب وغيرها، ولكن أيضا هي هذه الأفاق التي نتحدث عنها اليوم،
1: وهذه الروح يجب أن نحافظ عليها. أستاذ بن زكور، أعود إليك عثمان بن سعد، بالنسبة لكم كشباب وكمشجعين كيف تعملون على تكريس هذه الصورة الإيجابية سواء من خلال التنقل إلى بلدان أخرى أو من خلال تنظيم فعاليات ثقافية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي باث لها وقع كبير؟
2: هو بالفعل مثلا احنا على مستوى جمعية أطلس موف، من غير العمل اللي قمنا به على مستوى الكوت ديفوار قبل كأس إفريقيا اللي تنظمت في بلادنا، فهي كانت واحد عملية ترويجية للكأس إفريقيا. فمثلا في الماتش أول لقاء اللي كان عندنا مع البرازيل على المستوى الوطني على مستوى كأس العالم 2026، فاحنا درنا واحد الفيزيوناج مشترك مع السفارة ديال البرازيل، واللي قدمنا فيه واحد التذكارات مغربية صرفة مع لوحة فنية اللي جمعنا فيها ما بين أسطورتين العربي بن مبارك وفيلي. يعني احنا درنا واحد الدمج ما بين الرياضة والفن والثقافة من أجل الترويج لصورة المغرب عبر الرياضة، وغادي تكون عندنا إن شاء الله أنشطة أخرى في هذا الصدد من هنا إن شاء الله المونديال 2030، غادي تكون عندنا واحد مجموعة ديال الأنشطة مع دول أخرى اللي هي غادي تكون سواء تنقلات دائما، هذه المرة غادي ندمجوا الشباب المغربي على مستوى الجامعات والمعاهد معنا في الأنشطة إن شاء الله، وغادي نحاولوا نلقاو شي حاجه اللي هي مبتكره باش دائما نعطيوا ديك الصوره الجميله على الشعب المغربي اللي ماشي شعب كلاسيكي في التشجيع ديالو، ولكن شعب مبدع في التشجيع ديالو، عنده افكار. وحنايا كنفتحوا كذلك على مستوى اطلس موف الباب لجميع الشباب انه اللي عنده شي فكره جميله اللي تروج بشكل ايجابي للمغرب انه يساهم معنا في التنقلات هادو على المستوى الدولي، وباش كيف قال السي بن زكور الاستاذ بن زكور نساهموا في القوه الناعمه وفي الصوره ديال المغرب، وكذلك نزيدوا نجذبوا السياح المغرب فوق المجهود الكبير الذي يقوم به المغرب في الصدد الا وهو السياحه عبر الرياضه.
1: شكرا لك عثمان، ونتمنى لكم كامل التوفيق. دكتور بن زكور، أختم معكم النقاش بشكل مقتضب لضيق الوقت، كيف ستؤثر هذه الصورة القديمة الجديدة التي ظهرت بشكل أكبر بفعل مواقع التواصل الاجتماعي على نفسية اللاعبين والمشجعين من غير المغاربة من متتبعي كرة القدم الدولية؟
0: طبعا لن أنطلق من تنظير، يكفي صريح ديال بونو اللي تنطلق قبيلة عبر الأثير كيقول بأن هاد الرسائل اللي كنقراو هاد التشجيع للمغاربة وخروجهم للشارع كيزيدنا شحنة فوق شحنة، وبالتالي ملي كيعرف اللاعب أو كيعرف المسؤول على 40 مليون مواطن ماشي غير كيزيدوا حماس، بل كيزيدوا أيضا واحد الطاقة اللي كتكون كتخلق الفارق داخل الملعب، لأن كيبقى دائما كل الناس عندهم نفس المستويات التكوينات، نفس الإمكانيات التقنية، نفس التقنيات اللي كما قلت على مستوى التطبيب وغيرها، ولكن الفارق الجوهري وهذا الروح وهذا الانتماء وهذا الوحدة التي تتشكل

0: عبر الكرامة الوطنية من خلال طبعا الرياضة ومن خلال كرة القدم. فمزيدا من التوفيق للمنتخب المغربي، وهنيئا لنا بهؤلاء الشباب الذين فعلا يعطونا صورة رائعة للحمة هذا الوطن ولصورة هذا الوطن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محسن بن زكور. الشكر موصول أيضا لك عثمان بن سعد، ولكم مستمعينا على طيب المتابعة. حصد اليوم يتواصل لغاية 8:00 ونعود.

سكوربيونز على ميديا مستمعينا، حصاد اليومية توصل إلى غاية الساعة الثامنة. محطتنا المقبلة القصة، وفيها نتعرف على قصة حارس عرين الأسود ياسين بونو، لكن قبلها فاصل غنائي ونعود، ابقوا معنا.

محامي عرين الأسود ياسين بونو. في كرة القدم قليلون هم الحراس الذين يصنعون الفارق وياسين بونو واحد منهم. من أزقة الدار البيضاء إلى أكبر الملاعب العالمية شق الحارس المغربي طريقه بثبات حتى

0: نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل أيمن الأحمد.
1: Bueno, contento por poder asistir a algo así.
2: نجم إشبيلية السابق ونجم أسود الأطلس والهلال حاليا ياسمين.
3: في عالم كرة القدم هناك لاعبون يصنعون الأهداف ويثيرون الصخب، وهناك لاعب واحد يجعل ملايين القلوب تتوقف لثوان ثم تنبض مجددا بالاطمئنان. اسمه ياسين بونو.
2: بونو يعطيك إمكانية أنك تحكم لما يكون عندك حارس عالمي. ياسين بونو إضافة كبرى.
3: في مونتريال الكندية وسط الصقيع والثلج ولد هذا الطفل عام 91-900 ألف، لكن الأقدار كانت تخبئ له دفئاً من نوع آخر. عاد إلى الدار البيضاء صغيراً وفي شوارعها كبر، وهناك بدأت الحكاية. من مدرسة نادي الوداد الرياضي العريق تعلم أبجديات الحراسة، التقط الكرات وتلقى الصدمات ورسم حلمه الأول.
1: الطفولة ديالي كاملة كانت في كازابلانكا. في الأول كنا ساكنين في حي وسيجور، ومن بعد تحولنا للميرسولفون. فين دوزت الطفولة ديالي؟
3: ومن العاصمة الاقتصادية للمملكة طار نحو الملاعب الإسبانية، حيث لم يكن الطريق مفروشا بالورود. تنقل بين دكة أتلتيكو مدريد واختبر قسوة الغربة مع ريال سرقسطة ثم جيرونا. كان يقاتل في الظل، يرفض الاستسلام وينتظر تلك اللحظة التي يبتسم فيها القدر. ثم جاءت اللحظة في إشبيليا، هناك سطع نجم بونو ليملأ الآفاق. تحول من حارس طموح إلى أحد أفضل حراس المرمى في العالم. انتزع جائزة زامورا التاريخية كأفضل حارس في الدوري الإسباني، وقاد فريقه ببراعة الأبطال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي. لكن شهرة بونو الحقيقية ومكانته في قلوب الناس لم تكتب بقميص الأندية، بل كتب بدموع الفرح وعرق العطاء، بقميص المنتخب المغربي. في مونديال قطر 2022 لم يكن ياسين بونو حارس مرمى، كان جداراً سميكاً تكسرت عليه أوهام المنافسين. كان بطلاً خارقاً يبتسم في وجه الضغط، وكان عنواناً لأعظم قصة سينمائية في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. تصدى لركلات الترجيح أمام إسبانيا، أغلق المرمى بقفل ومفتاح في وجه البرتغال وكبار العالم، وقاد أسود الأطلس إلى مربع الكبار، إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق حفر في ذاكرة الأجيال. اليوم كلما وقف ياسين بونو بين الخشبات الثلاث يشعر المهاجمون بعقدة النقص، وكأن المرمى خلفه أصبح أصغر بكثير مما هو عليه، لأن خلف هذين القفازين يقف رجل اعتاد أن يحرس أكثر من مجرد شباك. إنه الرجل الذي يحرس حلم أمه.

0: حسين الجسمي على ميدي أن. دقيقة وبضع ثواني تفصلنا عن النشرة الإخبارية المفصلة. قبلها إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء غائمة إلى مشمسة بجل ربع المملكة، 31 درجة مرتقبة بالصويرة والناظور، 32 بأجدير، 33 بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 35 بأسف والعيون، 37 درجة بوجدة، 38 بالراشدية، 42 درجة بفاس، 43 ببني ملال، و45 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن تكون السماء مشمسة بجل أنحاء البلاد، 29 درجة بوهران وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة وعنابة، 34 درجة مرتقبة بتيارت، 36 بقسنطينة، 37 بغداية، 38 درجة بشلف، 39 ببسكرة، 42 بتمنراست، و43 درجة كأعلى معدل للحرارة مرتقبة بأدرار. في تونس يرتقب أن تكون السماء مشمسة بكل مناطق البلاد، 31 درجة مرتقبة بتبرقة ومدنين والمنستير، 32 بصفاقس وقابس وسوسة وبنزرت، 34 بالقصرين، 37 بقفصة، و38 درجة كأعلى معدل للحرارة مرتقبة بتوزر. الساعة تشير إلى تمام السابعة، موعد النشرة الإخبارية المفصلة أعدها ويقدمها الزميل أمين عزيماني. مرحبا بك مجددا أمين.
1: مرحبا بك وفاء، مرحبا بكل مستمعين، وهذه عناوين السابعة. فرحة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لدور الربع في مونديال 2026 تمتد إلى كل مدن العالم حيثما وجد المغاربة ومحبو المغرب. في النشرة نرصد لكم تفاعل وبهجة أهالي غزة الجريحة بإنجاز أسود الأطلس رغم الألم والدمار. لليوم الثاني من مراسم تشييعه وبحضور ثلاثة من أبنائه، حشود كبيرة تشارك اليوم بطهران في الصلاة على جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وغياب نجله مجتبى الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده يخلق تساؤلات كبيرة. في خطابه بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفي ببلاده ويعتبرها أعظم إنجاز في تاريخ البشرية. ترامب جدد أيضا هجومه على خصومه في الداخل واصفا إياهم بالشيوعيين. بعد تجديد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف الثقة في قيادته المشتركة أمس وتقدمه في استطلاعات الرأي، الحكومة الألمانية تدرس حجب معلومات سرية عن إدارات أقاليم إذا حكمها الحزب المتطرف. في إسبانيا فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في منطقة كاتالونيا قرب كوستا برافا شرق البلاد بعدما أتى على أكثر من 2000 هكتار وسط ظروف مناخية صعبة وارتفاع لدرجات الحرارة. نستهل النشرة بتفاعلات فوز الفريق الوطني المغربي لكرة القدم أمس على كندا بثلاثية نظيفة ليضمن بطاقة التأهل إلى دور الربع في مونديال 2026. في يوم استثنائي عاش المغاربة داخل وخارج أرض الوطن وكل عشاق الكرة المغربية فرحة تاريخية بعد فوز أسود الأطلس الذين حققوا تأهلا إلى دور الربع للمرة الثانية تواليا في مونديالين مختلفين. فوز الأسود رسم ابتسامة فرح أيضاً على وجوه أهالي غزة الجريحة في ظل وضع صعب يعيش فيه الغزيون آلام الفقد والدمار والتشرد. مراسلنا في غزة سيف السويطي يرصد لنا تفاعل أهل القطاع مع هذا الفوز.
2: لا تحتاج لحظات الفرح إلى أكثر من سبب صغير لتزهر في غزة، ففوز المنتخب المغربي وتأهله كان له صدى كبير بين الجماهير الفلسطينية التي هتفت وغنت من بين الخيام والركام احتفالاً بالانتصار الكروي المغربي.
3: أنا بنشكر المغرب على هذا الحضور الذي يمثل العرب في كأس العالم، ورغم الألم ورغم الجراح ورغم الشهداء والقصف والدمار في قطاع غزة، إلا إن أجينا نشجع المغرب ونوصل رسالة لكل العرب ولكل العالم إنه إحنا خلف منتخبنا العربي اللي هو المغرب، ونبارك لهم هذا الفوز العظيم.
4: نبارك للمنتخب المغربي الشقيق، نحن أمة عربية واحدة، وطن واحد. المغرب تأهلها إلى ربع النهائي يشرف الكرة العربية كما شرفها في المونديال السابق في قطر.
5: 3 أهداف أشعلت الساحات العامة والمقاهي في غزة، وتحولت المباراة إلى مناسبة جماعية بالنسبة للغزيين للتعبير عن حبهم وامتنانهم للمغرب.
6: كفلسطين هي المغرب، هي فلسطين، وفلسطين هي المغرب، والدعم الأساسي للشعب الفلسطيني ولأهل غزة وجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، وأكثر شعب متضامن مع غزة والشعب المغربي. وحنا مع أسود أطلس، ونتمنى لأسود أطلس الفوز في كل مباراة والتقدم، وديما المغرب، ديما المغرب.
5: يترقب الغزيون المواجهات المقبلة بشغف كبير، فكرة القدم ليست مجرد منافسة رياضية بالنسبة لهم بقدر ما هي نافذة أمل وفرح. من مدينة غزة، لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
1: الفريق الوطني المغربي لكرة القدم يلتقي نظيره الفرنسي في ربع النهائي في يوم الخميس المقبل في تمام 9 مساء بملعب بوسطن في مباراة من العيار الثقيل. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث شاركت حشود كبيرة اليوم في الصلاة على جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. 4 من أفراد عائلته قتلوا معه في ضربات أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير الماضي، أشعلت الحرب في الشرق الأوسط. في اليوم الثاني من مراسم تشييعه والتي حضرها 3 من أبنائها، بينما غاب نجله مجتبى خامنئي الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده بعد إصابته بجروح بليغة في الضربة الأولى للحرب. وفي الأيام الأخيرة، ومع سعي إيران إلى تهدئة التوترات المحيطة بجنازة والدها، أصدر مجتبى خامنئي بيانا مكتوبا بهدف طمأنة الرأي العام، إلا أن أنصار التيار المتشدد طالبوا برؤيته أو على الأقل سماع صوتها، وهو ما لم يحدث. غياب تطرح معه

0: أسئلة كثيرة نستمع في هذا الإطار لهاني سليمانة المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشأن الإيراني متحدثا من القاهرة ليوسف النعماني.
1: أثار غياب مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد عن جنازة ومراسم تشييع والده علي خامنئي الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام. الأسباب قد تكون إما على المستوى الأمني أو على المستوى الصحي، ولكن استمرار غياب مجتبى خامنئي قد يجعل هناك فجوة قد يكون من الصعب أن يتم ملأها أو ملأ هذا الفراغ. غيابه سيجعل هناك مساحات أكبر للحرس الثوري، وقد يجعل غيابه مساحات أخرى للتناطح والخلاف على مستوى هيكل وبنية النظام السياسي والصراع ما بين القوى السياسية والأجنحة في الداخل الإيراني. وبالتالي أعتقد أن غياب مجتبى أيا كانت الأسباب سيجعل هناك العديد من المشكلات في المستقبل، وسيجعل هناك العديد من الروايات الخاصة بعدم التوافق أو عدم التماسك فيما يتعلق ببنية النظام أو وجود توافق كامل فيما يتعلق بمسألة المفاوضات، وبالتالي ده سيضعف ويؤثر على طبيعة القرار السياسي والسياسة الخارجية الإيرانية. أعتقد غياب مجتبى على ما به من احتياطات أمنية أو مراعاة لظروف صحية قد يكون أحد أهم نقاط الضعف وأحد أهم التأثيرات السلبية في سياسة وصنع القرار وتأثيراته في النظام الإيراني في الفترة القادمة.
0: أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيكون ماكرون أول رئيس دولة كبرى يزور دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في دجنبر 2024، كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى البلاد بعد زيارتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في يناير 2025 والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أبريل 2026. نحول وجهة النشرة صوب الولايات المتحدة، حيث احتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ببلادها في الذكرى 250 لاستقلالها، معتبرا أنها أعظم إنجاز في تاريخ البشرية. كما استغل ترامب المناسبة لتجديد هجومه على خصومه في الداخل والذين وصفهم بشيوعيين. وفي خطاب تأخر لعدة ساعات بسبب العواصف التي أجبرت على إجلاء مؤقت للحشود في واشنطن، قال ترامب إن الولايات المتحدة باتت في عهده أكثر فخرا من أي وقت مضى. قراءة في حصيلة ترامب في ولايته الثانية داخليا وخارجيا تقدمها لنا مرح البقاعي الكاتبة والباحثة السياسية ورئيسة تحرير موقع البيت الأبيض بالعربية من واشنطن.
2: في عهد الرئيس ترامب هناك استقرار اقتصادي لا بأس به في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انخفاض للبطالة بشكل كبير وغير مسبوق، وهناك أيضا نوع من الاكتفاء بشأن الطاقة، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول التي تصدر أيضا الطاقة. وهناك أمر آخر يتعلق بالنمو الاقتصادي، فدرجة النمو مقبولة وجيدة في زمن قياسي مدته سنتين منذ وصل الرئيس ترامب في فترته الرئاسية الثانية. هناك طبعا السياسة الخارجية، ونحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قادت حربا ضد النظام الإيراني ولا زالت الأمور معلقة حتى الآن. طبعا هذه الحرب سببت التراجع في اقتصادات العالم، وأيضا سببت غلاء في كل مكان في المواد الأساسية للمواطن العالمي، ونتمنى أن لا تعود هذه الحرب وأن يصل النظام الإيراني إلى قناعة أنه يجب أن يتغير قبل أن يتم تغييره مجددا بالقوة.
0: إلى أوروبا الآن، وبعد تجديد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرفة الثقة في قيادته المشتركة أمس وتقدمه الكبير في استطلاعات الرأي في انتخابات محلية يفترض أن تعرفها البلاد أو تشهدها البلاد شتنبر المقبل، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم إن الحكومة الاتحادية تدرس حجب معلومات عن وزراء في إدارات الأقاليم إذا كانت سلطاتها المحلية مؤلفة من حزب البديل من أجل ألمانيا. في وقت يثير فيه خطاب وعلاقات الحزب الوثيقة مع موسكو انتقادات دائمة داخل ألمانيا، قراءة في تنامي شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا. يقدمها لنا محمد رجاء بركات المحلل السياسي في الشؤون الأوروبية، متحدثا من بروكسل ليوسف نعماني.
3: تصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا وإنما أيضا في معظم الدول الأوروبية، وهناك أسباب عديدة لهذا التصاعد، من بينها ارتفاع الأسعار، التضخم الذي تعاني منه الدول الأوروبية حاليا بسبب الحرب في أوكرانيا وقبلها بسبب أزمة الكورونا، أيضا قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين. يستغل الحزب اليمين المتطرف الألماني وغيره من الأحزاب المتطرفة الأوروبية هذه الأوضاع من أجل الحصول على عدد أكبر من الناخبين وإحراز تقدم، وهذا ما يحصل فعلا. ولكن في نفس الوقت نلاحظ أن هناك معارضة خاصة لدى اليسار، والكثير من المواطنين بدأوا يشعروا بالخطر الذي يشكله تصاعد اليمين المتطرف، ليس فقط على المهاجرين وعلى الأوروبيين من أصول أجنبية، وإنما أيضا على الديمقراطية بشكل عام داخل دول الاتحاد الأوروبي. لذلك نجد أن هناك تصاعد أيضا لمعارضة تواجد اليمين المتطرف، وما يحصل حاليا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شجع اليمين المتطرف الأوروبي على الصعود، وكان قد أرسل أحد مستشاريه لتشكيل مجموعة يمينية متطرفة داخل البرلمان الأوروبي، وأعرب أيضا هو والعديد من المسؤولين الأمريكيين عن دعمهم لليمين المتطرف.
0: احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. مؤسسة آدمز ميموريال هي هيئة أمريكية تكرس جهودها لتقدير القيم التي جسدها جون آدمز ثاني رئيس للولايات المتحدة، والذي قام إلى جانب خلفه توماس جيفرسون بالتفاوض مع المملكة المغربية لإقرار معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي ما تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة سارية المفعول دون انقطاع. نواصل بالمغرب، حيث حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز الجاري، اعتمادا على معطيات مرتبطة بنوعية الغطاء الغابوية وقابليته للاشتعال، إضافة إلى التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق. في هذا الإطار رفعت الوكالة التصنيف إلى درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان، الناظور، توريد، جرسيف، إفرانة، إلى جانب تونات وتازا والخنيفرة، الحوز صويرة، أغادير، إدوتنان وترودانت. يأتي هذا في من دلع حريق واسع بغابة ملوسة بإقليم الفحص أنجرة قرب طنجة، التهم حوالي 45 هكتارا من الغطاء الغابوي في حادث يعد من مؤشرات بداية موسم حرائق الصيف بشمال المغرب. وارتباطا بالحرائق دائما، ما تزال فرق الإطفاء في شرق إسبانيا تكافح حريقا كبيرا في منطقة كاتالونيا قرب كوستا برافا بعدما أتى على أكثر من 2000 هكتار وسط ظروف مناخية صعبة وارتفاع لدرجات الحرارة. وتفاصيل مع مراسلنا بإسبانيا محمد المدن.
4: أتى الحريق على ما بين 2300 و2400 هكتار تقريبا ضمن محيط يقدر بنحو 40 كيلومترا، واضطرت السلطات إلى فرض حظر التجوال على حوالي 9700 من السكان في 7 بلديات وإجلاء نحو 150 شخصا من بينهم قرابة 80 طفلا من دار الاستجمام. ويوضح فرناندو ساركوس من وحدات إطفاء النيران:
5: الوضع معقد بسبب تضاريس المنطقة، فهي شديدة الانحدار ولا تستطيع المركبات الوصول في كل الأماكن، لذلك نحن نصل إليها سيرا على الأقدام.
4: وللحد من تقدم النيران، نشرت الحكومة الكتالونية جهازا يضم حوالي 500 عنصر يتشكل من نحو 400 عنصر من جهاز إطفاء الحرائق في الإقليم، وما يقرب من 100 عنصر من وحدة الطوارئ العسكرية، مدعومين بأكثر من 100 وحدة برية وما يزيد عن 12 وسيلة جوية، من بينها طائرات مائية مخصصة للإطفاء ومروحيات تابعة للدولة. وترافقت هذه الجهود مع حصيلة أولية إيطالية تقضي بإصابة 11 شخصا فضلا عن تدمير 8 منازل بالكامل وتضرر عدد من البيوت الأخرى جزئيا. وأساعد فرق الإنقاذ في تأمين وإجلاء السكان وأيضا إعادتهم وسط ظروف غير مساعدة مثل الرياح، كما يبرز ذلك رئيس فرقة الإنقاذ من جيرونا جوردي مارتينيث.
6: يمكن الآن السماح للسكان بالعودة والدخول إلى المناطق التي تم إخلاؤها سابقا، لكن شدة الحرارة قد تتسبب في اشتعال الحرائق من جديد في بعض البؤر.
4: وتأتي هذه الأحداث في سياق موجة حر تسجل في إقليم كاتالونيا. من مدريد محمد مدن، ميديا.
0: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة نعود إليك مباشرة وفاء.
7: شكرا لك أمين. مستمعينا نواصل فقرات حصاد اليوم على ميديا برسالة الرباط. يشكل المنتخب المغربي منذ ظهوره اللافت في مونديال قطر وصولا إلى مشواره بمونديال الولايات المتحدة حالة خاصة، تنوعت زوايا النظر إلى هذه الحالة، التجربة ومقاربتها، واليوم باتت نظرة التبخيس منتكسة أمام الإشادة العابرة للقارات. دبلوماسية الأطلس عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط، يوقعها الزميل نور الدين الحوتي.
8: تحية طيبة وبعد. منافسات كأس العالم تتواصل، ومعها تظل الصلة قائمة بمواضيع على هامش المنافسات وهي في قلبها في آن. بالنسبة لبلد كالمغرب، بعيدا عن المباريات ونتائجها، ليس هناك ما هو أفضل مما تحقق حتى الآن. بعيدا عن المباريات ونتائجها، أؤكد اسم المملكة بات على كل لسان، مقترنا بعبارات الإشادة والتنويه، مقترنا بقصة نجاح رياضية منعدمة النظير في شكلها، مضمونها، رسائلها، طعمها في ذائقة أهلها وفي نفوس أناس آخرين. بات مثيرا لافتا للنظر بما لا يسعف قول في نقله، الاهتمام الكبير والمتابعة التي تحظى بها مقابلات المنتخب المغربي. الكاميرات وعدسات الهواتف نقلت من ساحات وشوارع، من مقاهي، من منازل، ومن حجرات والدنيا في أقاصيها ليل، لحظات فعال وتشجيع عابر للقارات والجنسيات، خص بها المنتخب المغربي دون سواه. لما كانت الحال هذه أوصافها، كان طبيعيا أن يطرح السؤال، لماذا يحب هؤلاء هذا المنتخب؟ ليس في الأمر ما يخفى، لكنه ينبغي أن يفهم حق الفهم مع ذلك، فالأمر أكثر بكثير من جلد مدور مصبوغ موشوم يركل بالأقدام وما سوى الأقدام. جماهير الجنوب، إن شئنا التنطيق الجغرافي المعروف، تشجع المنتخب المغربي لأنها تبحث عن نموذج ملهم يصنع من جنوبي من بني جلدتها. لقد سئمت من احتكار دول الشمال لقصص التفوق والنجاح أيا يكن مجالها. هذا التفوق والنجاح اللذان يصورهما الشمال حكرا عليه لا يتحققان عند سواه إلا بخارق للعادة أو معجزة. التفوق والنجاح اللذان يصدرهما وفي الكاتالوج الخاص بهما يقرأ على سبيل تيئيس خاص لا تحاول. يرى الجنوبيون من محبي المنتخب المغربي في هذا المنتخب تجسيدا للإمكان المتحقق حقيقة ومعاينة، لذلك يحبونه ويبكون فرحا له في تلقائية تستعصي على التفسير. أقول يحبونه لا يتعاطفون، إذ التعاطف لا يكون إلا مع مغلوب على أمره لم يغادر بعد دور متقبل الهزيمة المكتفي بشرف المشاركة في كل حين. للمغاربة الحق، كل الحق في الانتشاء بهذا الإطراء، غير أن ذلك لا ينبغي أن ينسي أمورا في غاية الأهمية. لا ينبغي أن ينسي أن ثمة كارهون للتجربة، معادون لها، متمنون لها الانتكاسة والأفول في أقرب منعطف تلميحا، وما تخفي صدورهم أسم من المعلن. إن هؤلاء تجار بضاعتهم قادمة من دكاكين صناعة الكراهية والعداء، وأكثر حمولتها خطابات تحريضية تقتات على خلافات مزعومة موهومة. ومع هؤلاء كارهون للتجربة من باب إبخاسها حقها، لا يرون فيما يقلبون من وجوهها ملمحا جميلا. صموا آذانهم عن نصيحة الشاعر: كن جميلا ترى الوجود جميلا. على هؤلاء جميعا يجب أن تفوت الفرصة، وذلك بأحد أمرين، ولم لا بكليهما وذلك أنجع. بالمنجز، بالبناء على ما تحقق،
9: بالمضي لما هو أبعد بتعميم التجربة على ما سوى الرياضة بمد حرارتها إلى بقية المفاصل. ثانيا بالتجاهل، التجاهل وكفى، فالكبير ينبغي أن يكون كبيرا في كل شيء، في خصومته، في عداوته، في تجاهله، أن يكون مضرب المثل في كل هذا، سالكا سلوك من يوقن أن بعض الكلاب لم يسبق لها أن رأت يوما قافلة. في حوار له ضمن العدد 184 بالمدينة

0: جلة زمان التاريخية في نسختها الفرنسية عدد شهر يونيو من عام 26 و2000. ذكر إدريس القراوي الأكاديمي والخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بعدد من المواقع، ذكر أن الرهان الحقيقي ليس هو تنظيم وأضيف حضور المناسبات الرياضية في حد ذاته، وإنما هو تدبير الما بعد. تدبير الما بعد هو الرهان إذن، وتدبيره يقتضي من صانع القرار في جميع المواقع أن يجعل كل ما يثبت أنه مشوش منه أبعد. والسلام.
1: نواصل جولتنا الإخبارية بموعد مساء الرياضة، يقدمه الزميل الحسن جابري. مساء الخير الحسن.
2: مساء النور ووفاء، مساءكم سعيد مستمعين الكرام.
1: حسن، ستكون بالجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية إنوي، والمغرب الفاسي الذي يقترب من الظفر بلقبه الخامس.
2: حتى حدود اللحظة فريق المغرب الفاسي الذي دخل الجولة الأخيرة متصدرا لقاؤه اللحظات مع فريق أولمبيك تشيرا يتقدم فيه بهدف لصفر، يلعب من أجل الفوز، من أجل استعادة لقب البطولة الغائب عنه لأربعة عقود بالذات منذ تتويجه الأخير في العام 85 900 و1000، وذلك بغض النظر عن نتائج باقي مطارديه الماس حتى حدود اللحظة. بطل للمغرب. في الجهة المقابلة فريق نهضة بركان يأمل عثرة المغرب الفاسي على اعتبار أنه يتجه للفوز على فريق الدفاع الحسني الجديد، يتقدم بثلاثية نظيفة حتى حدود الدقيقة 56 للإبقاء على حدوده وانتظار هدية من فريق أولمبيك تشيرا. أما فريق الجيش الملكي الذي يلعب أمام نهضة زمامرة فيتعادل بصفر لمثله، وبالتالي تتعقد أمور تتويجه باللقب واستعادته للقب البطولة الاحترافية. في الأثناء فريق الرجاء الرياضي الذي يحتفظ أيضا قبل هذه الجولة بأمل ضئيل للتتويج باللقب يتقدم على فريق أولمبيك أسفي بهدف لصفر على مستوى صراع تفادي النزول. فريق اتحاد توارقة متعادل مع الوداد الرياضي بهدف لمثله، فيما فريق اتحاد يعقوب المنصور يتقدم على فريق الفتح الرباطي بهدف وحيد، ما يجعل فريق اتحاد توارقة حتى حدود اللحظة بالنظر للنتائج المرسومة هو المغادر للقسم الثاني، علما أن أولمبيك أسفي كان قد غادر القسم الأول منذ الجولة الماضية وتأكدت مغادرته إذن نحو القسم الثاني. نفتح صفحة كأس العالم في نسخته 23 المتواصل بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، حيث لا يزال تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي المونديال يصنع الحدث بعدما واصل أسود الأطلس عروضهما القوية في البطولة. المنتخب المغربي كان تأهل باستحقاق أمس على حساب منتخب كندا بثلاثة أهداف لصفر في مباراة أكد فيها مرة أخرى قوة شخصيته وانضباطه التكتيكي وفاعليته الهجومية ليواصل كتابة صفحة جديدة في تاريخ المونديال. في دور ربع النهائي سيكون الأسود على موعد مع مواجهة قوية أمام المنتخب الفرنسي الذي كان حجز بطاقته إلى دور الربع بصعوبة عقب فوزه على منتخب باراغواي بهدف دون مقابل. مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون وبعد تأهل منتخبه أشاد بما يقدمه المنتخب المغربي، تحدث عن المنتخب المغربي ومستواه الحالي. نستمع لما قاله ديدي ديشون مدرب المنتخب الفرنسي الخصم القادم للأسود في ربع النهائي عن منتخبنا الوطني.
3: المغرب من بين أفضل المنتخبات، واجهناهم قبل 4 سنوات في الدوحة لاعب نهائي أمم إفريقيا. سأترككم منشغلين بالمغرب، نحن لدينا الوقت لكل شيء، لدينا 5 أيام يجب أن نستفيد ونستمتع، ولاعبون أيضا. أمامنا 48 ساعة لنستعيد لياقتنا لأن التعب يتراكم، هناك بعض الإصابات الخفيفة أيضا، وفي اليوم الثالث سنبدأ العمل الجدي. بطبيعة الحال المغرب عدا ما يقدمه وكل ما شاهدته يثبت أنه منتخب جيد، لم يصل المرة الثانية لربع نهائي المونديال بالصدفة، طبيعي أنه يتوفر على الجودة اللازمة.
2: لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي المونديال يقام الخميس القادم في بوسطن الأمريكية في واحدة من أبرز مواجهات دور الربع. والمونديال مبارياته في دور الثمن تتواصل هذا المساء، حيث منتخب البرازيل يواجه منتخب النرويج. منتخب البرازيل سيعمل على تفادي مفاجأة جديدة أمام المنتخب الإسكندنافي بعدما عانى كثيرا في الدور السابق أمام المنتخب الياباني، مباراة قلب خلالها تخلفه إلى فوز في الوقت بدل الضائع. بالمقابل يدخل المنتخب النرويجي المباراة بثقة كبيرة بعدما حقق أول انتصار له في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال، كما أنه لم يخسر في مواجهاته الأربعة السابقة أمام البرازيل في كأس العالم. الأنظار في المواجهة ستكون موجهة إلى الصدام المنتظر بين نجمي الفريقين فينيسيوس جونيور مهاجم المنتخب البرازيلي وأيضا إيرلينغ هالاند نجم منتخب النرويج. في مواجهة أخرى عن دور الثمن، منتخب إنجلترا يواجه اختبارا صعبا أمام منتخب المكسيك على ملعب أستيكا الشهير. المنتخب الإنجليزي قدم دورا أول متوازن إلى حد كبير، حقق انتصارين على كرواتيا وبنما وتعادل أمام غانا في مباراة كشفت بعض الصعوبات التي يعاني منها الفريق، هي المشاكل التي ظهرت مجددا في الدور الثاني، حيث احتاج الإنجليز إلى تألق قائدهم هاري كين لحسم المواجهة أمام منتخب جمهورية الكونغو والفوز بهدفين مقابل واحد، غير أن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب المكسيكي الذي يخوض اللقاء بدعم الأرض والجمهور، علما أنه أحد أقوى المنتخبات دفاعيا لم يستقبل أي هدف حتى الآن. ومونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك غادرته منتخبات من الباب الصغير، بينما غادرته منتخبات أخرى من الباب الكبير، هو حال منتخب الرأس الأخضر الذي قدم مشوارا مميزا وأداء مشرفا في ظهوره الأول. بعثة منتخب كابو فيردي وفي أجواء احتفالية تم استقبالها اليوم استقبال الأبطال لدى العودة إلى العاصمة برايا، وشهدت شوارع العاصمة احتفالات كبيرة بإنجاز منتخب الكاب فير الذي بلغ الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له في كأس العالم قبل الخروج بصعوبة أمام منتخب الأرجنتين. نختم هذا الموعد الرياضي بكرة المضرب ومنافسة بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على ملاعب عشبية. النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش وصل كتابة التاريخ، وصل الرقم 606 في تحقيق الانتصارات في منافسة الفرد، بلغ دور الربع على حساب الروسي رومان سافولين، سيواجه في الدور القادم أو بلغ ربع النهائي للمرة 66 في مسيرته الاحترافية في بطولة غران شلام. بذلك مستمعين الكرام نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده بقي فقرات الحصاد لتتواصل رفقة وفاء توزري.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
1: قبل الموعد الإخباري إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud de l'Aïoun et clair sur le reste du pays. Côté température, il fera 33 degrés à Rabat, Casablanca et Tanger. Prévoir 35 degrés à l'Aïoun, il fera 45 degrés à Marrakech, 38 degrés à El Rachidia, 32 degrés à Agadir. Prévoir 42 degrés à Fès, 37 degrés à Oujda ou encore 31 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin souvent ensoleillé au sud-est de Tamanrasset Rasset et clair ailleurs. Côté Mercure, prévoir 30 degrés à Alger, 38 degrés à Chlef, il fera 42 degrés à Tamanrasset, Rasset, 43 degrés à Adrar, 29 degrés à Oran et Béjaïa ou encore 36 degrés à Constantine. Et enfin en Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre de son côté enregistrera 34 degrés à Tunis, 31 degrés à Medellin, 38 degrés à Tozeur, il fera 31 degrés à Monastir, 34 degrés à Kasserine, prévoir 32 degrés à Sfax et Gabès.
1: السابعة والنصف على ميديا موعد النشرة الإخبارية تقدمها ستيفاني باهو.
6: Bonsoir à toutes et tous. Le retour des fortes

0: ميدي ان حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل على ميديا إلى غاية الساعة الثامنة. موعدنا الآن مع ميديا روبورتاج يأتينا اليوم من أديس أبابا. جدد المغرب دعمه لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القارة الإفريقية. هذا الموقف جاء خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 المنعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة في كلمته بحضور سفير المغرب لدى نيجيريا محاوى علي تاغما على أهمية تسريع تنزيل هذا الورش القاري. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحديات مستمرة تحد من نمو التجارة البينية الإفريقية وسط دعوات متزايدة لتفعيل الاتفاقيات القائمة وتكثيف الجهود من أجل دعم الاندماج الاقتصادي.

0: الصوتي على مستوى القارة السمراء. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
1: دعم مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مبدأ راسخ أكد عليه المغرب خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز الاندماج الاقتصادي وإرساء أسس التنمية المستدامة والانفتاح على الاقتصادات العالمية.
2: تبرز المملكة المغربية بوصف فيها أحد الفاعلين الداعمين لهذا التوجه انطلاقا من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تعتبر الاندماج الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار في القارة.
1: الباحث والمختص في الشؤون الإفريقية موسى شيخو:
2: المرحلة الحالية تتطلب إزالة العوائق غير الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية بما يسمح بزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي عام 2063.
1: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة شدد خلال كلمته أمام مجلس وزراء المنطقة على أهمية اللقاء القاري وضرورة تسريع المصادقة على البروتوكولات المعتمدة وتعزيز حرية تنقل الخدمات ورؤوس الأموال، مع التأكيد على أهمية تطوير البنيات التحتية اللوجستية والرقمية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة المبادلات التجارية.
3: تتشكل كلمة كاتب الدولة المغربية في التأكيد على تسريع هذه المصادقة على البروتوكولات المعتمدة، بأن الاتفاقيات وحدها لا تصنع ذلك التكامل ما لم تتحول إلى إجراءات نافذة على أرض الواقع.
1: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي

0: تتحول إلى إجراءات نافذة على أرض الواقع.
1: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي حسن أحمد:
0: تشير التجارب الاقتصادية الإقليمية إلى أن تطوير البنية التحتية والربط الرقمي سيختصر كلفة التجارة ويزيد من تنافسية الاقتصادات الإفريقية. ومن هذا المنطلق فإن نجاح منطقة التجارة الحرة لن يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة بل بحجم الاستثمارات المتدفقة.
1: لم يتجاوز حجم التجارة البينية الإفريقية حاجزا 14% خلال عام 2025 بحسب المسؤول المغربي، الذي أشار إلى أن هذا الواقع يفرض مضاعفة الجهود لإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مع تعزيز الاستفادة من مزايا السوق الإفريقية الموحدة، بما يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية ودعم الاندماج الاقتصادي القاري.
2: الأسواق الأفريقية غالبا ما تكون منقسمة إلى أسواق صغيرة ومتناثرة، مما يعرقل التجارة بين الدول. هذا يؤدي إلى صعوبة وصول المنتجات من دولة إلى أخرى ويخلق تكاليف إضافية للشركات.
1: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز:
2: أما المسألة الأخرى فيها ضعف البنية التحتية. تعاني العديد من الدول الأفريقية من بنية تحتية متدنية، بما في ذلك الطرق والمواني وشبكات النقل، وهذا الضعف يجعل من الصعب نقل المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية، مما يقلل من كفاءة الإنتاج وبالتالي تزيد التكلفة.
1: التعاون الإفريقي المشترك يمكن أن يشكل خيارا استراتيجيا ثابتا ومنطلقا لإحراز تقدم وازن في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وفقا للرؤية المغربية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ وتفعيل آليات التجارة التفضيلية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
3: ننتقل الآن إلى الفقرة الثقافية لحصاد اليوم مع الأستاذ شكري البكري. يعتبر كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للمؤرخ والفقيه أبي الفرج بن الجوزي كأوسع كتاب تراثي جامع لنوادر الحمقى والمغفلين، لكن أدباء آخرين ألفوا في هذا الباب مثل الجاحد وأبي القاسم النيسابوري في كتاب عقلاء المجانين، وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
4: يوصف المؤلف الحسن بن حبيب النيسابوري بالأديب والمفسر وإمام عصره في علوم القرآن ومعانيه، ويؤكد بأنه ألف هذا الكتاب نزولا عند رغبة بعض أصحابه، فنظر فيما صنف في هذا الباب مثل كتب الجاحظ وابن أبي الدنيا وأحمد بن لقمان وسهل

لأنه تمزق عليه عقله. والمجنون عند الناس من يسمع ويسب ويرمي ويخرق الثوب، أو من يخالفهم في عاداتهم فيجيء بما ينكرون. ولذلك دعت الأمم الرسل مجانين، لأنهم شقوا عصاهم فنبذوهم وأتوا بخلاف ما هم فيه. ومن ظروف المجانين العاشق، لأن الحب تيمه وأجنه، أي ستر عقله. والجنون لغة الاستتار. وسئلت أعرابية عن العشق فقالت: ذل وجنون. والمجنون عند أهل الحقائق من ركن إلى الدنيا وعمل لها وطاب عيشا. وسئل سفيان الثوري من المجنون فقال: من لم يميز غيه من رشده. وقيل لآخر: من المجنون؟ قال: من لم يبال بما نقص من دينه بعد أن سلمت له دنياه. ومر أحدهم بقوم قد اجتمعوا على رجل مقيد، قالوا: إنه مجنون. فقال: لا تقولوا مثل هذا، إنما المجنون مثلي ومثلكم، يعمر الدنيا ويخرب الآخرة. طبع كتاب عقلاء المجانين لأول مرة في دمشق عام 1924، وصدر محققا عام 1987 بعناية عمر الأسعد، الذي اعتمد أساسا مخطوطة الإسكوريال لأنها مؤرخة وجيدة الضبط. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: دقيقة وبضع ثوان تفصلنا عن موجز الثامنة. قبله إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء غائمة إلى مشمسة بجل ربع المملكة، 31 درجة مرتقبة بالصويرة والناظور، 32 بأكادير، 33 بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 35 بأسفي والعيون، 37 درجة بوجدة، 38 بالراشدية، 42 درجة بفاس، 43 ببني ملال، و45 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن تكون السماء مشمسة بجل أنحاء البلاد، 29 درجة بوهران وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة وعنابة، 34 بتيارت، 36 بقسنطينة، 37 بغردايا، 38 درجة بشلف، 39 ببسكرة، 42 بتمرست، 43 درجة بأدرار. في تونس يرتقب أن تكون السماء مشمسة بكل أنحاء البلاد، 31 درجة بطبرقة ومدنين والمنستير، 32 بصفاقس وقابس وسوسة وبنزرت، 34 بالقصرين، 37 بقفصة، و 38 درجة بتوزر. الساعة تشير الآن إلى تمام الثامنة، موعد الموجز الإخباري. مستهل الموجز بالشأن المغربي. حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز الجاري، اعتمادا على معطيات مرتبطة بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال، إضافة إلى التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق. وفي هذا الإطار رفعت الوكالة التصنيف إلى درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان، الناظور، تورير، تقرسيف، إفران، تونات، تازة، الخنيفرة، الحوز، الصويرة، أقادير، إيدوتنان وتارودانت. يأتي هذا فيما اندلع حريق واسع بغابة ملوسة بإقليم الفحص أنجرة قرب طنجة، التهم حوالي 45 هكتارا من الغطاء الغابوي في حادث يعد من مؤشرات بداية موسم حرائق الصيف بشمال المملكة. ننتقل الآن إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث شاركت حشود كبيرة لليوم الثاني على التوالي في الصلاة على جثمان المرشد الأعلى.

0: الإيراني علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته قتلوا معه في ضربات أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير أشعلت الحرب في الشرق الأوسط في اليوم الثاني من مراسم تشييعه والتي حضرها ثلاثة من أبنائه. غاب نجله مجتبى خامنئي الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالدها. أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق من دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيكون ماكرون أول رئيس دولة كبرى يزور دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 24 2000، كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى البلاد. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد بلاده لاستئناف جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال اتصالين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. مستشار الكرملين يوري أوشاكوف صرح اليوم أن ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة المساعدة في إيجاد حل للحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا، مبرزا أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته الأسبوع الجاري في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي. نادي المغرب الفاسي يقترب من تتويج بلقب البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي للمرة الخامسة في تاريخه برصيد 59 نقطة منحته الصدارة بعد فوزه في آخر جولة اليوم بهدفين على حساب نادي أولمبيك أدشيرة. المباراة تتواصل الآن في الدقيقة الخامسة من الدقائق الإضافية. نادي نهضة بركان يحتفظ بوصافة البطولة بعد فوزه على نادي الدفاع الحسني الجديدي، وصاحبا المركزين الأول والثاني يضمنان مقعدا مباشرا في عصبة الأبطال الإفريقية، بينما تذهب بطاقتا كأس الكونفدرالية الإفريقية لصاحب المركز الثالث والفائز بكأس العرش. الساعة تشير إلى 8:33 على ميديا.
1: ميديا حصاد اليوم وفاء التوزري.
0: مستمعينا، حصاد يومه الأحد بلغ نهايته. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لعصام الحراتي في الإخراج. بقية أوقات طيبة تمناها لكم على ميديا.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرج به من العالم السفلي إلى العالم العلوي، ومن الملك إلى الملكوت، ومن الملكوت إلى الجبروت والعظموت، ووصل بجذبة أدن مني إلى مقام قاب قوسين، وقربه إلى أو أدنى إلى أن نور سراج قلبه بنور الله بلا واسطة ملك أو نبي. ومن هنا قال: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه كان في مقام الوحدة.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مقام الوحدة لا يصل إليه أحد إلا على قدمي الفناء عن نفسه والبقاء بربه فناء بالكلية وبقاء بالكلية، بحيث لا تبقى نار نور الإلهية من حطب وجوده قدر ما يصعد منه دخان نفسه، وما بلغ كمال هذه الرتبة إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من بين سائر الأنبياء يقول: أمتي أمتي. العارف بالله الشيخ إسماعيل حقي البروسوي في تفسيره العظيم روح البيان الذي أتمه رضي الله عنه عام 1710 للهجرة.

أفاض الحق عز وجل على روح نبيه الشريف أو حقيقته المحمدية وصف النبوة في وقت كان سيدنا آدم عليه السلام لا يزال طريحا على الأرض قبل نفخ الروح فيه. وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو ظاهر، ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ به قبلهم. الأحاديث المنتقاة في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخنا الإمام الحافظ الصوفي أبي الفضل مولانا عبد الله بن شيخ الإسلام مولانا محمد بن الصديق الحسني المغربي رضي الله عنه وقدس سره. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من إيران، حيث شاركت اليوم حشود كبيرة في الصلاة على جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنائي في اليوم الثاني من مراسيم تشييعه والمستمرة حتى الخميس. مراسيم حضرها 3 من أبنائه، بينما غاب نجله مجتبى خامنائي الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده. وتأتي مراسيم التشييع في مرحلة مفصلية للقيادة الإيرانية الراغبة في إظهار مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات قاسية. الحرب والاحتجاجات الشعبية مطلع العام 2020، وتشهد الحرب وقفا لإطلاق النار عززته مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لمباحثة هدفها إبرام اتفاق نهائي. وظهر في الصف الأول قرب نعش خامنائي الذي وضعت عليه عمامته سوداء عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس مجلس الشورى كبير المفوضين محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيد والعميد إسماعيل قاني قائد قوة القدس في الحرس. نبقى في شؤون المنطقة، حيث تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان مواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. زامير وفق بيان للجيش الإسرائيلي أضاف أنه مستعد للانتقال سريعا إلى عملية هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، قال اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بعض القوى المسيحية والقرى المسيحية في جنوب لبنان التي

0: التي تحتلها إسرائيل حاليا طلبت ضمها إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله. قررت 7 دول أعضاء في تحالف أوبيك بلس الأحد مواصلة توجهها الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط، فيما لا تزال دول الخليج تحت وقع تداعيات حرب الشرق الأوسط. تطبيق تعديل الإنتاج سيكون بمقدار 188,000 برميل يوميا، مضيفا أن هذا التعديل سيتم تطبيقه شهر غشت 26 و2000. أعلنت الرئاسة السورية اليوم أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس الجديد أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024 و2000. في اليمن، وبالرغم من الهدنة المتواصلة، قتل 16 جنديا يمنيا و22 جريحا في هجوم شنه متمردون الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقع على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤولان طبيان. مصدر أوضح أن الحوثيين سيطروا لفترة وجيزة على مواقع القوات الموالي للحكومة. هذه المواجهات التي اندلعت في وقت متأخر الجمعة قبل شن هجوم مضاد استعادتها انتهى فجر السبت. نواصل من شأن آخر، حيث أعلن البيت الأبيض الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شدد اليوم على أن المعارك بين قوات كييف وموسكو ما زالت مستمرة في مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية شرق البلاد، وذلك رغم إعلان الكريملين السيطرة عليها. ختاما بالرياضة، كرة القدم المغربية، البطولة الاحترافية ختمت كل أدوارها وأسدل الستار عليها اليوم بالدورة الأخيرة. البطولة انتهت بفوز المغرب الفاسي بها بعد انتظار دام 41 سنة. هذا اللقب والخامس في نادي الفريق ذو التاريخ العريق. بالنسبة لمنافسات كرة القدم كأس العالم، في هذه الأثناء انطلقت مباراة الثمن المؤهلة الربع والتي تجري ما بين البرازيل والنرويج، والنتيجة حتى الآن بعد مرور 4 دقائق 0-0. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعات ميديا، أتمنىها لكم، إلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage.
2: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
1: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
3: Brian Adams.
4: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
5: Une histoire du monde arabe.
6: En ces temps anciens, le Proche-Orient est dominé par les empires territoriaux. La Syrie impose sa puissance sur la haute Mésopotamie. Après viennent les Babyloniens, puis les souverains perses, les Achéménides, qui organisent un espace impérial qui s'étend de l'Indus jusqu'à la mer Méditerranée. À l'ouest, les cités araméennes et les royaumes levantins vivent sous surveillance. Rome avance doucement et commence à prendre de l'ampleur. Dans ce monde des empires structurés, hiérarchisés, fiscalisés, les populations d'Arabie et des steppes syriennes apparaissent comme étant résolument à la périphérie et résolument mobiles. Elles ne forment pas un État, elles vivent en clans autonomes qui sont liés par la parenté, par l'honneur. Elles se déplacent au rythme des saisons, d'un oasis vers un pâturage. Mais cette autonomie devient fragile. Les empires ne cherchent pas à occuper directement le désert, mais ils veulent quand même contrôler les marges et stabiliser leurs frontières méridionales. Dans les annales assyriennes apparaissent les Haribis. On avait vu l'autre fois les Arabous. Là, ce sont les Haribis. Donc en fait, on tourne toujours autour des populations arabes. Là, le mot Arabie apparaît. Groupe identifié comme étant capable de perturber les communications ou, au contraire, les

0: والرسامة كذلك تحتاج توازن الفن والمنطق، وهذه كلها أمور توجد في الطرب وفي الأرقام وفي كل الفنون اللي كنعيشوها في أيامنا.
1: ما شاء الله. طيب سيدة بهاء، أنت مطربة في نفس الوقت مديرة مالية تصادق على عقود، لاحظت التحول الأولى، كيف تنتقلين من قداسة الميزان الموسيقي إلى قداسة الميزانية المالية دون أن تتأثر أي واحدة منهما؟ هنا التحول.
0: الله الله الله الله.
1: هنا التحول.
0: سؤال كله توازن. سؤال كيف الحقيقة، هذا سؤال جميل والكثير اللي كيسألوني عليه. فأنا في نظري كلاهما يعتمدان على التوازن. ففي الموسيقى ما كنقبلوش النشاز، وفي المالية ما كنقبلوش بالخطأ. الانتقال بينهما ما هو يعني ماشي تناقض، بل هو تدريب. كنظن اذا صح القول هو التدريب على الدقه يعني اللي كنبحثوا عليها بواحد الصفه اللي فيها الازدواجيه. فحين بحال قلتي، حين فعلا الحمد لله هي دراستي الاكاديميه هي كلها في الانجينيوري فينانسيير، والحمد لله انا كنشتغل وكل فخر اني كنخدم بلادي في مؤسسه اللي هي مؤسسه المكتب الوطني لهيدروكربونات والمعادن من هذه ازيد من 25 او 26 سنه. فمني كناخذ مسؤوليتي انني كنوقع على ملف مالي، فانا اسمع في اذني ايقاعا، وحين اغني ارى في ذهني معادله او ارقام. يعني التوازن، يعني المشروط هو أن التوازن خصو يكون سواء في التسيير سواء في الحياة بصفة عامة. ودوري كمسؤولة مالية، مع أني أنا كنتجاوز هذه الألقاب، مديرة مسؤولة إطار، أنا كنخدم بلادي في إطار واحد الفريق العمل. لأن وهنا كنرجعوا عاوتاني ان في هاد التوازن لا بد ما كنرجع، فكاين واحد الخلط ما بين الصفه ديال الموظفه والصفه ديال الفنانه. فكنرجع كمسؤوله ماليه، كنرجع بعض المرات لواحد التقنيات اللي هي اساسيه وجلها موجوده في الفن. يمكن لي نذكر منها مثلا التواصل الفعال مع الفرق العمل، حاله بحال المايسترو، لان القائد الحقيقي هو كالمايسترو، ينصت لكل عازف ليخرج عملا منسجما ومضبوطا. كذلك إذا مشينا مثلا، هذا غير بعض يعني بعض الأمثلة، ضبط الوقت مثلا بدقة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرسومة. فمن كنكون صورة الفنان له جمهور، لازم أنه يعطيه واحد نوع من السعادة، لازم أنه يوصل له لواحد الهدف قبل حتى أنه يسعد نفسه. والمديرة كذلك لها أهداف تحققها مع فريق العمل. والسر أن الصفتين تعملان بنفس الالتزام وبنفس الشغف، وهذا هو المطلوب. باختصار، ما يجمع العالمين هو سر واحد في نظري، هو الجمال.
1: تمام.
0: فنحاولوا أننا نكونوا كنجمعوا هذه الصفة ديال الجمال بالداخل ديالنا باش يمكننا نتجوه الخارج، وربي كيعاون.
1: أكيد أكيد دون شك. بهاء، هل أنت جاهزة لننتقل للتحول الثاني؟ جاهزة؟
0: الله يسمعنا خير.
1: يلا. تحول الصوت الأنثوي والاختراق الناعم لجوق الرجال. فن الغرناطي عمره قرون، وكانت أدوار النساء فيه محدودة. نقطة تحولك أنك دخلت الفرقة الموسيقية كمطربة، صفي لنا أول بروفة، هل غنيتي وأنت تشعرين أنه اختيار صعب وتحول صعب في مسارك، أم أنك تفتحين بابا ثقافيا فنيا جديدا؟
0: هذا السؤال هو في الحقيقة ملخص ديال حياتي الفنية اللي أنا كنفتخر بها الصراحة، والله يجعلنا مقبولين عند هذا الجمهور اللي أنا كنقدره كل تقدير. فباش يعني بصراحة باش نجاوبك بكل صراحة، أنا في الحقيقة لا هو اختيار صعب ولا هي باب يعني سعيت أنني نفتحه. لم أشعر أنني أفتح بابا، بل أنني أعود إلى الأصل.

0: جذوري أندلسية. دهاء الروندا، والروندا هي مدينة في الأندلس.
1: تذكرنا بالشاعر أبو البقاء الروندي.
0: أبو البقاء الروندي. والحقيقة أن البداية هي لم تكن على خشبة المسرح مباشرة، بل كانت من بيت العائلة. إنني نشأت واحد كنفت الأسرة مولعة بالأصالة والتراث والمديح والثناء الحمد لله، ولازلنا على ذلك، وكنا نستضيف كبار أهل الفن وعمالقة الطرب. نشأت وأنا أسمع قبل أن أتعلم.
1: أنت منصتة فعلاً. جيدة. نعم
0: فعلا فعلا، هذه تشأت الظروف والبيئة اللي نشأت فيها، أنني كنت إذا صح التعبير كنت عندي فرصة أنني كنحفظ قبل ما نوصل للتدريب، لأنني كنت كنسمع ووصلت لأنه العشق لهذه المادة. وعلى يدي عميد الطرب الغرناطي بالرباط رحمه الله الأستاذ أحمد فيرو، الذي يعني ثقل ما زرعته البيئة وتوجت هذه المسيرة بشهادة تقدير وعرفان من عنده. هذه الشهادة أنا كنظن هي حتى هي فيها واحد النوع ديال التواضع من عنده، ولكن فيها إخلاص لقيم هذا الفن العريق، وهي شهادة يعني فيها كتلخص وزن الكلمة ومقام الاعتراف. فأنا كنقول أعتقد أن اللي جمعناه في هذا الفن هذا وجمع ما بين الأصوات والعزف وكل هذا هو أعطى معنى جديد للطرب الغرناطي، وأعطى طابعا فريدا لهذا الطرب في المدينة. فحين يلتقي الصوت حقيقة صوت بهاء، ما أعتز به أن هذا المشوار ساهم في توسيع دائرة الولوعين، وأثبت أن الطرب الغرناطي ليس حكرا على زمن مضى، بل هو تراث حي يتنفس يتجدد يجد له عشاقا في كل جيل. حاجة أخرى اللي كتشرفني والحقيقة أنا كنعتز بها، أن يقال اليوم أن بهاء هي أول صوت نسوي في هذا اللون لمدينة الرباط، فعلا وسط الرجال، ولكن عمرهم ما شعروني أنني غريبة عليهم. فأنا لم أسعى إلى هذا اللقب، لكنني أحمله بشرف، لأنه ليس إنجازا شخصيا بقدر ما هو فتح باب لكل صوت أنثوي كيحمل هذا التراث في قلبه. وكنتمنى التوفيق للجيل القادم نساء ورجالا
1: إن شاء الله. مستعدة لأن ننتقل ونمر إلى التحول الثالث.
0: مرحبا، الحديث معك كله سيد.
1: شكرا، من ذوقك. تحول اللون الصامت، حين يبكي العود ترسم الفرشاة، لماذا الفن التشكيلي؟ هل هو نقطة تحول من المسموع إلى المرئي، ربما ما بين الطرب الذي يسمع والرسم الذي يرى؟ بحثت عن بهاء الحقيقية.
0: أنا كنظن أن الطرب يعبر على اللي كان على أشياء اللي لابد كنبغي نوصلوها، يعبر عن ما أريد أن يسمعه الآخرون. والرسم كذلك يعبر إضافة إلى الطرب عما لا أستطيع قوله بأي لغة كانت. فعندنا واحد تكملة ما بين الطرب وما بين الرسم. فالألوان تتحمل إذا صح التعبير ما يعجز عنه الصوت، والصوت يغني ما تعجز عنه الألوان. وأظن أن إلى بغينا نشوف بهاء الحقيقية نقدر نقول أنها هي مساحة الصمت بين الصمت والألوان، لأن دون أن أغني ودون أن أرسم هنا كاين بهاء. بهاء ما خلقتش نهار الأول وهي كتغني أو هي كترسم، ولكن بهاء كتسعى لأنها ندير واحد تقاسم مع الجمهور لكل ما هو جميل ولكل ما هو يوحي لثقافتنا وأصالتنا، لأن هذا الرسم والغناء هي تبقى أنشطة عابرة والأصل هو دونها.
1: تمام.
0: أما ما أرسم يعني فهنا هو تكملة. ربما هنا الأندلسية.
1: نعم هنا هنا هنا عفوا على المقاطعة وأتساءل معك سيدة بهاء، ما هو ذاك الشعور الذي لم تستطع المعزوفة أن تغنيه فاضطررت أن ترسميه؟ هل هناك ثمة شعور ربما
0: الشعور هو
1: تائه
0: دائماً شعوري دائما فوق الخشبة أو لا أمام اللوحة، هو شعور بتمغربي، شعور بعشقي للحضارة الأندلسية. فإذا مشينا كنشوفوا اللوحات ديالي كلها غتلقى فيها لمسة عن الحضارة، إما غلقوا زليج، غلقوا الأقواس، غلقوا الباب المغربية، غلقوا الفراش المغربية، غلقوا يعني أنا هادشي هذا كنحس به والله يشهد، كنحس به في الدم ديالي، كنحس به في العروق ديالي. فدائما بهاء تعشق تمغربيت بطبيعة الحال بحالي بحال كل مغربي. وفي لوحاتي نجد إشارات واضحة لصنائع الأندلس، لدرجة أن كل لوحة عندها واحد صنعة أندلسية لكتوحيلها. هذه هي بهاء.
1: نعم. بهاء، إذا عرضنا لوحاتك على جمهور الطرب وصوتك على جمهور التشكيل، من منهم سيفهمك أكثر؟ من أو يعني أي عمل ربما سيصل بسرعة للجمهور؟
0: الحقيقة هذا سؤال صعب، لأنه الجمهور نحن أمام دائما نكون أمام أصحاب الذوق. فجمهور الطرب أنا يعني كنظن أن جمهور الطرب هو جمهور ذواق وسيشعر بلوحاتي حتى دون فهمها. ممكن يعني لا كانت فيها شيء لمثال اللي هي ما كانت فيهم شيء، ولكن غادي يحسوا بها. أنا كنعرف أن الجمهور جمهورنا تبارك الله سواء في المغرب أو خارج المغرب في هذه الألوان التراثية جمهور ذواق، وكذلك بالنسبة لجمهور الفن التشكيلي سيفهم الموسيقى قبل أن يشعر بها حتى. لكن يعني الأسرع وصولا في نظري هو الصوت، لأنه لا يحتاج ترجمة، وما يجمع الجمهورين معا ما يجعل بهاء في صفة بهاء فعلا في كل ميادين هو شيء واحد لا أتنازل عنه، وهو دائما بحال قلت سابقا الصدق والعشق. فأنا لا أغني ولا أرسم فقط هكاك غير بغيت، لا، أنا لا أغني لأسمع ولا أرسم لأرى ولا أدير لأحاسب كذلك. هذا الشيء هذا هو مسائل اللي هي كنحس بها أنا في داخلي، ولكن كنبغي نوصله، كنبغي يوصل لآخر، كنبغي أنه يوصل واحد نوع من السعادة حتى يجد فيما أقدمه شيئا يخصه هو. وحقيقة ما يهمني ليس هو التقدير فقط بل رضا الآخر، ولو كان ذلك على حسابي أنا شيء مشكل. إن الفنان الحقيقي والمسؤول الحقيقي والإنسان بصفة عامة الحقيقي هو من يعطي أكثر مما يأخذ،
1: صح،
0: ويبقى سعيدا كذلك. لأن العطاء بعشق لا يتعب،
1: صح صح،
0: يعطي الروح كي يزيدها.
1: تمام. ويضفي بهاء كما هو اسمك. لو طلبنا منك أن تتركي إرثاً واحداً فقط، هل تتركين توقيعك على ميزانية أنقذت مشروعاً أم تسجيلاً صوتياً لنوبة أنقذت تراثاً أم لوحة أنقذت روحاً؟ صعب، صعب الاختيار.
0: شوف، هو صعب الاختيار، وكنتمنى أن نخلي بصمة فنية خاصة أو بصمة بهاء.
1: صحيح.
0: وإذا كان لابد من الاختيار كنظن غادي نختار التسجيل الصوتي، لأن ممتاز. الأرقام تحصر حين تنتهي كل سنة تتالى، واللوحة حتى هي كتبقى لمن يراها، اللي عنده في داره أو اللي عنده في الحوزية ديالو، لكن نوبة الترابية تبقى في الأرواح عبر الأجيال حتى من لم يلتقوا بي
1: كموروث شفهي تبقى.
0: صحيح. تماما. وهذا هو الحال، يعني احنا حاليا عندنا واحد الموروث شفهي نوبات اللي هي ادوها هاد الاساتذه الكبار اللي سبقونا في هذا الميدان، وحنا كنمشيو على الخطط ديالهم ان شاء الله.
1: وصلنا للسؤال الصعب في الحلقة. في نهاية كل نقطة تحول نمر ونختم بالسؤال الصعب. سؤالي وكالآتي سيدة بهاء: حين تنظرين في المرآة ليلا بعد يوم شاق ما بين المكتب والبروفة والمرسم، من منهن تلوم الأخريين؟ هل تلوم بهاء المديرة، بهاء المطربة لأنها لم تكن أو لأنها ربما قد

0: قلوم، على من تلقي اللوم عادة؟
1: لا حبيبة أنا كنظن
0: هذا سؤال
1: هو
0: صعب.
1: من الأفضل من الأفضل أن لا تلوم إحداهن الأخرى، من الأفضل.
0: ولكن بين الحين والآخر أعتقد أن هناك لوم عتاب ربما.
1: لابد غادي نجعلو عتاب إيجابي. فأظن أن الله أعلم، كنظن أننا وصلنا لواحد مع تقدم السن ومع التجربة ومع هذا، أن كنظن أن ما يحدث في تلك اللحظة أمام المرآة هو أن المديرة تعتذر للفنانة عن صرامتها، والفنانة تشكر المديرة لأنها غالبا ما أنها تعشق الفن الغرناطي وأبقت المرسم حيا والكورال مؤثرا، لأنني أنا كان أثر مجموعة صوتية كلها نسية. ثم كنظن هذا من بعد هذا اللقاء عبر المرآة غير كل كل واحدة فيهم أو لهذا الروح المحركة لهذه الصفات أنها تنام في أمن وأمل.
0: شكرا جزيلا لك سيدة بهاء الروندا. فعلا وجدت أنك سيدة نجحت في فرض نفسها في عالم الطرب الغرناطي، أيضا فنانة موسيقية بامتياز، رائدة في مجالك المالي والإداري، أيضا فنانة بامتياز وفنانة ملهمة في الفن التشكيلي. مرحبا، شكرا جزيلا، نورتيني. شكرا جزيلا لك
1: خديجة. مرحبا، وأنا الأسعد
0: وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا إلى الملتقى، شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله.
0: مرحبا. إذن كانت هذه وهذا برنامج نقطة تحول. أنا خديجة فحيصي أحييكم على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد، مع كامل محبتي.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
2: أهلا بكم إلى العاشرة ومعكم في تقديمها محمد الغول وهذه أبرز العناوين. كرة القدم المغربية، المغرب الفاسي وبعد غياب 4 عقود يعود إلى قمة كرة القدم ويحسم لقب البطولة الاحترافية، 5 لقب في خزانة هذا النادي العريق. في النشرة متابعة للحدث. إيران، حشود كبيرة تشارك في صلاة الجنازة على جثمان المرشد السابق علي خامنائي في طهران، وغياب مريب لخليفته ونجله مجتبى عن المشهد وسط محاولات النظام لتحويل مراسيم التشييع إلى صورة توحي بالتماسك والصلابة والوحدة. أوكرانيا روسيا، التصعيد العسكري بين الطرفين يتواصل. المسيرات الأوكرانية تواصل اختراق العمق الروسي، وموسكو تتهم كييف برفض وقف لإطلاق النار لتسليم جثث جنود. وسط توال لموجات الحر بدرجات قياسية تعم القارة الأوروبية، حرائق الغابات تقض مجرى السلطات خاصة في إسبانيا ملتهمة مساحات غابوية مهمة بالرغم من الجهود المعقدة المبذولة في مواجهتها. نستهل تفاصيل العاشرة استثناء بكرة القدم. ستار أصدر اليوم على البطولة المغربية الاحترافية بدورتها الأخيرة، دورة خلفت عودة فريق عريق إلى الواجهة. الأمر يتعلق بالمغرب الفاسي، فريق العاصمة العلمية للمملكة الذي فاز باللقب بعد غياب لأزيد من 4 عقود واضعا اللقب 5 في خزانة الفريق. المزيد من التفاصيل معك الزميل الحسن جابري.
3: في لحظة تشبه استعادة ذاكرة منسية، عاد فريق المغرب الفاسي ليطرق أبواب المجد بقوة في البطولة الاحترافية المغربية. توج بلقب هذا الموسم بعد رحلة طويلة من الصبر والبحث عن الذات، 41 سنة عن آخر تتويج انقضت وكأنها امتحان طويل من الوفاء والانتماء. في الجولة الأخيرة تغلب على أولمبيك تشيرا بهدفين لصفر، فأنهى الموسم متصدرا ب59 نقطة، كاتبا اسمه في سجل المتوجين بلقب بالبطولة للمرة 5 في مسيرته. تتويج لم يأتي صدفة بل ثمرة مشروع هادئ واضح في معالمه. فريق عرف كيف يبني حضوره خطوة خطوة حتى عاد لاعتلاء المجد من جديد. وبهذا الإنجاز يستعيد المغرب الفاسي مكانه بين الكبار، يضمن مشاركة جديدة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب فريق نهضة بركان الذي ختم الموسم وصيفا بعد موسم تنافسي أنهاه بالفوز على الدفاع الحسن الجديد ب3 أهداف لـ1. أما الرجاء الرياضي فتغلب على أولمبيك آسفي وأنهى الموسم في المركز 3 ضامنا المشاركة الموسم القادم في كأس الكاف. في أسفل المشهد تأكدت مرافقة اتحاد يعقوب المنصور لأولمبيك آسفي نحو القسم الثاني. فريق العاصمة رغم انتصاره على جاره الفتح الرباطي دفع ضريبة نتائجه طيلة الموسم، بينما سيخوض اتحاد تورغا وأولمبيك تشيرا معركة مباريات السد بحثا عن البقاء وسط الكبار.
2: انتقل شرق أوسطيا. في إيران حيث شاركت حشود كبيرة للحد في الصلاة على جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنائي في اليوم الثاني من مراسيم تشييعه والمستمرة حتى الخميس. مراسيم حضرها 3 من أبنائه بينما غاب نجله مجتبى خامنائي الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده. وتأتي مراسيم التشييع في مرحلة مفصلية للقيادة الإيرانية الراغبة في تظهير مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات الحرب والاحتجاجات الشعبية مطلع العام 26 و2000. وتشهد الحرب وقفا لإطلاق النار عززته مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لمباحثات هدفها إبرام اتفاق نهائي. وظهر في الصف الأول قرب نعش خامنائي الذي وضعت عليه عمامته السوداء عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بينهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيد وآخرين. الغياب اللافت لنجل المرشد الراحل المرشد الحالي مشتبة خامنائي لم يمر مرور الكرام مخلفا تساؤلات حول حقيقة أسباب أو سبب غيابه. مقاربة الجواب يقدمها الأستاذ هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشأن الإيراني من القاهرة، وحاوره الزميل يوسف النعماني.
4: أثار غياب مشتبة خامنئي المرشد الأعلى الجديد عن جنازة ومراسم تشييع والده علي خامنئي الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام. الأسباب قد تكون إما على المستوى الأمني أو على المستوى الصحي، ولكن استمرار غياب مشتبة خامنئي قد يجعل هناك فجوة قد يكون من الصعب أن يتم ملأها أو ملأ هذا الفراغ. غيابه سيجعل هناك مساحات أكبر للحرس الثوري، وقد يجعل غيابه مساحات أخرى للتناطح والخلاف على مستوى هيكل وبنية النظام السياسي والصراع ما بين القوى السياسية والأجنحة في الداخل الإيراني. وبالتالي أعتقد أن غياب مشتبة أيا كانت الأسباب سيجعل هناك العديد من المشكلات في المستقبل، وسيجعل هناك العديد من الروايات الخاصة بعدم التوافق أو عدم التماسك فيما يتعلق ببنية النظام أو وجود توافق كامل فيما يتعلق بمسألة المفاوضات. وبالتالي ده سيضعف ويؤثر على طبيعة القرار السياسي والسياسة الخارجية الإيرانية. أعتقد غياب مشتبة على ما به من احتياطات أمنية أو مراعاة لظروف صحية قد يكون أحد أهم نقاط الضعف وأحد أهم التأثيرات السلبية في سياسة وصنع القرار وتأثيراته في النظام الإيراني في الفترة القادمة.
2: ارتباطا بالتطورات في المنطقة، قررت 7 دول أعضاء في تحالف أوبك بلس اليوم وصلت توجهها الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط فيما لا تزال دول الخليج تحت وقع تداعيات الحرب. بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أوضح أن وزراء من الدول الرئيسة فيها سعودية، روسيا، العراق، الكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان عقدوا محادثات عن بعد وقرروا زيادة الحصص ب 188,000 برميل يوميا بداية من شهر غشت المقبل. أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بناظريه الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. وزارة الدفاع الروسية أفادت أمس بأن أوكرانيا رفضت وقف قصف بلدة كوستيانتينيفا في الشرق الأوكراني للسماح لموسكو بتسليم جثث عسكريين أوكرانيين قتلى. وسبق أن أعلنت روسيا أول أمس أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة في أجواء مدينة سان بطرسبورغ، ما أسفر عن إصابة ميناء النفطي بالقرب من فنلندا ومجمع بيتروهوف التاريخي من دون تسبب أضرار. وجاءت هذه الضربات على ثاني أكبر مدينة في روسيا ومسقط الرئيس فلاديمير بوتين بعد هجوم واسع شنته موسكو على كييف، وأسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي. وشدد اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المعارك بين قوات كييف وموسكو ما زال مستمرة في مدينة كوستانتينيف على الاستراتيجية شرق البلاد، وذلك رغم إعلان الكرملين السيطرة عليها. وحول الاستهداف الأوكراني الواسع بالمسيرات للعمق الروسي، يقول عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للحوار من كييف متحدثا ليوسف النعماني.
5: واضح أن العمق الذي تضرب أوكرانيا في روسيا هو نتيجة طبيعية لاستمرار الضربات الروسية هنا عندنا في العاصمة كييف، إضافة إلى المدن الأوكرانية المتعددة. لكن على الواقع حقيقة نحن هنا في الداخل الأوكراني كنا نتخوف في بداية الحرب أن تطير طائرة مسيرة واحدة فوق أجواء موسكو ناهيكم عن المدن الأوكرانية، ولكن عندما تدريجيا بدأت أوكرانيا تستغل الثغرات في روسيا وتضرب العمق الروسي وتستهدف مخازن الذخيرة وقواعد انطلاق الصواريخ، إضافة إلى محطات الطاقة والتوزيع، كل ذلك جعل أوكرانيا تأخذ ثقة بنفسها وقدرة على أيضا تطوير قدراتها في الوصول إلى أهداف استراتيجية، ترى أن استهدافها سيقلل من الهجمات الروسية، سيضعف الاقتصاد الروسي وسيشكل ضغط على القيادة السياسية في الداخل في روسيا، إضافة إلى أنه سيثبت دعم الحلفاء لأوكرانيا على اعتبار أنها قادرة على أن تحقق التوازن في المستقبل عند الجلوس للتفاوض بين مطالبها وقدراتها.
2: نواصل ملفات العاشرة وننتقل مناخيا. في جنوب أوروبا تتسارع وتيرة حرائق الغابات مع بداية مبكرة لموسم الصيف مقرونة بموجات حر شديدة بدرجات قياسية ضمن الدول المعنية. إسبانيا التي شهدت نهاية الأسبوع حريقا كبيرا في منطقة كاتالونيا أتى على أكثر من 2000 هكتار وسط ظروف مناخية صعبة وارتفاع في درجات الحرارة. في المتابعة مراسلنا من مدريد محمد المودن.
6: أتى الحريق على ما بين 2000 و300 و2400 هكتار تقريبا ضمن محيط يقدر بنحو 40 كيلومترا، واضطرت السلطات إلى فرض حظر التجوال على حوالي 9700 من السكان في 7 بلديات وإجلاء نحو 150 شخصا من بينهم قرابة 80 طفلا من دار الاستجمام. ويوضح فرناندو ساركوس من وحدات إطفاء النيران:
7: الوضع معقد بسبب تضاريس المنطقة، فهي شديدة الانحدار ولا تستطيع المركبات الوصول في كل الأماكن، لذلك نحن نصل إليها سيرا على الأقدام.
6: وللحد من تقدم النيران، نشرت الحكومة الكتالونية جهازا يضم حوالي 500 عنصر يتشكل من نحو 400 عنصر من جهاز إطفاء الحرائق في الإقليم، وما يقرب من 100 عنصر من وحدة الطوارئ العسكرية، مدعومين بأكثر من 100 وحدة برية وما يزيد عن 12 وسيلة جوية من بينها طائرات مائية مخصصة للإطفاء ومروحيات تابعة للدولة. وترافقت هذه الجهود مع حصيلة أولية تقضي بإصابة 11 شخصا، فضلا عن تدمير 8 منازل بالكامل وتضرر عدد من البيوت الأخرى جزئيا. وساعد فرق الإنقاذ في تأمين وإجلاء السكان وأيضا إعادتهم وسط ظروف غير مساعدة مثل الرياح، كما يبرز ذلك رئيس فرقة الإنقاذ من جيرونا جوردي مارتينيث:
8: يمكن الآن السماح للسكان بالعودة والدخول إلى المناطق التي تم إخلاؤها سابقا، لكن شدة الحرارة قد تتسبب في اشتعال الحرائق من جديد في بعض البؤر.
6: وتأتي هذه الأحداث في سياق موجة حر تسجل في إقليم كاتالونيا. من مدريد محمد مدن، ميديا.
2: في فرنسا المجاورة التهم الحريق الذي اندلع مساء السبت في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مونكانيغو جنوب غرب البلاد نحو 1650 هكتارا حتى الآن، وأصيب بنتيجته عنصر إطفاء وأحد السكان، ودفع 9 رقعة نيران السلطات إلى إصدار تعليمات بإجلاء نحو 10500 من سكان بلدات المنطقة، ويشارك نحو 700 من عناصر الإطفاء و200 آلية برية ونحو 10 وسائل جوية في مكافحة هذا الحريق. واندلع حريقان آخران أقل 9 في جنوب فرنسا ووسطها الغربي. نفتح الملفات الثقافية للعاشرة من مصر، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن بعثة أثرية اكتشفت مجموعة من المقابر تعود في تاريخها إلى نحو 2000 عام على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مدينة متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي. وذكرت الوزارة في بيان لها أن الاكتشافات تمت في منطقة مارينا العلمين على نحو بعد أو على بعد نحو 100 كيلومتر غرب الإسكندرية، حيث كشفت الحفريات عن مقابر تعود للعصرين اليوناني والروماني. في المتابعة مراسلنا من القاهرة عبد الله حميد.
9: اكتشاف أثري جديد في الساحل الشمالي المصري بمدينة العلمين يتكون من 18 مقبرة إلى جانب عدد من الدفنات السطحية والتوابيت واللقى الأثرية، مما يعزز من أهمية الموقع الساحلي. الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية:
10: الكشف ده هو مؤثر جدا لأنه في منطقة مهمة، منطقة مارينا العلمين من أهم المناطق، وكانت مدينة سكنية مهمة جدا جدا. الجميل في هذا الكشف أنه بيمزج ما بين الحضارة المصرية القديمة وبين الحضارة الهندسية، لأن احنا وجدنا تمثال لأبو الهول، في نفس الوقت وجدنا تمثال لأفروديت، بجانب كمان طرق الدفن، لأن وجدنا بعض الدفن موجود في توابيت ودي طريقة مصرية قديمة. وبالتالي هذا الكشف يبين أن هناك الحضارة المصرية أثرت وتأثرت.
9: أصبح إجمالي المقابر المكتشفة منذ اكتشاف الموقع عام 1986 44 مقبرة في واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر المتوسط، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة السياحة. الدكتور باسم حلق نقيب السياحيين:
11: مدينة العالمين الجديدة هي تعتبر مدينة قديمة حديثة، لأنه تم الاهتمام بها من خلال الدولة المصرية ودعم الحركة السياحية وتحفزها لزيارة مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة ده هيعمل نوع من أنواع التكامل ما بين المناطق الأثرية وأيضا البرامج السياحية لزيارة هذه المدينة.
9: ويمثل الاكتشاف الجديد خطوة نحو استكمال فهم تاريخ المدينة وتعزيز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الأثرية والثقافية على الساحل الشمالي. عبد الله حميد، ميديا، القاهرة.
2: في شأن ثقافي آخر، هذه المرة من المغرب بالدار البيضاء، تتواصل لغاية 11 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانك التي انطلقت الخميس الماضي. دورة هذه السنة تقدم برمجة متنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية في هذا الصنف الموسيقي الفريد، وضمن مزيج موسيقي يجمع بين الجاز، غناوة، الصول، الإيقاعات الأمازيغية والموسيقى المعاصرة. تقرير في الموضوع للزميل سفيان أم الحود.
12: الحدث فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، والهدف تأكيد جديد على مكانة المهرجان كأحد أبرز المواعيد الموسيقية بإفريقيا، وفضاء يجمع بين كبار الفنانين العالميين والمواهب المغربية. وفي واحدة من أبرز سهرات المهرجان خاطفت الفنانة المغربية الكندية فوزية الأنظار في أول حفل لها بمدينة الدار البيضاء، حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، معبرة عن سعادتها بالغناء لأول مرة في مدينتها الأم. بدوره ألهب عازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ منصة كازا أنفا بعرض نابض بالحيوية، فيما قدم عازف الترومبيت ثيو كورنر تجربة موسيقية تمزج بين الجاز والهيب هوب والإيقاعات الإلكترونية. كما أبهرت المغنية البلجيكية سيلا سو الجمهور بصوتها وأسلوبها الذي يجمع بين السول والبوب والجاز.
13: الناس فرحانين، الناس كول، هذا هو اللي كنبغيو في جازا بلانكا، سي الناس سون اومام.
14: الأمبيونس واعرة، علاش؟ حيت هذا العام إذن ديسيدي أنهم يديروا لاسين الكبيرة ديال لا ميوزيك اللي كيبغيها كل شيء. برافو ليهم، تبارك عليهم.
12: تأتي هذه العروض بعد الافتتاح القوي للمهرجان الذي أحياه النجم البريطاني روبي ويليامز ضمن دورة استثنائية تعرف مشاركة عشرات الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وتحتضن 40 حفلاً موسيقياً بمنتزه أنفا إلى جانب 10 حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية، وبرمجة تجمع بين الجاز وغناوة والإيقاعات الأمازيغية والموسيقى المعاصرة.
2: شكرا لك زميل سفيان أومن حود. قبل أن نختم معكم مستمعين كل مواد العاشرة، أشير إلى أن مقابلة كرة القدم التي تجري أطوارها حاليا برسم منافسات ثمن كأس العالم بين البرازيل والنرويج تصل دقيقتها 54، والنتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي 0 لمثله. وأشير هنا إلى أن الشوط الأول من المباراة شهد تضيع المنتخب البرازيلي لضربة جزاء. شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا أتمناها لكم، إلى اللقاء.
15: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
16: أجدد الترحاب بكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كارت بوستال وبطاقة أخرى من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
17: ميديا كارت بوستال أسماء.
16: بطاقة اليوم تحمل ختم الجنوب المغربي، نشد الرحال إلى مكان يجمع بشكل فريد كل خصائص المغرب المتنوعة، من مدينة اشتهرت بصناعة الفضة وحافظت على هويتها الأمازيغية واحتضنت بين أسوارها ذاكرة قرون، مدينة ستحدثنا عنها الدكتورة عائشة بودميعة باحثة في التراث والثقافة المغربية والأمازيغية.
18: من بين المدن التاريخية اللي كاينين في جنوب المغرب، وهي واحد المدينة سلطانية تبعد على مدينة أكادير بحوالي ساعة ديال الطريق للناس اللي غايجيو ليها، خصوصا حنا الآن على فترة يعني الصيف، بالنسبة للسياحة الداخلية غتكون مزيانة باش نكتشفوا التاريخ ديالنا ونكتشفوا المدن والضواحي ديالها. مدينة تيزنيت هي واحد المدينة عريقة، يعني تأسست على ايد السلطان مولاي الحسن سنة 1881، وكانت واحد القاعدة لبسط السلطة ديالو على القبائل المتمردة آنذاك. والمدينة هي واحد المدينة يعني عندها واحد الصور، واحد الصور عريق اللي عنده واحد الارتفاع ديال 8 الأمتار وفيه واحد 56 برج. هاد الأبراج كلها عندنا واحد 5 الأبواب، يعني كي يعني دايرين على السور القديم ديال مدينة تيزنيت. وفي جولة في الداخل ديال مدينة تيزنيت غادي نلقاو بأنه الإنسان إلى يعني اللي غادي لتيزنيت غادي يدخل لهاد السور، كاين واحد المشور، ساحة المشور اللي واحد الساحة عريقة اللي غنكندخلوا ليها. من بعد فيها واحد الجانب مهم اللي معروف على مدينة تيزنيت هي الفضة. عندنا واحد سوق اللي فيه العديد من الدكاكين فين كتباع فيه يعني الأسواق ديال الفضة. وهذا فيه واحد كذلك واحد الإقامة ملكية كانت تسمى بدار المخزن، ولكن هنا معروف بهذه الحرف التقليدية، مش غير يعني كاين دكاكين ديال الفضة، يعني هذه الحرفة اللي معروفة واللي معروفة في مدينة تيزنيت، ولكن كذلك كاين حرف أخرى مثل الجلد، مثل يعني هذه اللي بابوش ولا اللي كانت غير معروفين في تيزنيت والنواحي.
16: تعددت الروايات التاريخية بشأن أصل اسم المدينة، غير أن الراجح أن هذا الاسم أمازيغي ولسيدة أمازيغية تحمل نفس الاسم تيزنيت، لتبقى هذه المدينة شاهدة على عمق امتداد الثقافة الأمازيغية في هذه الربوع.
18: عندنا كذلك اللي غادي في الداخل ديال مدينة تيزنيت كاين واحد العين قديم اللي كتسمى عين الزرقاء، اللي هي واحد الغين معروفة في مدينة تيزنيت وهي القلب النابض ديال مدينة تيزنيت.
16: وفي قلب المدينة القديمة وبين الأسوار التاريخية ينبض أحد أشهر فضاءات تيزنيت، العين الزرقاء، ليست مجرد منبع ماء بل فضاء ارتبط بذاكرة السكان والزوار على حد سواء.
18: أمام هذا العين كان واحد قصبة سميتها قصبة أغنج، وهي واحد القصبة أثرية اللي بناها واحد القائد يتسمى بأغنج. كانت يعني اللي انه بناها حدا هاد كما قلت لك هاد العين اللي هي واحد القلب النابض ديال مدينة تيزنيت، اللي كان قائد عسكري وبغى بانه العسكر ديالو يرتاحوا تما، ولكن حاليا هاد القصبة يعني داخل القصبة هو بحال قلتي واحد مركب ثقافي غير بعيد على يعني هاد القصبة ديال أغنج. عندنا واحد كيتسمى الجامع الكبير، وهو جامع معروف علامة تاريخية جميلة، واللي كنشوفوا بأن الصومعة وكذلك البناء ديال هاد الجامع عنده واحد بحال الجوامع اللي كنشوفوا في السنغال بحال تومبوكتو او جوامع مالي او مهم افريقيه. هذا يعني من بين المعالم اللي كاينين في مدينه تيزنيت، ولكن ما توقفش يعني السائح في هذه المحطه، ممكن ان هذه المحطه غادي يمكن يشد الطريق باش يشوف كذلك معالم يعني المغرب العميق.
16: عند بوابة الأطلس الصغير تقع هذه المدينة الساحرة، وفيها تتعانق الجبال مع السهول، وتبدأ ملامح الصحراء في الظهور. عادة تلقب تزنيت بعاصمة الفضة لما ركمه حرفيوها من خبرة عريقة في صياغة الحلي الفضية، التي بدورها أصبحت جزءا من الهوية الثقافية للمنطقة.
18: نقول بأن السائح خرج من مدينة تزنيت اللي ممكن يدورها يعني غير في النهار، ولكن بغي يكتشف المغرب العميق، يشد الطريق ديال تفراوت، من بعد غيدور على واحد المنطقة تسمى تغمي، ويدوز لواحد المعلمة روحية كذلك اللي كنسميوها معلمة سيدي أحمد موسى ومن لا يعرفه، وهي الزاوية الروحية التاريخية ديال الولي الصالح سيدي أحمد موسى، واللي كتبعد على مدينة تيزنيت بحوالي يعني منبا 52 كيلومتر، وهي واحد المعلمة روحية جميلة اللي أسسها الولي الصالح سيدي أحمد موسى،
16: و هل هو مزار يعني مزار هذا المكان؟
18: نعم مزار صوفي روحي. كنقول بأن سيدي أحمد موسى هو من المؤسسين ديال هاد المعلمة أو هاد المكان الروحي، اللي عنده واحد الإشعاع روحي مهم اللي كيتوافدوا إليه الزوار من جميع مناطق المغرب للتبرك كذلك على على على برا. وهذا المزار الروحي يعني في شهر أوت أو شهر 8 يكون الموسم الديني الإشعاعي والروحي والتجاري اللي كنسميوه حنا في الجنوب موسم المقار أو المقار ديال الولي الصالح سيدي أحمد موسى، وكيكون في بين 25 26 27 28 من شهر أوت يعني، وكتكون واحد الهبة ملكية اللي كتجي لهذا الموسم. هذا الولي الصالح سيدي أحمد موسى هو من يعني شيخ صوفي أسس هذا الزاوية اللي من بعد ما دار في يعني في مشرق وقرأ يعني كتاب الله، وعنده عدة يعني مؤلفات، وهو جزولي تولد في بومروان نواحي ديال إدوس ملال، من بعد استقر وأسس الزاوية دياله في سيدي أحمد موسى.
16: ليست تزنيت مدينة للمعالم فقط، بل فضاء للذاكرة الجماعية، حيث تتداخل العمارة والأسواق والحرف التقليدية مع العادات والتقاليد التي ما زالت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
18: بل الموسم اللي كيكون كما قلت لك يعني قريب حاليا يتم الاستعداد لهذا الموسم اللي عنده واحد الإشعاع يعني خارج الوطن، راه ماشي غير معروف جدا هذا الموسم. اولا كتكون اولا كما قلت لك الهبة الملكية اللي كيجيبها يعني الحاجب الملكي يعني كل عام لهذا الموسم المعروف بسيدي أحمد موسى، هو واحد الإشعاع الروحي اللي كيتوفدوا إليه الزوار من جميع قبائل السوس والمناطق المجاورة والمغرب، كتكون فيه واد صلة الرحيم، كذلك الاستحضار الروحي ديال هاد الإرث الروحي ديال هاد الزاوية، وكيكون كذلك واحد الملتقى تجاري كتكون فيه واحد يعني منتوجات تقليدية ومحلية ديال السكينة المجاورة، واحد المحطة استراتيجية كذلك للتبادل التجاري، كذلك هذا كيكون فيه معارض يعني للنساء، وكذلك الإقبال كبير لسوق الماشية والحرف التقليدية، وكذلك المنتوجات الفلاحية. المهم هو واحد التجمع اللي ممكن نقوله بأنه لصلة الرحم أولا، وكاينة تما كذلك واحد يعني المدرسة العتيقة ديال سيدي أحمد موسى اللي فيها حوالي 60 طالب علم، اللي هي معروفة كذلك بأنه هذه الزاوية

0: الزاوية، ولكن المدرسة العتيقة ديال سيدي أحمد موسى معروفة بزاف على الصعيد، يعني على الصعيد الجنوب المغربي. وهنا كنستحضروا بأن هذه الزاوية اللي مهم فيها هو أنه هذا الالتقاء ديال الناس اللي كيجيو، وتكون واحد صلة الرحيم، كيكون الناس كيجيو يعني من جميع أنحاء المغرب، ولكن كيتم استقبالهم في بيوت يعني الناس ديال اللي كاينين تما بالغدا ديالهم، بالعشاء ديالهم، بالمبيت ديالهم، يعني كناس يعني كزوار. هذا أولا كيعمل بأنه كاين واحد الجانب اجتماعي اللي مهم اللي احنا حاليا راه كنفتقدو، الجانب التجاري لأنه دوك المناطق كتكون مناطق يعني بعيدة، ولكن رغم ذلك كاين كتنشط فيها التجارة في دوك الأحيان، وكذلك داك الجانب الروحي اللي كنقولوا بأنه يعني استحضار وقراءة كتاب الله، والناس اللي كيجيو يعني كيتلاقاو، الجانب الروحي اللي مهم كذلك. وهنا عاود الإنسان إلى جانب هذه المنطقة ديال سيدي أحمد موسى، كاين واحد المسار آخر مهم جدا، واحد المسار تاريخي مهم اللي عنده واحد البعد يعني ارتباط روحي بالزاوية، اللي هو المسار ديال 6 كيلومتر الإليغ. يعني هذه واحد المدينة تاريخية اللي أسسها آنذاك أبو السلسل السلالي، وهي مدينة تاريخية كما قلت في قبيلة تازروالد، وهي كذلك عندها واحد علاقة وطيدة سيدي أحمد موسى اللي أسسها، يعني من أبناء سيدي أحمد موسى، وهي كتبعد من الجانب الآخر 52 كيلومتر على مدينة تزيد، ولكن 6 كيلومتر على زاوية ديال سيدي أحمد موسى. وهي كذلك واحد المدينة قديما، وهي الآن قرية، عندها واحد الجانب مهم تاريخي اللي أسسها أبو حسن السنالي كما قلت، ولكن كتبوا عليها يعني ناس يعني من خارج الوطن ومن داخل الوطن، اللي مهمة المختار الصوصي كتب عليها إليغ قديما وحديثان، وكتب عليها كذلك في الإليغيات. وكذلك كان بول باسكون اللي يعني واحد سوسيولوجي مغربي اللي كتب واحد كتاب مهم جدا اللي هو يعني لا ميزون ديليغ ليستوار سوسيال دو تازروالد، يعني دار إليغ وتاريخ الاجتماع لتازروالد. الوغ بنتحدث الزائر لهذه المدينه او لهذه المنطقه شنو غادي يشوف. الوغ هذه المدينه او هذه القريه حاليا هي واحد تاريخ مهم ديال الجنوب ككل. كنلقاو فيها واحد القصبه كبيره اللي فيها واحد 5000 متر مربع، اللي داخل هذه القصبه كنلقاو واحد دار كبيره كيقولوها دار العائلة، يعني بواحد الزخرفة جميلة جدا فيها واحد 24 بيت. وكانت تأم آنذاك كنهضر على واحد الفترة القرن 16 القرن 17 القرن 18 من تاريخ المغرب، من تاريخ الإمارات اللي كانوا في المغرب قبل توحيد المغرب. يعني كان فيها هاد الأمير التملالي اللي كان عنده جواري تما، وكان تما واحد يعني واحد الدار تأم هذه الجواري، وكان تما واحد الساحة كبيرة كانوا كيتبادلوا فيها القوافل التجارية في هذه الساحة. وأمام هاد القصبة كاين واحد معرض ديال المخطوطات ديال العائلة اللي معروفة تما، يعني من أحفاد سيدي أحمد موسى، وكذلك يعني الأحفاد ديال الأمير أبو حسن السملالي آنذاك. هاد فيها عدة مخطوطات، حوالي 5300 مخطوط حول التجارة وحول يعني الأبيعة والأشرية، وكذلك حول يعني معروضة يعني العائلة حلت هاد القصبة للزائرين من أجل أن هاد التاريخ تعرف. وكذلك فيها المخطوطات اللي كانوا اليهود كانوا نشطوا التجارة ديال القوافل، وكذلك ديال العلاقات التجارية بين إليغ آنذاك وبين فرنسا وبين هولندا وبين إنجلترا. وكذلك يعني عقود الزواج اللي ماشي غير يعني مكتوبين في لي مانسكري أو في مخطوطات، ولكن كذلك في على الخشب، لأن أنا ذاك ما كانش يعني الأوراق يعني كانت نادرة.
1: ولا تقف الحكاية عند العين الزرقاء، فغير بعيد عنها يكتشف

0: زائر أماكن أخرى أحيانا ببعد روحي وديني.
1: وإلى جانب ذلك هناك كذلك واحد المنطقة واحد المكان واحد الرواق لليهود المغاربة أو الإيليغيين اللي كانوا هناك، كذلك فيها مخطوطات ديال اليهود الإيليغيين، وكاين كذلك يعني بعض الألبسة وبعض المنحوتات ديال الأمازيغ، يعني واحد المكان مهم يعني يستحق الزيارة. بالنسبة للترفيه الأمازيغي اللي هو مهم جدا، هو أولا ينطبق كما كنقولوا على المعاش ديال الأمازيغ، اللي هو واحد المعاش اللي ممكن نشوفوه حتى في القصبة وفي الأماكن، لأنه كتعكس داك المعيشة ديال الأمازيغ. مثلا بأنه كان واحد التاريخ اللي كان أولا مشترك بين الأمازيغ وبين اليهود اللي كانوا تما، يعني مشترك بحال دابا في المعيش اليومي. كنقولوا إحنا عندنا في المطبخ الأمازيغي كنقولوا له أنوال، ولكن في المطبخ الأمازيغي كنلقوا بأنه عدة أفرنة، يعني كان في أنوال كنقولوا فرن كبير فرن صغير، ملي كيجيو العائلة أو يعني كنطيبوا فيه داك الخبز ديال التفرد اللي معروف الآن راه كيدار في مناطق، ولكن هو الأصل ديالو أمازيغي يعني من دوك المناطق. وكنلقاو كذلك اللباس الأمازيغي اللي هو واحد اللباس متميز، اللي كذلك ملي كتكون يعني مثلا في هذه القصبة ديال قصبة إيليغ التاريخية، كنلقاو بأن كاين واحد الرواق غير ديال الألبسة الأمازيغية، تعكس ديك الألوان ديال الأمازيغ، مثلا فيه الأصفر فيه الأحمر فيه الأخضر، داك الأخضر اللي كيرمز يعني الخضورة والعشب هذا، والأزرق اللي كي يرمز للسماء، والأصفر اللي كيرمز كذلك يعني الزرع وهذا، يعني كاين واحد هاد الالوان كنلقاوهم ماشي غير في اللباس، كنلقاوهم كذلك باننا هنا عندنا كذلك بالنسبه للاسقف كتكون كنسميوها حنا بالامازيغيه تكجده، يعني السقف ديال يعني المنزل الامازيغي كيكون مختلف، كنكونوا فيه كتكون فيه كنسميوه حنا تكجده، ما عرفتش سميتو بالعربيه، ولكن كيكون السقف مثلا فيه الخشب وكذلك فيه الوان، كذلك نفس الالوان الاخضر والاصفر والاحمر، يعني واحد مزيج اللي كيكون مرتبط لا لباسا ولا معاشا ولا كذلك يعني هذا يعني اشياء اللي مشتركه وجميله، وكنلقاوها حتى في الاماكن اللي ممكن تكون واحد المزارات، يعني تنعكس على العيش اليومي للساكنه المحيطه والساكنه اللي كانت عايشه تماك، يعني الامازيغ يعني كان واحد الافتخار بداك الارث ديالهم، وكاين عكس حد الان راه كاين واحد يعني بالنسبه للباس امازيغي كيتكون غوفيزيتي، ولكن رغم ذلك ما كاينش واحد الاختلاف كثير، كاين متجدد وقديم.
0: في تزنيت تبدو المسافات قصيره، لكن كل زاويه تختزن قصه، وكل حجر يروي فصلا من تاريخ الجنوب المغربي.
1: اولا السائح الاجنبي والسائح المغربي كذلك من السياحه الداخليه، الان كاين واحد التفكير مختلف باننا اولا خصنا نكتشفوا المغرب العميق، نكتشفوا التاريخ ديالنا، نكتشفوا الارث ديالنا، نكتشفوا داك التاريخ يعني الغني المشترك، كان واحد التاريخ امازيغي، تاريخ عربي، تاريخ صحراوي، تاريخ يهودي، المغرب راه فيه واحد المزيج، داك البعد الافريقي اللي كاين، يعني مزيج من الثقافات كتكتشفها غير في واحد الثقافه واحده، مثلا في إيليغ كتكتشف هذا المزيج، كاين هذا المزيج المشترك، وهذا المزيج المشترك راه كيكون واحد الثقافه يعني منفرده. كان نقولوا بأن هذا السائح كيجي أولا يكتشف المغرب العميق، كيجي يكتشف أولا ثانيا كيجي يكتشف يعني التاريخ ديال الجدود والتاريخ ديال ديال ديال ديال الأمازيغ، والتاريخ يعني داك التاريخ الجميل البسيط ولكن اللي كيكون عنده واحد التجدد في هذا في التاريخ وفي الامتداد، لان السائح ايلونا يعني ما كايناش ديك الثقافه مازال بزاف ديال انه نمشي للمدن، نعم غندوز للمدن عند البحر ولي دي زوتيل هذا، ولكن خصني اولا نعرف التاريخ ديالي، اللي كيفرحني انه في هذه القصابات وفي هذا المغرب العميق الناس

0: دابا راه كيجيبوا ولادهم باش يعرفوهم التاريخ ديالهم. يعني لا يمكن بانه تكون انك ابن منطقه ولا ابن هذا البلد الجميل وانك كاين اجنبي يجي يهضر لك على واحد المنطقه في المغرب وانت ما عارفهاش. يعني حاليا الحمد لله كاين واحد الاقبال في السياحه الداخليه على هذه المناطق التاريخيه، على هذا المغرب العميق. على كذلك كنشوفوا بانه ماشي غير السائح ولا السياحه الداخليه، كاين كذلك بانه كتكونوا رحلات ديال المدارس وديال الجامعات. بالنسبه للإليق كذلك كاين طلاب اللي كيجيو وكيبحثوا، كاين يعني طلبه ديال الماستر وديال الدكتوراه وديال اللي كيبغي وابحاث وكيجيو لديك المنطقه وكيكتشفوا. وهذا كينمي بانه التاريخ ديالنا ما يتنساش. ونهضر على السائح كذلك اللي كيجي لتما، كيجي كيبغي بانه يعيش ديك الحياه البسيطه، داك الخبز ديال تفرنوت، يشم داك الريحه ديال فيق بكري، ويشم داك الريحه ديال الهواء النقي، بانه يدوس ديك القصبه. كما قلت لك كتجي لديك المنطقه كتدخل لهذه القصبه بحال الا انت راه داخل في واحد القرن 17 ولا القرن 18. يعني كاين داك كتدخل القصبه كتشم ديك الريحه ديال البناء القديم. يعني ما كاينش داك البناء الجديد اللي هو حاليا، يعني حتى داك البناء القديم اللي كيكون الحال سخون راه هو كيبرد. يعني داك الطابع اللي كانوا الناس قدام ولا لي ماسون قدام بناو به ديك المنطقه عجيبه جدا. ملي كيسخن الحال كتلقى ديك البلاصه بارده، وملي كيبرد الحال كتلقاها سخونه. يعني داك الطابع القديم جميل جدا. وكنشوفوا بانه اغلب السياحه الداخليه اللي الان اللي نورمالمون قبل كانوا غير السياح الاجانب، ولكن الحمد لله كان واحد الاقبال كبير الان على السياحه، يعني السياحه الداخليه. المغاربه ديالنا يعني من جميع انحاء المغرب اللي كيجيو يكتشفوا هذه المنطقه بانهم قراو عليها ولا يعني سمعوا عليها من منابر ولا من الناس اللي كانوا فيها، وكيجيو كيكتشفوا المغرب وكيكتشفوا التاريخ المغرب، وكذلك هذا الزخم التاريخي الامازيغي الصحراوي العربي والامتداد الافريقي ديال هذه المناطق ديالنا.
1: زياره تزنيت ليست مجرد محطه سياحيه، بل رحله في مدينه نجحت في الحفاظ على شخصيتها الخاصه، من أسوارها العتيقة إلى أسواقها التقليدية، ومن صياغة الفضة إلى الثقافة الأمازيغية. تقدم المدينة نموذجا لمغرب يجمع بين الأصالة والتجدد.
0: بهذه المنطقة الرسالة اللي ممكن نحرص أنه يعني هذه المنطقة غيكون الإنسان اللي غادي يزورها غادي يكتشف يعني تاريخ الأمازيغ، تاريخ سلطاني من تيزنيت لسيدي احمد بن موسى. يعني داك العبق ديال الروحي الروحي والتجاري. من بعد غيزور الي غيبق التاريخ الامتداد الافريقي، الارث يعني التاريخي، يعني واحد التراث مادي ولا مادي، تاريخ اخر جميل من المغرب ديالنا العميق والمتجدر الافريقي، كما قلت العربي الامازيغي، يعني اللي متعدد الثقافات.
1: هي باختصار مدينة تزنيت لا تكتفي بأن ترى، بل بأن تعاش بكل تفاصيلها. كانت هذه بطاقة اليوم، حملتنا إلى تزنيت حيث يلتقي الماء بالتاريخ، وتروي الفضة حكاية مدينة حافظت على ذاكرتها عبر الزمن. شكرا للدكتورة عائشة بودميعة، باحثة في التراث والثقافة المغربية والأمازيغية، على كل هذه المعلومات والمعطيات حول هذه المدينة والمناطق المحاذية لها. وعلى هذه الإيقاعات تنتهي رحلة اليوم. إلى العدد المقبل، إلى

0: سمر مع سعيدة.
1: أسماء المنور وكاظم الساهر، عمالقة الفن العربي والمحكمة، إبداع بمعنى الكلمة. فمهما طال الزمن مستمعينا، مثل هذا الفن لا يمل منه أبدا. اندماج الأصوات وقوة اللحن، قمة الإبداع والذوق. وبهذا السحر الجميل بدأنا سمرنا هذه الليلة معكم مستمعينا على ميديا. فأهلا ومرحبا بالجميع، وسعيدة معكم، وأتمنى لكم أطيب الأوقات مع مختارات الليلة التي سنتابعها الآن بمقاطع قصيرة لأجمل الأغاني العربية، ومنها سمرة يا سمرة ورائعة سيدة مياد الحنوي، أنا بعشقك، بصوت ريما شمس. فأهلا بكم في سمر.

مجدداً أرحب مرة أخرى بكل من التحق بنا، أرحب بعشاق الفن والطرب الأصيل معنا في سمر الآن. صوت رائع وأداء مميز، إحساس عالي للفنانة المغربية ليلى غفران التي ستتحفنا بأغنيتين للراحل عبد الحليم حافظ، تعود بنا إلى الزمن الجميل والأغاني الراقية، جبار وكامل الأوصاف. وبهذا أتمنى لكم كذلك مستمعينا أحلى وأطيب اللحظات وباقي برامج ميديا، إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، لكم مني أطيب المنى. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. في إيران شاركت حشود كبيرة لا حد في الصلاة على جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنائي في اليوم الثاني من مراسم التشييعية والمستمرة حتى الخميس. مراسم حضرها ثلاثة من أبنائه، بينما غاب نجله مجتبى خامنائي الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده. وتأتي مراسم التشييع في مرحلة مفصلية للقيادة الإيرانية الراغبة في إظهار مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات قاسية، الحرب والاحتجاجات الشعبية في مطلع العام 26 و2000. نبقى في شؤون المنطقة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. الأحد قتل جيش الاحتلال فتى فلسطيني وأصاب آخرين بجروح في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلنت الرئاسة السورية الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها. ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 24 و2000. بينما أعلن البيت الأبيض الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بناظريه الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. في العلاقات الأمريكية التركية، يمكن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا لحضور قمة حلفية الناتو يمكنها المساهمة في ضمان حصول أنقرة على محركات نفاثة لطائرة مقاتلة تنتجها، لكن يستبعد أن تحل الخلاف بشأن مقاتلات F-35 المتطورة بحسب ما يرى المحللون. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستضيف قادة الحلف اجتماع قمة في 7 و8 من يوليوز، وتعهد ترامب الشهر الماضي بأن يجعل نظيره التركي سعيدا للغاية، ذلك ردا على سؤالين في شأن سعي أنقرة للحصول على محركات F-110 التي تنتجها شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وإعادة إدخالها في برنامج مقاتلات F-35. وأتوقع محللون أن يقتصر هذا التعهد على تمهيد الطريق لحصول أنقرة على المحركات لاستخدامها في مشروعها لإنتاج المقاتلات الشبحية كان. أعلنت الصين وروسيا الأحد أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين على أن تبدأ الاثنين بحسب ما أعلنت موسكو. وستشارك في هذه المناورات القوات البحرية للبلدين في المياه والمجال الجوي قبالة تشينغداو. وأضاف البيان بعد المناورات، سيقوم بعض القوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في مناطق ذات صلة في المحيط الهادئ. في رد على رسالة مشتركة وقعها مجلس المطارات الدولي بأوروبا ورابطة شركات الطيران الأوروبية والاتحاد الدولي للنقل الجوي والذي يضم أكثر من 360 شركة طيران حول العالم، قال اليوم مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برون أن التكتل سيكثف جهوده لحل المشكلات المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حملت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سجلت في الآونة الأخيرة. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي لأكثر من 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية. وشددت الرئيس الفنزويلي بالوكالة الأحد على أن البلاد لن تنزلق إلى اضطرابات اجتماعية في عقاب الزلزالين، وكان كثر من الفنزويليين قد أعربوا عن غضبهم إزاء ما اعتبره تقصيرا في استجابة الحكومة لكارثة 24 يونيو. نختم بالرياضة. كرة القدم

0: المغربية، وبعد انتظار دام 41 سنة توج فريق المغرب الفاس الأحد بلقب البطولة المغربية الاحترافية، واضعا في خزانة الفريق لقبه الخامس، ومفجرا فرحة عارمة لجماهير كرة القدم في العاصمة العلمية للمملكة. فرحة أخرى لجماهير كرة القدم، هذه المرة الجماهير النرويجية، وذلك بعد تمكن منتخبها بقيادة نجمه هالاند من تحقيق مفاجأة كبرى في المونديال بإقصائه المنتخب البرازيلي من ثم نهاية كأس العالم بحصة هدفين لهدف واحد. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقة المتعلي باقي برامج إذاعة التمديد، أتمناها لكم إلى اللقاء.
1: هذا الصيف على مديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
2: سبونس ميوزيك ميديا ديجيتال فيلم.